احبائي ايه ده ايه ده، يعني يعني الدنيا كلها فرص، جت فرص راحت مني خلاص انتهت. اللي حلو في المسيح انه اي فرصه حتى لو راحت ممكن ايه ترجع تاني. بص عظمه ربنا، بص جلال التوبه، انه اللي راح مني خلاص راح. قال لك لا، بالتوبه اعوضكم السنين اللي اكلها الجراد، اعوضكم اللي راح. علشان كده في المثل الحلو اللي قاله المسيح عن التوبه، كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال له ايه، يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرن، فقال ما اريد. طب ده انت كده ضيعت الفرصه عليك. لكن يقول الكتاب لكنه ندم اخيرا و ومضى، رغم انه ضيع الفرصه لكن بالتوبه الفرصه اتجددت له مره من ايه مره ثانيه. فاكرين لما كنا واخدين يونان، صار قول الرب الى يونان ابن امتاي قال لكم اذهب الى نينوى والمدينه العظيمه ونادي عليهم لانه قد صعد شرهم امام. طب يونان قال له مانيش رايح. طيب لفينا لفه مع يونان ورحنا وجينا وتاب يونان، خلاص بقى الفرصه راحت عليك يا يونان. لا، راح مكرر له الدعوه هي هي. وكان قول الله ثانيه الى يونان قم اذهب الى نفس الايه. بص يا حبايبي، يعني بص التوبه حلوه ازاي. واحد عاش في الزنا وتاب، لا بس خلاص انا بقيت زاني انا بقيت نجس، قال لك لا، التوبه تحول الزناه بتوليه. يوحنا سابع، تصوروا ايه العجب دوت، شوفوا عجب التوبه. رغم ان الفرصه راحت منكم لكن لو تبتوا هترجع لكم الفرصه مره ايه مره تاني. لما سقط واردت ان ايه تجدده وترده الى كانه ما غلطش. شوف عظمه ربنا، مش هردك بس يعني هتبقى درجه اقل شويه، اللي راح عليك خلاص راح مش هيرجع لك تاني. قال لا، اردك وارجعك زي ما كنت. احبائي ايه حلوه، ايه حلوه، شوفوا شوف عظمه التوبه. اللي راح مننا يا احبائي بالتوبه نقدر نسترده مره ايه مره تاني. الولد الابن الدار كان في بيت ابوه، عنده اوضه وعنده السرير بتاعه والحاجات بتاعته، طيب ساب الدنيا دي كلها وراح. طب لما رجع لابوه الحاجات القديمه راحت؟ قال يا ابني موجود، اوضتك زي ما هي، هدومك زي ما هي، اه احنا كده يا ابونا. ده انا كنت زمان في محبه، كان في سلام، كان في طهر، خلاص يا ابونا ده انا بقيت وحش وبقى افكاري بقت وحشه وبقت ليا خبرات وحشه. معقوله؟ اه معقول، ممكن ارجع تاني زي الاطفال كاني ما غلطتش. اه التوبه تعيد كل الفرص اللي ايه اللي راحت. يرجع الولد زي ما كان كانه ما فيش حاجه حصلت. بص يا احبائي حلوه الايه دي قوي، توبوا وارجعوا. طيب لما هنرجع، بصوا بقى الثمار بتاعه الرجوع لله، ثلاث حاجات. نمره واحد، تمحى خطاياك. ما انت ممكن تتوب وتجيلي وابص لك بقى، بص بقى هفضل كسر عينك. الولد ساب البيت ورجع، طب ادخل وكل شويه بصوا الولد، احنا هننسى اللي احنا عملناه ولا ايه؟ مش كفايه ان انا سامحتك؟ مش كفايه ان انا دي تبقى زول دي كده ولا لا؟ لا، قال انا هعمل ايه لما ترجع؟ هعمل ايه؟ عايز اسمع. تمحى، عارفين الممحاة؟ عارفين الجمة؟ تسمى باللغة العربية ممحاة، ليه؟ لأنها تمحي. جيت أنا كتبت بالقلم ومحيته بالجمة، إيه تقدر تقول أنا كاتب إيه؟ ولا حاجة. روح شمع وجينا رحنا عاملين عليه إيه؟ بشوية خطوط كده، وجينا رحنا بحتة حديدة رحنا كحتين وشة الشمع الأولانية، ترجع لوح الشمع إيه؟ ولا تعرفي تقولي إيه اللي كان مكتوب عليه؟ مفيش، ده حصل إيه؟ اتمحت. أمحو كغيمة إثمك، أم غيمة الدنيا مغيمة وراحت من نازلة شوية شتا، تقدري تقولي لي فين الغيمة؟ ما فيش، محاها ربنا. فالتوبة تعمل إيه في الخطية يا أحبائي؟ تمحيها. ربنا في سفر إشعياء قال في الإصحاح الأولاني، إن كانت خطاياكم كالقرمز، قرمز ده اللون الأحمر الدموي. اشمعنى قال القرمز؟ ليه ما كانش قال إن كانت خطاياكم مثلا زرقاء كالبحر مثلا؟ ايه؟ ما قالش ليه صفرة؟ ايه؟ الايه؟ لا، هو بيقول القرمز، لو بيقول إن كانت خطاياكم، ليه شبه الخطايا بالقرمز بالذات؟ لون القرمز لون واقع واضح قوي، يعني لو خطاياكم فضيحة ما ممكن تكون في خطية ايه؟ لا، لو الخطية فضيحة زي لون القرمز، يعني العين تلمح، أظن دي بقى يعني دي فضيحة. طيب إن كانت خطاياكم كالقرمز الأحمر ده، هنحط عليه قرمز آخر. إيه القرمز؟

احنا نحط على كرمز الخطيه دم مين؟ برافو، دم المسيح. راح ابدل دلت من الكوة حبل ايه قرمز دوت، ده نوع من الدود في العبري. كلمة القرمز دي كلمة اسمها تولع، تولع دي دودة، دودة القرمز بالعبري اسمها تولع. الدودة دي تتعصر تنزل صبغة لونها حمر اللي هي صبغة القرمز. فراح ابدل دلت من البيت حبل قرمزي لون دم مين؟ دم المسيح. صار بقى معادلة بتاعت الكيمياء، احمر قرمز زائد احمر دم المسيح، ده الحكاية تحمر ايه؟ احمر على احمر يبقى اكثر حمارا، لا احمر على احمر تدي ابيض. في سفر الرؤيا قال القديس يوحنا شاف ناس يبيض، دول اللي ايه؟ غسلوا ثيابهم دم. الله، التوب احطه في احمر يطلع ايه؟ يطلع ابيض. يبقى قرمز الخطيه يتحط عليه قرمز دم المسيح، احمر زي ده احمر يدي ايه؟ لتمحى خطايا. ادي اول بركه للرجوع احبائي. نمره 2 ايه؟ لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. ربنا عايز يدي خير، ايه اللي بيمنع؟ الخطيه. خطاياكم صارت حاجز تحجب الخير عنكم. في طيار كده عطايا إلهية متدفق زي النهر، بنيجي احنا نروح حاطين سد، ولا السد العالي فتوقف العطايا ديت. ايه السد اللي احنا بنحطه؟ الخطية. فما فيش فرق، تبص تلاقي الدنيا ملطشة في الواحد، تبص تلاقي كل ما يصنع ايه؟ لا ينجح. فين بقى يفشل فيه؟ مرة واحد مش شبان جاي لكده بيقول لي يا ابونا انا تنطبق علي الآية، انا بسمع عليه، قال لي كل ما يفعل يفشل فيه. الخطية كده، الخطية يعني بقول لكم ربنا عايز يدي خير واحنا بالخطية بنروحوا ايه؟ حاجزين الخير ده. طيب لما نشيل الخطية تتمحي، نشيل السد العالي زي ما المسيحية كانت عايزة تعمل، كان بيقولوا هتنسف السد العالي بقنبلة ذرية تغرق مصر. فأول ما السد يتشال تتدفق الايه؟ المياه، يجي الخير. فلما تتوبوا تتمحي خطاياكم تأتي أوقات الايه؟ الفرج. الفرج يعني زي ما قلت كده، الخاطي يحس ان الدنيا مقفله فيه فوش، كل ما يعمل حاجه تلاقيه بايظ، كل ما يروح مشوار يفشل، كل ما يمد ايده في عمل ما ينجحش، ليه؟ في خطيه. طب لما الخطيه تتشال الخير يجي. يبقى نمره 1 توبوا، هيحصل ايه؟ تمحى خطاياكم. لما هتمحى الخطيه الخير هي ايه؟ يتدفق، تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. لما يحصل كده يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم ايه؟ قبل. يرسل بقى هنا ليه معنيين، ان ترجع بقى العلاقه حلوه مع المسيح زي ما كانت قبل الخطيه. قلنا التوبه بترجع للحاله الايه؟ الاولى. لما تتوب وتتمحي الخطيه يرجع لكم الخير، ترجع علاقتكم بالمسيح زي ما كانت الاول. او كمعنى نبوي بقى، لما تتوبوا يرسل اليكم يسوع المسيح، يعني يجي المسيح في مجيئه لايه؟ التاني. فهمتوا بقى فكر بطرس؟ الانبياء بشروكم بمجيء المسيح، جه المسيح انتم انكرتم القدوس البار، فكانت النتيجه ان هو راح لفين؟ للام. طب لو انتم تبتوا المسيح يجي لكم مره ايه؟ مره تانية. يعني اسرائيل لما تقبل الايمان بالمسيح يرسل ليهم يسوع المسيح مره ايه؟ مره تانية، دي مره مجيئه الايه؟ التاني. يبقى المسيح هيجي في مجيئه التاني امتى؟ لما اسرائيل بس كده. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال، فاهمين فكرة بطرس ده؟ بقول لكم ان الراجل ده انا متغاظ منه. حقيقي صدقونا اخواتي، احنا طول عمري او انا ما يتكلم عن نفسي، يعني كنا اتمنى ننزل لبطرس ايه؟ يعني راجل بسيط كده وطيب وكلمتين كده، يعني يا جماعه خليكم حلوين وبابا يسوع بيحبكم، لكن بقى بتاع الكلام الصعب وايه بولس. يعني زمان كنا، يعني انا كنت اتصور كده، يعني اعتبر ده بطرس ده حاجه ايه؟ حاجه صعب يعني كلام. بصوا السر دوت قاله بولس في روميا، قال بولس فروم، قال لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، إيه؟ أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل، السد اللي اتحط دوت، لغاية ما إيه؟ لما إسرائيل رفضت المسيح راح الفين؟ للأم، إلى أن يدخل ملء الأم، لغاية ما الأمم يدخلوا في الإيمان بالمسيح، حينئذ البقية ستخلص، إسرائيل تآمن، ويبقى هي دي علامة مجيء المسيح الإيه؟ التاني، يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب
نيجي بقى للايه كل اللي فات ده، يعني صدقوني انا ما كانش في ذهني ان هيطول كده بالامانه الشديد، احنا داخلين بقى على اللي هيطول. بيقول ايه الذي ينبغي، ركزوا بقى في الحته اللي جايه ديت، قلنا يسوع المسيح جالكم، ركزوا ارجوكم، يسوع المسيح جالكم، انتوا عملتم فيه ايه؟ صلبتوه ورفضتوه، فراح لفين؟ للامم. لما تتوبوا يرجلكم مره ايه؟ مره تاني، مره تانيه دي في مجيئه الايه التاني. طب سؤال، لما جه ورفضناه ولغايه مجيئه التاني راح فين يسوع؟ هيكمل بقى بطرس ايه بالسمع، ما في السماء طبعا، بس يعني بص بقى بطرس ما هو لسه بيشرح الايمان، ما احنا عرفنا الايمان دوت من كلام الانجيل، بس هذه الاسس بتاعته اهي. قال المسيح الذي ينبغي ان السماء تقبله، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. يعني المسيح هيقعد في السماء لغايه حاجه اسمها ازمنه رد كل شيء. بعد ما تتم أزمنة رد كل شيء يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل. يبقى سؤال، إمتى مجيء المسيح الثاني؟ هذه الإجابة، بعد أزمنة إيه؟ رد كل شيء، بس خلاص بعد أزمنة رد كل شيء هيجي المسيح. طب سؤال، إيه هي أزمنة رد كل شيء؟ متابعين معنا الكلام ولا تهتم مننا؟ طيب، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. ازمنه رد كل شيء دي ليها اربع ايه معاني، ليها اربع معاني. المعنى الاول ما يخص اسرائيل، افهموا الفاهمون يضيئون، الكتاب قال كده، حلو ان احنا نفهم احبال الانجيل، حلو الواحد كده لما يستنير ذهنه بكلام ربنا. خطه ربنا في البدايه خالص، ربنا قال لابراهيم، يا ابراهيم تعال من نسلك هيجي اللي يبارك كل أمم الأرض، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. طيب مين النسل دوت؟ مين النسل اللي هيجي من إبراهيم يبارك الأرض كلها؟ المسيح. طب إزاي؟ خطة ربنا إنه إسرائيل يبقى شعبي والمسيح يجي فيهم، يقبلوا الإيمان بالمسيح، دي خطة ربنا، ولما يقبلوا الإيمان بالمسيح يطلعوا اليهود يكرزوا للناس الإيه؟ الأمم بالإيمان، فيدخلوا الأمم في الإيمان على إيد مين؟ اليهود. دي الخطة اللي في مخ في مين؟ اللي في مخ ربنا. طيب نشوف بقى الناس نفذوا خطة ربنا ولا ما نفذوهاش. اختار إسرائيل وجي منهم المسيح. طيب أمنوا بيه وراح يكرزوا بيه للأمم؟ لا، ده هم إيه؟ رفضوا. فقال لهم بولس هو ذا من الآن نتجه للأم، خلاص أنتوا مش عايزين هنروح إحنا نبشر الأم. بس كان المفروض انتوا يا اسرائيل، عشان كده قال لكم اشعياء في القديم، لانه كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخير. كان المفروض انتوا يا اسرائيل اللي تاخدوا المسيح وتروحوا تبشروا بيه الام. طب انتوا رفضتوا، ما نفذتوش الخطه بتاعت ربنا، فطلعوا الرسل يكرزوا للام. طيب الخطه بتاعت ربنا تمت؟ لا ما تمتش. طب لازم الخطه اللي في مخ ربنا ايه؟ تتم. اتمام خطة الله دي اسمها أزمنة رد كل شيء. يعني ربنا عمل ترتيب انتوا بوظتوه، لا لازم الترتيب بتاع ربنا ايه؟ يتم. يبقى المسيح هيقعد في السماء لغاية ما خطة ربنا تتم. طيب خطة ربنا تمت دلوقتي؟ لا، اليهود رافضين، فهل هيفضل قاعد في السماء؟ لما انتوا تتمموا خطته تقبلوا الإيمان بالمسيح وتروحوا تكرزوا بيه، يبقى رجعت كل حاجة لأصلها. يبقى أزمنة رد كل شيء رجوع كل شيء لإيه؟ لأصله، أو بحسب الخطة اللي في مخ مين؟ ربنا. فهو قاعد في السماء لغاية ما الخطة بتاعته إيه؟ تتم. دي اسمها أزمنة رد كل شيء. يبقى طبعنا أزمنة رد كل شيء نمرة واحد على شعب إيه؟ إسرائيل. طيب أزمنة رد كل شيء عايزين نطبقها على الخليقة، ولما بقصد بالخليقة بقى مش البني آدمين، أقصد الخليقة نفسها، الجماد والحيوانات والطبيعة. في حاجة عند ربنا خطة كان عاملها. إيه الخطة اللي كان ربنا عاملها؟ ربنا قال إن أنا أخلق الكون، والكون ده يبقى حاجة إيه؟ حلو. لا في حاجة اسمها براكين، ولا في حاجة اسمها زلازل، ولا في حاجة اسمها صيف وشتاء وربيع وخريف، شوية نفرهد وشوية نسقع ويجي لنا برد في المواسم، تغيير فصل الفصل. ما كانش ربنا ما كانش مرتب الحكاية كده أبدا خالص. تحصل زلازل في الأرض؟ لا، ربنا ما كانش، كان عامل أرض ما بتعملش زلازل. طيب الأسد يفترس النعجة؟ لا لا لا، ربنا لما خلق الأسد ما كانش بيفترس نعاج، ولا كان بيفترس؟
طب فين الكلام اللي انت

ده بتقوله دوت، الكلام ده موجود في الانجيل. ربنا لما خلق الحيوانات سفر التكوين الاصحاح الاولاني ايه قال لدواب الارض والوحوش؟ قال لها تاكلي ايه؟ عشب الارض. يعني اول ما ربنا خلق الاسود التكوين الاصحاح الاولاني قال له يا اسد تاكل ايه؟ العشب. قال له ما فيش حاجه اسمها ان الاسد يفترس نعجه. عشان كده الكتاب قال ان ربنا لما خلق الدنيا فاذا الكل هو ايه؟ حسن جدا. هو النهارده لما يبقى فيه رعد هو ده حسن؟ لما يبقى فيه زلزال هو ده حسن؟ لما تيجي بركان ويطلع جمرات نار تفني قرى بالكامل وتحرقها هو ده حسن؟ طب ما فين حسن؟ لما هو ما خلقهوش كده، هي كانت الخطه بتاعته ان الكون ما كانش كده. الكون ما كان كل الارض ليها طقس واحد، مناخ واحد. علشان كده اكتشفوا في القطب الشمالي نباتات. طب ازاي القطب الشمالي يبقى فيه نبات؟ يجي منين النبات؟ ده قطب شمالي متجمد. قال لا، ما هو دوت قبل ما مناخ الارض يتغير. مناخ الارض اتغير امتى؟ في الطوفان. عشان كده قال الكتاب بعد الطوفان لم تزل الارض صيف وشتاء وخريف وربيع. لكن قبل كده ما كانش كده. جماعه بتوع الجغرافيا، الكره الارضيه كره وفي محور رأسي. لو الكرة دي بتلف حوالين المحور الرأسي بالظبط يبقى مفيش الفصول. الناس بتوع جغرافيا مين اعداد قسم جغرافيا، الفصول دي بتيجي منين؟ ان الارض بتلف حوالين محور بيميل عن المحور الرأسي 23 درجة. يبقى هي الارض الاول كانت كده عدلة كده، حصل ايه في الارض؟ راحت مميلة كده. لما ميلت كده بقى يجي صيف وشتاء وخريف وربيع. طب التمييلة ديت هو ده الطوفان. قبل الطوفان كانت الأرض كده بتدور حوالين محور رأسي، وهي دي معنى الآية إن انفتحت طاقات الغمر العظيم. إنه أول ما حصل إنه اتحركت حوالين المحور الرأسي نزلت المطر الشديدة اللي هي كانت زي طبقة بخار مية بتحوط الكرة الأرضية كلها، هي ديت اللي جابت الطوفان. فراحت جايبة بعد كده الفصول اللي إيه الأربعة. لكن ما ربنا ما كانش عاملها كده في الأول. طيب الخطة بتاعت ربنا باظت. طب بطرس بيقول المسيح هيقعد في السماء إلى أزمنة، لازم الحكاية ترجع زي ما كان ربنا مخطط له. طب النهاردة قال الكتاب إن الخليقة تئن. الخليقة مش البني آدمين يا أخواتي، البني آدمين اتكلمنا عنهم في النقطة الأولانية. الخليقة بقى اللي هي الحيوانات والكواكب والنجوم والأرض بتئن. تعالي كده بالليل تبص تلاقي مثلا ديب قاعد يعوي. بيعوي ليه دوت؟ وربنا خلق الدياب يقعد تعوي متألمة. الكلب قاعد يهوهو طول الليل تعبان. ايه دي؟ الخليقة بتأن. طب ليه بتأن الخليقة؟ على أصل الخليقة أخضعت للإيه؟ للبطل، للشيطان، للباطل. لا عن إرادة، هي مش بمزاجها، لكن من أجل الذي أخضعها على الرجاء. آدم هو اللي أخضع الخليقة لمين؟ للشيطان. طب دي مش خطة ربنا؟ قال طيب أنا هقعد في السماء لغاية ما كل حاجة ترجع لإيه؟ لأصلها. عشان كده في مجيء المسيح الثاني أخواتي هيعمل إيه؟ يخلق سماء جديدة وأرض بالصورة الإيه؟ الأولانية. خلقة السماء الجديدة والأرض الجديدة أحبها عشان تتخيلوها. ربنا أديكم المثل، افرض أنا خدت البتاع الذهب ده ورحت وديته للرجل السايغ، قلت له إيه؟ نفس مادة الذهب دي بس شكلها لي بشكل ايه؟ شكل جديد. يبقى هو هياخد نفس حتة الذهب هي بس يعيد ايه؟ تشكيلها. لكن مش هيجيب مادة جديدة، لا نفس المادة. اهو ده اللي هيعمله ربنا في مجيئه الثاني. لما يجي المسيح في مجيئه الثاني هيعمل سماء جديدة وارض جديدة. يعني ايه؟ يعني هيزيل السماء الاولى والسماء الثانية؟ لا، ما تبقى الخطة باظت بتاعت ربنا. انت عملت سماء اولى وارض اولى باظت، رحت لغيها وعملت سماء جديده وارض جديده. لا، يبقى فين ازمنه رد كل شيء؟ ازمنه رد كل شيء يعني الحكايه ترجع زي ما كانت في فكر ربنا. يبقى نفس المواد، يعني لو جاز بقى، طبعا انا ما اقدرش افهم بقى ربنا هيعمل ايه، لكن نفس الماده هيعيد الله تشكيلها مره ايه؟ مره جديده، ترجع بالصوره الاولانيه اللي كانت في فكر مين؟ ربنا. دي ازمنه رد كل شيء. يبقى خدنا المعنى الاول ليها تخص مين؟ إسرائيل. إنه زي ما كانوا في خطة ربنا يقبلوا الإيمان بالمسيح ويكرزوا، مش هيجي إلا لما إسرائيل يعمل الحكاية ديت. عشان كده أول ما تلاقوا اليهود قبلوا الإيمان بالمسيح وراحوا يكرزوا بالمسيح، اعرفوا إنه هو إيه؟ قريب على الأبواب. يقول لك بقى المسيح جاي بكرة، جاي بعده، ما تصدقيش. هيجي لما إسرائيل كشعب يآمن ويكرز بالمسيح، تعرفي إنه أزمنة رد كل شيء إيه؟ تمت، يبقى جاي.
الذي ينبغي إن السماء تقبله، هيفضل قاعد في السماء إلى أزمنة رد كل شيء. دي بالنسبة لإسرائيل. نمرة اثنين بالنسبة للخلقة، ترجع الخليقة زي ما كانت في فكر مين؟ فكر ربنا. نمرة ثلاثة، في مجيء المسيح الثاني، الكلام ده كله هيحصل في مجيء المسيح الثاني. في مجيء الثاني السماء والأرض يزولان، الصورة بتاعتهم البايظة ديت، وبحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. أديكم مثال أصل الحتة ديت، يعني إحنا كبني آدمين قبل ما آدم يسقط، آدم كان زينا، ليه عينين ونفس الشكل ونفس الجسم ونفس الفكر، كان بني آدم زينا. طيب آدم سقط، لما ربنا جه جدده عمل آدم جديد، ولا هو نفس الطبيعة البشرية بس ربنا إيه جددها؟ عايز أسمع بقى، أفنى البني آدم الأولاني وعمل بني آدم جديد؟ لا، ده يبقى الشيطان هو اللي غلب كده. لا، ده هو نفسه البني آدم بس ربنا إيه جدده. أهو بالظبط السماء والأرض والخليقة كلها اللي فسدت بالخطية هي مش هيخلق، يعني بمعنى أنه هيفني هذه ومن العدم يخلق جديدة. لو عمل كده ربنا يبقى الشيطان غلب، يبقى الخطة اللي في مخ ربنا ما إيه ما تمتش. زي البني آدم، هيفني البني آدم ويعمل بني آدم جديد؟ لا، ده هو نفس البني آدم، عشان تبان قدرة الله، هو نفسه الإنسان اللي سقط، هو إيه أقيمه مرة تانية بس هجدده. فاهمين؟ يبقى الأرض مش هتفنى إلى زوال ونخلق من العدم أرض جديدة وسماء جديدة، لا، الحكاية بتاعت ربنا باظت. طيب الحمد لله إن إحنا قلنا قبل ما تسأل. يبقى المعنى الأولاني يطبق على إسرائيل، أزمنة رد كل شيء. المعنى الثاني يطبق على الخليقة نفسها، أزمنة رد كل شيء. يرجع الأسد يبقى حلو تاني، مطبطب عليه زي أسد ماري مورس كده. أنا إذا كان أسد إيه؟ أسد طيب. أنا هعمل مرة وعظ عن الأسد حقيقة، أنا بكلم بجد يعني، أنا وعظ عن الأسد. لو كان يعني ماري مينو كنا وعظ عن الجمل. مرة يعني هنجهز وعظ كده نعمل ساعة عن الأسد. الأسد ده على فكرة جميل صدقوني، مش كده؟ طيب بس أنا كل ما أفتكر الأسد أسرح فيه. الأسد على فكرة حيوان طيب جدا جدا، طيب جدا. اتفرج النمر عينه فيها مكر، الأسد عينه ما فيهاش مكر أبدا، الأسد عينه طيبة، ما أكليه وما يأكلش البني آدم، أكليه ما يأكلش حد. لا لا لا، معرفتكم عن الأسد مش دقيقة. في مجيء المسيح الثاني هيجدد السماء والأرض، سماء جديدة وأرض جديدة في مجيئه، وقت مجيئه ده هيحصل، أرض جديدة وسماء جديدة. ترجع بقى زي ما هي في مخ مين؟ في مخ ربنا اللي هو شافها في الأول، قال فإذا هي إيه؟ حسن جدا. ده بقى معنى ده لسه بقى كما تكلم بفم جميع أنبيائه. لسه احنا قلت لكم النهاردة هم كلمتين، شكلهم هيبقى واحدة بس، أزمنة رد إيه؟ كل شيء ونبيا مثله، دي نخليها المرة الجاية. طيب بس خليكم معانا. طيب المعنى الثالث، المعنى الثالث ده انتوا لما بتصدقوا، المعنى الثالث أزمنة رد كل شيء بالنسبة لولاد ربنا. احنا خدنا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة ليه للخليقة. طب بالنسبة لولاد ربنا ايه أزمنة رد كل شيء؟ بصوا، ولاد ربنا دلوقتي على الأرض مهانين، مذلولين، متهمين ان هم كفرة، مش كده؟ وان هو سر غضب ربنا على البشرية علشان فيها مسيحيين، ها؟ شو ما بيقولوا كده؟ طب هو ده فكر ربنا؟ يبقى المسيح مش هيجي إلا لما أولاده يستردوا الإيه؟ المجد والكرامة بتاعتهم دي تاني. اللي حزانة دلوقتي في العالم لابد إن هم يستردوا الفرح بتاعهم، اللي أخذت منهم كرامتهم. شوفي ماري جرجس اللي قعدوا يبهدلوا فيه، سوري يا ماري جرجس يعني بعد إذنك، ها؟ واللي يلطش فيه واللي يعمل فيه فيه ده تهان خالص ماري جرجس. قال له لا، ماري جرجس اللي انتوا هنتوه لازم أرد له إيه؟ كرامته. عشان كده في مجيئه الثاني حياتي ايه بمجد ابيه وجميع ملائكته القديسين معه. القديسين دول كلهم بقى يجوا، اللي اتهانوا دول، وشوفوا بقى اللي كان بيشتم في ماري جرجس واللي كان بيكفر في المسيحيين، يا نهار ابيض، هم دول اللي جايين على السحاب، هم دول اللي احنا كنا بنقول عليهم كفره، هم دول اللي احنا كنا بنهنهم، هم دول اللي كنا بنظلمهم. ازمنه رد ايه؟ طبعا امال
المعنى الرابع والأخير لأزمنة رد كل

لشيء بالنسبة لغير المؤمنين. يبقى طبقناها بالنسبة لليهود، بالنسبة للخلقة، بالنسبة لأولاد ربنا، أزمنة رد كل شيء. أولاد ربنا اللي تقال طوبى لكم إذا عيروكم وأخرجوا اسمكم إيه؟ كشرير. افرحوا ليه؟ لأنه في أزمنة رد كل شيء هأظهر إن اللي أخرجوا لكم اسمكم كشرير ده أنتوا ناس إيه؟ ناس أبرار. طبعا مجيء تاني، ما هو كله بيقول إمتى هيقعد في السماء لغاية إيه؟ لغاية ما الحاجات دي تحصل. هتحصل إمتى؟ في مجيء التاني الذي ينبغي إن السماء تقبله إلى هيفضل السماء قبلها موجود في السماء لغاية ما أزمنة رد كل شيء يروح جاي من السماء تاني، يرسل إليكم يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل من الأول يجي لكم مرة تاني، بس في مجيء إيه؟ مجيء تاني، وتبقى الخطة بتاعته أزمنة رد كل شيء خلصت. طيب قلنا المعنى الرابع بقى إيه بالنسبة لغير المؤمنين؟ إيه علاقتهم بأزمنة رد كل شيء؟ ربنا هو السيد، هو الخالق، هو المالك، المفروض يبقى صاحب الإيه؟ السلطان. طيب سؤال، النهاردة ربنا هو صاحب السلطان على الأرض؟ آه في ده اللي بيشتم في ربنا، واللي بيهين بربنا، واللي بيجدف على ربنا، واللي بيزدري بربنا، واللي بينكر وجود ربنا، واللي قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا. طب وما دي الخطة بتاعت ربنا؟ ده المفروض أنا السيد، أنا الخالق، المفروض أنا أسيطر على الخليقة كلها. طب ما هو مش حاصل دلوقتي، عشان كده قال القديس بولس لسنا نرى بعد الكل مخدعا له. الآب قال له إيه؟ اجلس عن يميني لغاية إمتى؟ ما برافو، لغاية ما حط أعدائك موطئ. طب هو لغاية دلوقتي أعدائه موطئ قدمين؟ لا، فحيفضل في السماء إلى أزمنة رد كل شيء. إيه؟ إنه لما الكل يخضع. دي في مجيء المسيح الإيه؟ في مجيء المسيح الثاني يقول أما هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، اللي رفضوا أن المسيح يبقى الملك والسيد بتاعهم، هتوموا إيه؟ يذبحوهم أمام، علشان في اليوم ده يبقى الرب هو سيد الأرض. إيه؟ هذه أزمنة رد كل شيء. طيب سؤال، الذي ينبغي لازم السماء تقبله على مين؟ يسوع المسيح. سؤال، السماء تقبله لاهوتيا ولا ناسوتيا؟ من جهة لاهوته ولا من جهة ناسوته؟ من جهة لاهوته، هو موجود فين؟ في السماء. لما بيكلم نيكوديموس قال له ابن الانسان الذي هو فين؟ هو من جهة لاهوته لا ساب السماء ولا نزل ولا ترك السماء ودلوقتي رجع للسماء، لا من جهة لاهوته هو مالي الايه؟ الكل. امال تقبله دي تقبله ايه؟ ناسوتيا. القديس بطرس بيقول الذي ينبغي، لازم السماء تقبله. ليه لازم السماء تقبله ناسوتيا؟ لانه هو ناسوتيا قدوس وايه؟ قبار، يبقى لازم يدخل السماء ناسوتيا، يدخل السماء ايه؟ يجلس في عرش ابيه، ده حقه من جهة ايه؟ ناسوته. لكن من جهة لاهوته، طب ما هو ما لم يترك عرش. فهنا القديس بطرس بيتكلم عن المسيح من ناحية، من جهة ايه؟ ناسوته. الذي ينبغي، لانه حياه القداسه اللي عاشها المسيح على الارض بناسوته، لازم السماء تفتح له الايه؟ الباب. ان السماء ديت موضع ما يدخلوش لا شيء دنس ولا نجس. طب هو بناسوته قدوس بلا خطيه، فكان لازم السماء تفتح له الايه؟ تفتح له الباب. الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. طيب السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء، طب بعد ازمنه رد كل شيء السماء هتلفظه ناسوتيا برضه؟ انتوا ما بتكونش في اللغة العربية، يعني السماء تقبله إلى إيه؟ أزمنة رد كل شيء. طب بعد ما أزمنة رد كل شيء السماء هتلفظه؟ لا طبعا، زي بالضبط ما بولس قال لتيموساوس إلى أن أجيء أوقف على القراءة، يعني أنت عاد اقرأ لغاية ما أنا إيه أجي. طب أنا لما أجي تبطل قراءة تيموساوس؟ لا بالعكس، أنت هتقرأ إيه بحماس أكتر وبفهم أكتر، مش يبقى إلى أن أجيء، يبقى لما أنا أجي أنت هتبطل. واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى السماء هتقبله الى أزمنة رد كل شيء، وبعد أزمنة كل شيء ستظل ايه؟ السماء قبلنا سوتية. زي بالضبط الآية اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك. طب بعد ما يحط اعدائه هيقومه من عن يمينه؟ لا، ناسوتيا برضو. لا، يبقى حتى هنا مش معناه ان هو هيجلس عن يمينه لغاية ما الاعداء يبقوا تحت رجليه وبعد كده يقوم من عن يمينه ناسوتيا. لا برضو، زي بالضبط ما أمنا العذراء قديس متى قال لم تعرف، يوسف لم يعرفها حتى
ولدت ابنها البكر. البعض يقول لك يبقى بعد ما ولدت ابنها البكر يسوع يوسف عرفه. لا، حتى هنا في استخدام حتى ممكن الفعل يبقى موجود لغاية حتى، بعد حتى يتوقف الفعل، ده استخدام لحتى. لكن في استخدام تاني لحتى إن الفعل يستمر حتى بعد حتى. لو فكرت فيه هتلاقوا الكلام سهل، بس عشان نعبر عنه. لم تلد ميكال حتى ماتت. لم تلد ميكال، ميكال دي بنت شاول، حتى ماتت. يبقى لغاية ما ماتت خلفت ولا ما خلفتش؟ ما خلفتش. طيب بعد ما ماتت هتخلف؟ لا. يبقى هي الفعل اللي قبل حتى مستمر بعد حتى، ما خلفتش وحتى بعديها مش هت ايه؟ مش هتخلف. يبقى لم يعرفها لغاية ما ولدت، وحتى بعد ما ولدت لم يعرف. يبقى هو هيجلس عن يمينه لغاية ما يضع عداوة موت قدميه، وحتى بعد ما هيضع عداوة هيفضل جالس عن يمين. ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، وبعد أزمنة رد كل شيء ستظل السماء تقبل. ده لسلغة عربية مستثنى بحتى. الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، أزمنة رد كل شيء دي بيقول عنها بطرس، التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه. أتبي الكلام اللي احنا قلناه ده؟ كل الأنبياء تكلموا عنه. أزمنة رد كل شيء، إن اليهود يرفضوا المسيح ويرجعوا يقبلوا الإيمان بيه، إنه الخليقة اللي بتئن وبتتمخض هترجع لصورتها الأولى، إن أولاد ربنا اللي فقدوا المجد بتاعهم وهينوا هيسترد لهم مجدهم تاني، إن غير المؤمنين اللي رفضوا ربنا وتمردوا عليه هيخضعوا له غصب عنه لكي تكسوا باسم يسوع كل ركبة. أتبي الكلام دوت؟ ربنا قاله بفم جميع الايه؟ الأنبياء. مثلا معاكم كان في سفر يونان، تفتكروا يونان لما قلنا اليقطينة وإسرائيل ومجيء المسيح الأول وضد المسيح وقبول اليهود؟ لو تفتكروا أهو يونان اتكلم. اللي كانوا معنا لما كنا بندرس سفر هوشع نفس الكلام، زكريا، أشعياء، كل الأنبياء اللي حضروا معنا الأصفار ديت، في كل الأنبياء دي اتكلمنا عن الحاجات ديت. الأنبياء تنبأوا إنه المسيح هيجي واليهود هيرفضوه والأمم هيدخلوا في الإيمان واليهود يرجعوا بالإيمان بالمسيح. اللي حضر معنا الأسفار النبوية، في كل الأسفار النبوية الحكاية دي جات، في زكريا وفي هوشع وفي أشعياء. طبعا هو كله، بس أنا بكلم عن اللي احنا درسناهم معاكم يعني. فقديس بطرس بيقول الذي ينبغي إن السماء تقبله لأزمنة ترد كل شيء، التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء. شوف يا حبايبي أهمية دراسة الكلمة النبوية. الكلمة النبوية كلمة الإيه؟ احنا بنستصعب يا ابونا، اشعياء صعب، ارميا صعب، حسقيا لا، ده يعني علشان نفهم الكتاب احبائي لازم ندرس الاسفار النبويه، هي اللي هتفهمنا الكتاب المقدس. طيب، طب هنا في ايه حلوه خالص الايه ديت، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. بص بقى بقيه الايه بيقول ايه، التي تكلم عنها الله بفم انبيائه. الله تكلم بفم النبي، الله يتكلم بفم النبي. النبي دوت زي الميكروفون، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انا ربنا استغفر الله استغفر الله، يعني ها بتكلم بالايه؟ بالميكروفون. يبقى انا بكلمكم بواسطه الميكروفون. ربنا كلمنا بواسطه الميكروفون، بقى كانوا مين؟ الانبياء. التي تكلم عنها الله بفم انبيائه. طيب لما نيجي للمسيح، تكلم الله بفم يسوع، يبقى يسوع نبي زي بقيه الايه؟ الانبياء. لا، بولس ما قالش كده. الله بعد ما كلم الاباء جدودنا بالانبياء بالميكروفون، كلمنا في في في الله في ابنه. بص بص قوه الايه ديت، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء، كانوا الانبياء دول ايه؟ بق ولسان وشفاف لربنا. طيب لما جه في المسيح، الله تكلم بيسوع؟ لا، الله في في فيه يحل كل ملء اللاهوت. فلما يسوع بيتكلم يبقى الله اللي فيه هو اللي بايه؟ يتكلم، لانه هو الله اللي ظاهر في الجسد. الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه. دي النقطه الاولانيه في الوعظه اللي اسمها ازمنه ايه؟ رد كل شيء. احنا كنا قايلين في الاول ان احنا هناخد نقطة تانية اسمها نبيا مثل، وبعد ما هنجيب سيرة الغالي النبي، يبقى دي عايزة لها مرة ايه. انا كان نفسي نخلص الصدقوني النهاردة،
بس لا

ده حلوة كتير بقى. طيب يبقى بنعمة المسيح بإذن ربنا المرة الجاية ناخد نبيا مثلي ونختم الإصحاح الإيه الثالث بنعمة ربنا. بنعمة ربنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز سبورتينج تقدم لكم عظة
1: الكنيسة العظيم الانبا ابراهام اسقف الخيل
0: الاب القمص بيشوي كامل، القيت في يونيو سنة 1971.

الاب وابن الروح القدس الاله واحد. احتفل الكنيسه اليوم بنياحه القديس العظيم الانبا ابراهام اسقف الفيوم، والكنيسه دايما بتحتفل بحياه القديسين، لكن احنا فرحتنا الليله للانبا ابراهام في الواقع نتجه من ان الانبا ابراهام قديس معاصر. يمكن اهلنا بيقولوا ان احنا شفناه بعينين، واحنا كتير بنسال نفسينا الاسئله دي، يا ترى انتهى عصر القديسين؟ يا ترى انتهى العصر بتاع المعجزات؟ من اجل هذا لما بنلاقي امام عينينا قديس معاصر بتتشدد قوتنا وبيزداد ايماننا ان مسيحيتنا قادرة على العمل في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. احنا طبعا بنكرم القديسين، اولا احنا بنحتفل بالاعياد بتاعتنا تكريم ليهم، ثانيا بنعلق صورهم في الكنيسة، وابونا الكاهن وهو في دورة البخور بيرفع البخور امام الصور دي يقول السلام ليك للقديس، يعطيه السلام وبعدين يطلب منه ان يصلي من اجلنا لكي ينعم لنا المسيح وغفران خطايانا. وفكرة الصلاة وفكرة رفع البخور امام الصورة نتجة من ان سفر الرؤية بيقول ان في بخور كتير بيترفع امام المذبح الذي هو صلوات القديسين. الكنيسة بترفع صلاة من ناحيتها وتطلب من القديس يرفع صلاة كمان، والصلاة ده على الصلاة ده يطلع في شكل بخور كبير يشتم ربنا رائحة رضا. معروف ان احنا بنعلق صور القديسين ووشهم ناحية الغرب لان هم عينهم علينا وبيسندونا بالصلاة بتاعتهم، وكنيستنا غنية بالقديسين، فعشان كده احنا بنعتبر لينا ان احنا لنا ناس بنتسند عليهم وبيعاونونا بصلواتنا. وبنكرم القديسين ايضا بنحتفل بأعيادهم، بنرفع بخور امام صورهم المكرسة، وبنولع الشمع امامهم، وتولعة الشمعة دي إكرام للقديس، تعبير عن حياته اللي كانت بتتحرق زي الشمعة عشان ينور ويتمم وصية المسيح أنتم نور العالم. نحط له الشمعة الصغيرة دي البسيطة في ثمنها العظيمة جدا في معناها، تكريم مننا لشخصية القديس. كنيستنا بتكرم القديسين خالص وهم بيعنونا بصلواتهم، احنا بنحبهم جدا وهم بيحبونا، محبتهم ما تخليهمش ينسونا ابدا، لكن هم دايما بيشفعوا من اجلنا امام عرش النعم. القديسين في الواقع دول الشهود الأمناء للمسيح. في المزمور 150 دول سبحوا الله في جميع قديسين، يعني عاوزين تشوفوا ربنا، عاوزين تمجدوه وتسبحوه، تعالوا بينا نروح للقديسين ونقف قدامهم.

ونشوف الأعمال اللي عملها في حياتهم نعطي المجد والتسبيح لله. سبحوا الله في جميع قديسين. اقفوا قدام القديسين واشكروا ربنا انه بيعمل في حياة الإنسان. فإحنا في الواقع بنتعلم الدرس ده من القديسين، ان هم شهود أمناء للمسيح، وخصوصا في عصرنا الحالي. انت لو قعدت تناقش مع شاب زميلك يقول لك اثبت لي وجود ربنا، تتعب، وفي الاخر هو ما اقتنعش ويمشي، لان في الواقع العالم النهارده متعطش يشوف المسيح الحقيقي، مش يشوف المسيح بالكلام. عشان كده الايه بتقول ليرى الناس اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماء. فاحنا في حياه القديسين نشوف المسيح، وفي حياه القديسين نمجد المسيح، وفي حياه القديسين نسبح المسيح. سبح الله في جميع القديسين. ولما نيجي في العشيه ونقول الدوكسولوجيات بتاعت القديسين ونعمل التمجيد للقديسين، والناس تقول بتعملوا ده ليه؟ ليه بتكرموا القديسين كده؟ فكرهم ان ربنا بيغير من القديسين؟ ده احنا تكريمنا للقديسين تكريم قطعا لله. الكتاب المقدس فيه حادثة جميلة خالص، أكثر من حادثة. الملك راح لدانيال يقول له ايه؟ يا دانيال، هل الهك الذي انت تعبده نجاك من جب الاسود؟ شايف دانيال كده والاسود مش قادره تقرب منه، فبيعطي المجد لاله دانيال، وبيطلب من الدول من كل الشعب بتاعه ان يحترم اله دانيال، لان اله دانيال ده خلى دانيال كشف سره. هو يبص لدانيال كده ويشوف إله دانيال، في كل مرة يشوف إله دانيال مع دانيال. أمال يعني ربنا هيشوفه إزاي؟ ما هيشوفوه كده. في العهد القديم ربنا قال لأبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم كان راح عند أبي مالك، وبعدين أبي مالك حب يعتدي على مراته ياخدها دي، قال في نفسه إن إبراهيم لو قلت دي مراتي هيقتلني الراجل، أقول دي أختي وياخدها، قال دي أختي، الراجل أخذ الست، ربنا أزعجه في نفس الليلة وقال له أوعى تقرب من الست دي. قال له أنا ما غلطتش، ده إبراهيم هو اللي قال لي إنها أختي، وضربه بالعين والعقم شديد. طب ارجع له الست بتاعته؟ قال له لا تروح له. ليه وانا عملت حاجه يا ربي؟ اذهب اليه لكي يصلي لاجلك لانه نبي. روح له هيصلي لك وتخف. في الحته اللي قاعد فيها ابراهيم كل الناس هتقول ايه؟ اما اله ابراهيم ده اله قوي، إله بنلجأ له في الدقيقة بتاعتنا، هو إله إبراهيم. ما هو كل واحد بيقول في ربنا، وأبي مالك عنده ربنا برضه بتاعه، وغير المسيح عنده الإله بتاعه، لكن لما بشوف قديس يصنع عمل كويس ويشهد للمسيح بمجد إله القديس ده. ما احنا هنقعد نخش في جدل وصفصفه ملهاش اول ولا اخر، ده يقول لي ده ديني انا الاحسن، وده يقول لي ديني الاحسن، وده يقول ده كتابك انت اللي محرف، وده يقول كتابه اللي مش مظبوط. المسيحيه عمرها ما كانت تخش في هذا الجدل ده، بالعكس معروف، معروف عن انتشار المسيحيه ان هي كانت في لحظات الاستشهاد،
ما كانتش برحلات تبشيرية، ولا كانت بوسط مؤسسات وحاجات كتيرة اللي بنشوفها في الأيام، لكن كانت حتى في لحظات الاستشهاد على ما يقتل واحد يآمن 100، بس يشوفوا منظره هو بيستشهد.

هذه الصفات الإنجيلية. لما بيشوفوها في الناس بيشوفوا ربنا. المجتمع النهارده اللي عاوز يشوف ربنا فين؟ يشوف ازاي يا احبائي؟ هيشوفه في قديسين. سبح الله في جميع قديسين. احنا وحشين. خلونا نتكلم عن القديسين. تكرمنا بيهم تكريم لإله هذا القديس. ربنا يسوع المسيح بيقول بلسانه إن أنا إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. إله أحياء وليس إله أموات. ربنا اسمه كده اسمه إله إبراهيم. ما هو ربنا الواحد تبقى صفة يعني تبقى حاجة نحن شايفاها. وحتى ربنا عشان في ملء الزمان يجينا جه في جسد إنسان. أنا إله إبراهيم. عارفين؟ إبراهيم الراجل القديس الطيب اللي بيخاف الله. أنت الإله بتاعه يبقى إله مظبوط. إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله يعقوب. ومن ناحية تانية لما داود النبي يقع في ورطة أو مأزق ويتحايل على ربنا يقول له يا ربي من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. يطلب الطلب يقول له عشان خاطر إبراهيم حبيبك. مش أنت إله إبراهيم وهو إبراهيم حبيبك. حتى إحنا لما نتشفع بالقديس بنقول له كده من أجل الأنبا إبراهيم حبيبك. من أجل أنبا إبراهيم حبيبك. إذا العمل بيتنسب لربنا. ولما بنال الطلبة اللي أنا أخذتها فببص كده لربنا وأقول له أشكرك. أشكرك يا أنبا إبراهيم لأنك صليت لي عند المسيح. فإحنا نقدر نسبح الله في القديسين بتوعه. عشان كده إحنا بنكرمهم. احنا قلنا اولا بنكرمهم باحتفالنا باعيادهم. ثانيا ان احنا بنرفع البخور قدام صورهم. ثالثا ان احنا بنولع شمعة كده هدية للقديس تعبير عن النور اللي بيشاع منه وان هو كان بيتحرق من اجل اظهار هذا النور. ربنا في حياة القديسين ده وعد من المسيح نفسه. إن الأعمال اللي أنا أعملها تعملونها وأعظم منها. مرة إحنا كنا بنتكلم عن الروح القدس وقلنا في اسم كويس ممكن نديه للمسيحيين لينا إحنا. كانت الآية بتقول كده كما أرسلني الآب أرسلتكم أنا أيضا. ده كلامه للرسل. فالمسيحي في العالم ده مش من العالم لكن شخص مرسل من الله. ومرة كنا بنتكلم برضو نقول ان القديسين في لحظات الاستشهاد كانوا بيسموا نفسهم اسامي واضحة. يعني يسمي نفسه حامل الاله. ويسألوا الراجل اللي بيعذبه يقول له اسمك ايه؟ يقول له انا حامل الاله. او يقول له انا عبد يسوع المسيح. يضربه ويقول له قل لي اسمك. يقول له ماليش اسم غير هذا الاسم، انا حامل يسوع المسيح. فربنا قال انا ارسلتكم وارسلتكم مخصوص لكي تاتوا بثمر. انا يعني ربنا باعتنا مخصوص للعالم عشان نبقى قديسين. من اجلهم انا اقدس ذاتي لكي يكونوا هم ايضا مقدسين. يعني قصد ربنا بالنسبه لينا ان احنا نكون قديسين. يعني لو نبقى مش قديسين ده الوضع الشاذ للانسان المسيحي. احنا مفروض ان احنا نكون قديسين. العمليه مرسومه على كده. الامكانيات اللي اعطيت للانسان عشان تعمله قديس. طب ايه هو القديس؟ اهو قدامنا الانبا إبراهيم. نموذج عملي وسيلة إيضاح واضحة قدامنا إزاي يبقى قديس. أولا نمرة واحد

التواضع. ممكن كل قديس له صفة وله فضيلة معينة يتميز بيها، لكن الكل لازم يتصف بالاتضاع. والاتضاع مهم علشان خاطر ربنا يشتغل في حياتنا. اتضاع يعني ايه؟ مش يعني الواحد يتمسكن كده. الاتضاع يعني الانسان يعرف حقيقة نفسه انه انسان، انه لا يزيد عن انه انسان. انسان يعني شوية تراب ربنا نفخ فيهم نسمة حياة، ده هو ده الإنسان. الإنسان قوته وكيانه من ربنا، ما فيهوش هو من ذاته. أمال الإنسان عاوز يفهم نفسه؟ قال لا، دايما الإنسان بيغلط غلطة بيفهم نفسه إنه إله. آدم عاوز ياكل من الشجرة عشان يبقى زي مين؟ زي ربنا. تعرف لو احنا وصلنا للنقطة دي وعرفنا احنا مين؟ ان احنا بشر، هنبقى قديسين. بشر تحت الآلام وتحت الخطية وغلابة ومساكين. لما داود النبي يقول المزمور بتاعه يقول اللهم التفت إلى معونتي، يا رب اسرع وعني، لأني مسكين وفقير. مسكين وفقير، يا رب تعالى التفت لمعونتي لأن عشان أنا مسكين وفقير. طب فقير منين؟ مش أنت ملك؟ قال لا، ملك إيه؟ طب ما الملك ده ممكن يتشال في لحظة، ده كل عطية صالحة هي من فوق. الفضيلة اللي معايا تتسحب مني في لحظة لو اتخلت عني نعمة ربنا. مين قال إن الغنى يبقى غنى الفلوس؟ قال لا لا لا، أنا فقير فقير. يا داود ده أنت غني. قال لا، مش أنا كنت بشتغل راعي غنم زمان؟ هو عشان يعني بقيت ربنا فتحها في وشي وبقيت ملك أقوم أنسى أنا إيه؟ طب ما ممكن الملك ده يضيع مني في لحظة. كل ما يملكه الإنسان من العالم معرض للزوال. أنا فقير ومسكين وفقير. لما وقف شاول قدام داود الملك وشاول بجبروته كده عاوز يقتل داود، داود ما عملش حاجة. قام داود قال إيه؟ راح خلى شاول نايم وقطع طرف الجبة بتاعته وأخذ الكوز وجري بعيد. يا سيد الملك، انت بتجري ورا مين؟ بتجري ورا كلب ميت برغوث واحد؟ انت داود رجل الحرب؟ قال اه، ده انا يوم ما قتلت جليات قلت له كده، قلت له انت تأتي الي برمح، بسيف ورمح، وانا المسكين الغلبان أجيلك بقوة رب الجنود، أجيلك بقوة رب الجنود. أنا مسكين وفقير. إذن لو الواحد وصل لمعرفة حقيقة نفسه يبتدي روح ربنا يشتغل فيه. لكن لو فحصنا أنفسنا كتير ما نتكلم عن نفسينا ونقول أنا، حتى أنا بخدم في الكنيسة، حتى لما أنجح في عملي أفتكر إن أنا شيء وأنسى رحمة ربنا ونعمته اللي هي بتبارك في القليل يبقى كتير، ولولا ما رحم ربنا ما كان يكون فيه نجاح في عمل. أما أنا مسكين وفقير. الكنيسة بتاعتنا بتعلم دايما في الصلاة إن احنا نسجد، والسجود في معناه إن راسي بتوصل للتراب في الأرض عشان أفتكر

التراب، وبعدين ارتفع افتكر نعمة ربنا اللي بترفعني، ان انا بالمسيح برتفع، انما طبيعتي راسي تتحط هنا في التراب. التواضع في حياة القديسين صفة مشتركة، وزي ما انت عارف ان مفيش فضيلة قال عنها المسيح تعلموا مني غير دي، لاني وديع متواضع القلب. فالانسان اللي بيعرف ذاته يبقى عرف الحقيقة ان هو لا يساوي شيء، وان هي بس رحمة ربنا ونعمته. صفات الانسان المتواضع انه لما نشوفها في حياة الأنبا أبراهام نشوفه هو أسطر، حياته ما زادتش عن راهب بسيط خالص، لبسه، ممتلكاته، إنسان بسيط خالص، المركز ما كبروش، لكن كان دايما في منتهى الاتضاع، وكان يضغط على نفسه دايما. ممكن يكون انسان يضعف، ويشوف الدرس في يوم من الايام اتنرفز في الكنيسه لسبب او لاخر، وشخط في المعلم ومبيتش الليله، راح لغايه الباب بتاعه. انسان بيفتكر دايما ان في ربنا هو اللي يجب الخضوع ليه، ويجب الانسان يعترف بضعفه امامه، ما يذكرش عنه ابدا الا الوقفه برهبه في الهيكل، وكانت عينيه ما تبرحش المذبح، واقف على عكازه طول القداس، سواء بيصلي او بيصليش واقف على عكاز كده وعينيه على المذبح بمنتهى الرهبه والخشوع. انسان متواضع ما يفرقش قدام عينيه بين غني وفقير، ومعروف عنه قصه السمك اللي كان بيحضروه في المطرانيه، والفراش حس السمك، يعني جسم السمكه لوحده والروس لوحديها، الروس تبخر بالفاره وجزع السمكه. احنا بنتكلم على الحاجات دي في الواقع، فاره وجزع السمكه، احنا بنتكلم على الحاجات دي في الواقع عشان ناخد مثل العملية، لان احنا النهاردة ما بنعملش ولا حاجة من الحاجات دي، ولا بننفذ وصية المسيح اذا صنعت وليمة فادعوا العرج والجدع والمساكين، وما تدعيش اصدقائك ولا جيرانك، لا ما بنعملش كده ولا انا بعمل كده. لكن دوكهم كانوا بالاتضاع كان عامل في حياتهم لما بينفذوا التواضع قدام المسيح، كانوا بيعملوه عمليا، ان هم بيساوي بين ده وده، لانه شايف ان في ربنا بتاع الكل، وان هو ده ما يفرقش من ده. زي ما بيقول لك الاتباع صفه عامه في القديسين، انقرض مظلوم من الدير، وكان ممكن يحتاج، وكان ممكن يشوشر كتير، لكن بتواضعه مشي في طريق، عشان كده ربنا عوضه كتير. الصفة الأولى فيه الاتضاع، والاتضاع صفة
صفة تخلي ربنا يشتغل في حياتنا. قريب هو الرب من المنسحق القلوب. ربنا قريب خالص من الشخص المنسحق. الصفة الثانية في حياة القديسين ان هم ارتبطوا بوسيط الانجيل ارتباط كامل، مش مجرد تسمت او مجرد حرفية لان الحرف يقتل، لكن القديسين بتوعنا نفذوا وسيط الانجيل بطاقة كبيرة من الحب، محبة في المسيح. يعني مش راح الآن بنطنس باع كل ماليه وزع الفقراء، يعني الوصية بتقول كده وبس، وماشي في السكة يقول يا خسارة الفلوس دفعتها ولا متردد شوية. ده هو لقى وصية، والوصية جميلة ومحبته لربنا كانت كبيرة، فباع كل شيء مش ورا المسيح. الأنبا برقام بيدينا صورة عملية لحياة القديسين، إن تنفيذه للوصية حسب الإنجيل وبرضا وبفرح وبلذة، مش بس كده، وينفذ الوصية ويبقى يتعرض للناقة ينقضوه، الفراش ينقضوا، واللي في المطرانية ينقضوا، الناس اللي بيشتغلوا معاه يروحوا يشتكوه، وأهل الدير يكرشوه. ليه؟ لأن هو الكلام اللي بينفذه مش مناسب شوية مع طبيعة الإنسان، لكن هو بينفذ الوصية كصوت من ربنا وهو بيحب ربنا. الذي يحبني يحفظ وصاياي. تنفيذ الوصية بيبقى محبة في المسيح، وتنفيذ الوصية بيبقى كل واحد على طاقته. لكن القديسين وصلوا إلى القصد اللي ربنا أخذ منه الوصية إلى آخر مدى. باع كل مالك، راح باع كل مالك، خليك رحيم، فبقى رحيم إلى أقصى حد. كل فرصة يلاقيها يبقى رحيم، يبقى رحيم فيها. دي صفة عامة في حياة القديسين. أي قديس استعرض حياته شوف الوصايا اللي اختارها إيه، كان بينفذها إلى أقصى حد فيه. ليه بقى؟ لأن المسيحية بتاعتنا ما فيهاش الميوعة، ما فيهاش تمسك العصاية من النص تضعفها خالص، لكن فيها ناس حبوا ربنا وبعدين قدموا حياتهم للاستشهاد، ناس حبوا ربنا وبعدين قدموا حياتهم للإيه؟ للاستشهاد. عشان كده عاوز اقول لك ان تنفيذ الوصية في حياة القديسين كان بياخد الدرجة بتاعت الاستشهاد. الشخص الشهيد شخص بيقدم حياته بالكامل لله، يعني لازم الشخص اللي بينفذ الوصية دي درجة عالية، بيكون حاسس من جوه ان هو بيعملها حتى لو انتهى الامر مش بالنقد زي ما قلت، لو انتهى الأمر بالاستشهاد. عشان كده كنت تلاقي تنفيذه للوصية تنفيذ بقوة. القديس اللي سأل تلميذه قال له يا معلم فين الإنجيل بتاعك؟ قال له يا ابني الإنجيل بيعني الإنجيل، ما فضلش عندي غير الإنجيل، وهو بيقول بيعوا ما لكم أعطوا صدقة، أنا خدت الإنجيل وبعته. الإنجيل بيعني الإنجيل. الأمانة في محبة ربنا، حب ربنا مفروض يوصل لدرجة كبيرة لحياة الاستشهاد. محبة ربنا لدرجة الاستشهاد تخلي تنفيذ الوصية يبقى بقوة،
بقوة.

وعمل ربنا لازم يتعمل بقوة، يتعمل بأيدي مشدودة، زراعة قوية. كنت امبارح بقرا مذكرات كاهن قديم، يعني مات سنة 1900، أجنبي يعني، فكاتب كده وهو رايح يصلي القداس، فوقف وقعد يصلي للست العذراء، يقول لها يا ست عذراء ده أنا رايح دلوقتي أقف قدام ربنا على المسجد، هي دي واقفة وبس، أنا عاوزك تخليني أصلي بقوة، وأنا عاوز كده خدمة ربنا تكون قوية ما تكونش ضعيفة. يا ست يا عذراء صلي عشان أخدم ربنا وأنا واقف كده بقوة، ما تكونش خدمة فاتحة. يعني العمل اللي بيعمله أي واحد من أولاد ربنا القديسين لازم يكون بقوة وبحب وبشجاعة حتى لو انتهى الاستشهاد. أمال إيه اللي تعبني النهاردة وتعبني كشاب مثلا؟ لأن أنا الحقيقة عاوز وصية المسيح برضه، يعني نفسي برضه أبقى مسيحي، لكن مش قوي قوي يعني. لا، لذيذ قوي إن أنا أمشي ورا المسيح بأمانة وبقوة وبفرح. المعطي المسرور يحبه الرب، المعطي المسرور، والمعطي اللي مش مسرور يبقى انك يا ريته ما كان ادى. المعطي المسرور لما تدي وقتك لربنا ادي وانت فرحان، لما تدي شبابك لربنا اديهوله وانت في منتهى السعاده، لما تدي موهبه من عندك لربنا ادهاله بجراه وبشجاعه وبقوه. صدقني هو حياة أبائنا كانت كده. لما يقولوا عن أوريجامس كان تلميذ في الكلية الكليركية، طب ما احنا عندنا كليركية دلوقتي وفيها ولهم لبس جميل وأجازة في الصيف وإلى آخره. كان أوريجامس تلميذ في الكليركية، أمال وكان إيه يعني شكلها الكليركية قدام أوريجامس؟ يعني إزاي أيامنا؟ أنا معايا شهادة الكليركية لكن مبروزة أحسن من اللي فاتها أوريجامس. كان يمضي ليله في الدراسة من الكتب، ويطلع بالنهار يخدم المسيح ويخدم الشهداء أثناء الاستشهاد، ويرجع بالليل يقرأ ويكتب، يكتب رسائل للشهداء، وبالنهار يروح يخدم في وسطهم. الله حياه لذيذ، لان هو هي دول ابائنا عاشوا بالطريقه دي، لما بيدوا بيدوا بكل طاقتهم. هي كل القصص عن الانبا ابراهام دي كلها قصص بتقف عند حته معينه، كلها تكرار. يعني يقول لك ايه؟ ادى واحد اخر قرش كان عنده، ادى واحد اخر لحاف كان عنده، وتعرض انه ما ياكلش او تعرض انه ما يتغطاش. يعني ادى للحد الاقصى، وبعدين لما ادى كل دي ربنا لحق بعت له 20 ضعف. يعني هي يبتدي عمل ربنا. يعني لو انت عارف في الرسم البياني ده مش في نقطه اسمها نقطه الانقلاب كده، لازم توصل للنقطه دي بربنا مشتغل على طول. يمكن توصل قبليها بثانيتين، بنبني برضه ما تمشيش، ما يحصلش اندفاع للميه. لازم توصل لنقطه الانقلاب دي فعلا، في نقطه معينه تقدر الميه تتخطاها وتندفع. النقطه دي ساعه الانسان ما بيعطي كل ما ليه فبياخذ كل شيء من الله. القديسين دولت تواضع وتنفيذ الوصية للحد الأخير ومحبة للمسيح. وأنا عايز أقول لك حاجة تنفعني الأيام دي خالص. أنا بستغرب على الآية اللي قالها المسيح في صلاة الوداعية: من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكون هم مقدسين. حاشا للمسيح أن يكونش مقدس. وكلمة أقدس هنا يعني عاوز يقول إيه؟ أديهم كل ذاتي، كل حاجة ليهم،
تتقدس لهم يعني كده بتاعتهم هم. الله يتكلم الكلام ده يقول من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا مقدسين. الكنيسة بتاعتنا النهاردة عاوزة خدام كتير وعاوزة ناس يعني طاقات. ازاي نخدم؟ ازاي نشتغل؟ ازاي بيقول كده؟ في واحد يقدر يقول من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكون هم أيضا مقدسين؟ مش أنا شاب مثلا؟ مش في مناظر كثيرة بتعصرني؟ هحفظ الآية دي من أجل خاطر الكنيسة، أجل خاطر إخواتي وأخواتي، من أجل الضعفات اللي في الكنيسة، من أجلهم أقدس ذاتي. أنا حالتي إيه؟ أنا هحفظ الآية دي وبس، هعيش في حياة القداسة لأجله ولأجل الكنيسة. باب خدمة كبير ومفتوح قدامنا. عاوز تخدم ربنا؟ لازم تبقى مطران، لازم تكون بطرك، لازم تاخد مركز كبير في الكنيسة، لازم تكون كاهن. من أجلهم أنا أقدس ذاتي. لما ربنا، لما إيليا ضايق بقى من الشر اللي في العالم وطلب من ربنا، قال له ارسل نار من السماء عشان تنزل وتحرق زي سدوم وعمورة، قال له لا يا إيليا، لسه في 7000 نفس لم تحمي ركبة لبعض، عشان خاطرهم أنا سايب الدنيا دي بخير وسمحت لهم. دول كتار. ده في قصص في حياة الإبليسين بتأكد إن ساعات واحد بينقذ مدينة. ربنا مشي مع أبونا إبراهيم وقال له لغيت 10. أبونا إبراهيم كسف بعد كده، قال له 10 في سدوم اللي شرها وصل للسماء مش هحرقها، عشان خاطر إيه؟ 10. أنا عاوز أقول إن الإبليسين بتوعنا دولت، القديسين في كنيستنا، عبارة عن ناس حبوا الكنيسة، حبوا المسيح، حبوا الكنيسة، وبعدين حفظوا حياتهم مقدسة، فدي كانت الذبيحة اللي اتقدمت للمسيح من أجل الكنيسة. ما هو في واحد يفتكر إن هو بيقدم ذبيحة لنفسه. أيوب كل ليلة قال أقدم ذبيحة. ليه أيوب؟ قال أنا عندي ولاد كتير، وربما أخطأ أحد أولادي، يمكن يخطئ، أنا أقدم ذبيحة كل ليلة عشان أطمن حتى لو حد غلط. الله النهاردة بيفتش على شاب مكرس حياته لربنا، مقدس حياته عشان يشتغل فيه. بيدور على إنسان حياته اتقدمت للمسيح على مذبح عشان خاطر يشتغل فيه ربنا. من أجلهم أنا أقدس ذاتي. جرب الآية دي كده، احفظها، مش صعبة. من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكون مقدس. قولها كتير في طول اليوم. حب الكنيسة بتاعتك، قول عاوز أشتغل فيه. كفاية يعني ضايع وقتي في كلام فاضي كتير ورغي ولدت وفي البيت أقعد أضيع مستعد. الكنيسة محتاجة لكل دقيقة. أخدمك يا رب من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين. من أجلهم أقدس فكري لكي تكون أفكار إخوات الشبان مقدسة. من أجلهم أقدس جسدي لكي تكون أجسادهم مقدسة. من أجلهم أقدس وقتي لكي تكون أوقاتهم مقدسة. من أجلهم أقدس ذاتي. أنا مش عاوز أفوت النقطة ديك، لأن حياة القديسين زي الأنبا أبرام كانت حياة قداسة. الأصوام بتاعته كانت أصوام دقيقة جدا، صلواته كان مواظب عليها. لما بس صارت في شهوة قال لا، لازم أوقفها عند حدها، وقفها بسرعة. الناس دول عاشوا مقدسين مش لذواتهم بس، اتقدست الأرض بيهم ومش في حياتهم وبعد ما ماتوا.
وبعد ما مات لو كان الأنبا أبرهام لم فلوس الفيوم كلها والقطر كله وبنى بيها مستشفيات وبنى بيها مدارس وبنى بيها مؤسسات كانت أخذتها الحكومة في الآخر. أبرهام النهاردة كنز في الكنيسة، الأنبا أبرهام النهاردة كنز في الكنيسة، احنا النهاردة غناي بيه، احنا لما بنذكر القديسين بنحس بنشوة في حياتنا، احنا غناي بيه، هما بينفعونا بصلواتهم ومجرد سيرتهم بترفع روحنا المعنوية وبتخلينا نتشدد في جهادنا الروحي. دي ذخيرة في الكنيسة، ده حاجة لا تقدر لا بأموال ولا بأعمال بس، وطبيعة قديسنا كده ما يذكرش عنهم أعمال عظيمة من ناحية عمارات ومباني، لكن يذكر العكس. أما تونس باع، القديس أغسطينوس ترك، الأنبا أبرهام أحب ورحم ونفذ الوصية من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكون هم أيضا مقدسين. اتضاع، حب في تنفيذ الوصية للنهاية، حياة قداسة لكي يستخدم الله بركة للآخرين. احنا الأيام دي في صيام الرسل، فإحنا بنذكر الرسل. الرسل ناس بشر عاديين اختارهم السيد المسيح بحكمته وحط فيهم روح القدس وفتنوا المسكونة كلها. بعد 1900 سنة جه الأنبا أبرهام، عاش حياة الرسل، حط ربنا فيه الروح القدس، ريحته طلعت في المسكونة كلها. هي الكنيسة مغيرتش. احنا في فترة صيام الرسل عشان نذكر عمل الروح القدس في حياة الرسل وفي حياة القديسين. الروح لم ينطفئ من الكنيسة قوي، بل بالعكس الروح النهاردة بيئن زي حاجة محبوسة وعاوزة تنفجر وعاوزة تشتعل زي يوم الخمسين وعاوزة تتعجك في الكنيسة. مفيش نفوس مخلصة، مفيش نفوس تكرس وقتها للصلاة، مفيش نفوس تكرس حياتها للطهارة، مفيش نفوس تقدم حياتها في تنفيذ الوصية للنفس الأخير، مفيش نفوس، مفيش شبان شبعان يتقدمهم لكي يستخدمهم الروح القدس ويعملهم في الكنيسة. احنا مش عاوزين موظف في الكنيسة، مش عاوزين واحد يعمل لنا مشروع في الكنيسة، احنا عاوزين نفوس يعمل فيها الروح القدس زي ما عمل في الأنبا أبرهام. والرسول يوصينا ويقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. احنا في صوم الرسل عشان دايما بعد احتفالنا بعيد الخمسين احنا بنذكر هذا اليوم العظيم وبنطلب من ربنا ان تمتلئ الكنيسة، بيوتنا وأولادنا وشعبنا وفي كل مكان تمتلئ بمواهب الروح القدس، تمتلئ بالروح القدس لكي تعيش عيشة يوم الخمسين. إلهنا الصالح العمل في أبائنا القديسين يعمل في حياتنا بشفاعة أم النبى الست العذراء وشفاعة الأنبا أبرهام ولإلهنا النبي الدائم الأبدي.

طيب أن تكون لنا صداك مقداري كنعمتك فرح وكه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما فين عسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرعا ونعيما لكي نحن أيضا نزكنا الكفاف في كل شيء

العالم الشيطان وكل قوات الشرير اسحقهم واذلهم تحت اقدامنا سريعا. الشكوك فاعل وابطل ملكا قد افتراقات فساد البدع اعداء كنيستك المقدسه يا رب مثل كل الزمان والان اذلهم حله عظم عارفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعاياتهم وجنونهم وشرهم ونميماتهم التي يصنعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم.

اللهم يا رب لله تحرك جميع داخل يا رب قدامك كل مقدس من القدوس شعبك ليكن بالبركة ألوف ألوف وربات ربات يصنعون رادك الطبوية المقدسة. أيها السيد رب يسوع المسيح لنا كلمة الله الوحيد الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآمين المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلميذ قسطنطين الأطهار قائلا اقبلوا الروح القدس ما نفرت خطايا وفرت لهم سكتم عليهم مسكت أنت أنعمت الذين يعملون في الكنوز في كنيسة مقدسة نخف خطايا الأرض وحل روح الصلب نسأل صلاة كل بشر عن عبيدك أباء وإخوة ضعفي المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا في شيء يمكن بعلم أو بغير علم جزى القلب قل فاعل سوى القلب أنت كصالح البشر اللهم أنعم بنا فرعون خطانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر الشعب.

يا ملك السلام أعطينا سلامك يا رب، قرر لنا سلامك، لك الملك والقول ما في الأبد أمين. شفاعة الست العذراء أولا وآخرا، شفاعة الملاك مخيل، شفاعة ماري جرجس ماري مرقص، شفاعة الأنبا إبراهام، قوتهم ومعانتهم ومحبتهم تكون معنا أمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقدر. محبة الله الآب ونعمة المحيط ربنا لا نخلص من سنة شركة معاملة وعطيته للقدس تكون مع جميعكم بسلام.

ایلیسون ایمیز اوسی اوز او بطیر و بانتو کرتور بشیسن تنگوم شوپن من امین اللهم قالنا مساقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات في غاية الشكر. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة قبل المحاضرة. واحد بيقول حللني وصلي من أجلي في أفكار خاطئة تجاه الله والقديسين وهذا يزعجني جدا جدا وتجاه الجميع حتى صارت حياتي كجحيم مع ان عكس هذا لا احب ان اجرح اي انسان بكلمة. دي مش افكارك انت، دي حروب من الشيطان بيضايقك بيها، فما تعتبرهاش افكارك. ترشم الصليب وتصلي وتقول يا رب نجيني من هذه الأفكار، وتشغل ذهنك أخرى، تشغل ذهنك بأخرى، تحل محل الأفكار دي. ما تخليش عقلك في فراغ بحيث أي فكر يجي فيه، لكن دي كلها أفكار من برا يعني ما تضايقكش. واحد بيقول ربنا قال سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، كيف أكتسب هذه الفضيلة ببساطة العين؟ هو بساطة العين بتأتي من بساطة القلب، انا اعتبر ان النظرة الخاطئة هي خطية ثانية مش خطية اولى، والكلمة الخاطئة هي خطية ثانية مش خطية اولى. الخطية الاولى بتبتدي في القلب، من القلب التعبان من جوه تطلع النظرة الخاطئة وتطلع الكلمة الخاطئة، زي ما بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. فأنت أريد يكون لك نقاوة القلب وبساطة القلب، بعد كده هيبقى عندك بساطة العين. هي ما بتجيش لوحديها، بتجي من القلب من جوه. عشان كده الكتاب بيقول بكل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة.

واحد بيقول أشعر بميلي الشديد ورغبتي في الحياة الرهبانية، والأهل غير معترضين، ولكن ما زلت بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، ماذا أفعل؟ علما بأن هذا الميل ليس وقتي أو لحظي، ولكنه يلح علي من عدة سنوات. ما فيش منع تكمل كلية الهندسة وتروح الدير، ما جرش حاجة. قول أنا أخذ الفترة دي كأنها فترة إعداد للرهبنة. يعني إيه فترة إعداد للرهبنة؟ يعني تحفظ فيها المزامير، تصلي بالمزامير والقطع، تحفظ التسبحة تصلي بيها، تدرب لسانك أنه ما يغلطش، تدرب عقلك انه لا يطيش وحواسك لا تطيش. لان انا خايف تروح في الدير تلاقي ناس كتير متخرجين من كلية الهندسة، وما فيش مانع عدو الخير يحاربك بدي، يقولوا فلان ده بكالوريوس هندسة، فلان ده كان معيد في كلية هندسة، فلان ده كان مدرس في كلية هندسة، وانت تبتدي تتعب من جوه. تتعب ليه؟ الشهادة لما تاخدها ما تتحاربش بيها، لما ما تاخدهاش تتحارب بيها. فيعني انت لسه في اعدادي هندسة، كمان انت معفي من الجيش ولا لا؟ دي نقطة مهمة، لان هيجروا وراك حتى لو دخلت الجيش، اسف، حتى لو تروح بنته وبقالك دقن ولبست اسود يجروا وراك. انا فاكر سنة 60 أو 61 انا تروح بنت في 54، يعني بعد ما ترهبنت بست سنين سبع سنين لقيت جواب جايني على الدير باسمي العلماني وبين قوسين راهب ورتبة ضابط. مسكت الجواب ورشمته بعلامة الصليب 3 مرات وفتحته، لقيت الامضاء كاتم اسرار حربية، يعني معناها سكرتير في قوات مسلحة. لقيت الجواب بيقول ايه؟ تنص المادة كذا من القانون كذا الى اخره ان الضباط الاحتياطي اللي قضى ازيد من 12 سنة ممكن يطلب شطب اسمه، وانا كنت متخرج من الضباط الاحتياطي سنة 47، يعني سنة 60 كان بقالي أكتر من 12 سنة. فبعت لهم وقلت لهم اشطبوا اسمي وكتر خيركم. فدي قصدي أقول لك يعني ممكن يجروا وراك، وكنت ساعتها متخرج من الجامعة برضو من سنة 47، فممكن يجروا وراك. فأنت تشوف ازاي تكمل دراستك عشان الشيطان ما يجريش وراك ويحاربك بالشهادة، وعلشان الهيئات الرسمية ما تجريش وراك وتقول لك لازم تنزل وتكمل شهادتك. والدير يا ابني ما مش هيعزل اهو احد، من اما تحب تروحه موجود، وخصوصا لو رحت في الاول في الدير ويقول لك سنوات المجمع تتمرن في المجمع زي اي واحد، وجايز يكون عليك الطبيخ، وبعدين تقعد تقول ما انا كنت في كلية الهندسة احسن من الطبيخ وتتعب. فانت مرن نفسك على الوداعة، على الاتضاع، على الصلاة، على حاجات زي كده.

سؤال. أما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبه، ده تبع لبتاع النظرات ده. هذه الآية تشعرني أن إنسان زاني، فما معنى كلمة يشتهيها؟ هل كل نظرة هي شهوة؟ لا، مش كل نظرة هي شهوة.

لكن بيقول من نظر ليشتهي، يعني دخلت فيها شهوة، يعني بقت فيه شهوة في القلب، فتعتبر فيه زنا جوه القلب. مش كل نظرة، وإلا هتمشي في الشارع مغمض، لأن برضو في ستات في الشارع كل ما تبص لوحدة تقول استغفر الله استغفر الله.

سؤال. أنا إنسان كل أملي أن أحيا مع الله حياة التوبة الحقيقية، ولكن عندما أقترب من الله بقلبي أجد حواجز كثيرة تصدمني عن التقدم، حواجز لا أعرفها ولا أستطيع أن أكسر هذه الحواجز. لا، مفروض الواحد ينتصر. ما هو الإنسان لما يحب يمشي مع الله الشيطان يحاول يمنعه، فمفروض أن الإنسان يقاوم ويجاهد وينجح. لكن مش كل ما يجد حواجز يقول خلاص ضاعت عليا. لا، الانتصار في الحياة الروحية أمر كويس. الزن ده بتاعي واحد بيقول الكتاب بيقول بيتي بيت الصلاة يضع وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه الكلمات قالها السيد المسيح عن باعة الحمام والصيرفة حينما كانوا في الهيكل، ونحن الآن نفعل ذلك في كنائسنا. ليه يا أخي بس الدين غيرك بهذا الشكل الصعب؟ ليه وإحنا بنبيع حمام وبندخل بهايم في الكنيسة؟ لا لا لا لا، احنا يدوبك المعارض بتاعتنا كلها اشياء لتسهيل الحياة على الناس وليست عدم احترام للكنيسة، وهي ايضا خارج الكنيسة. يعني بدل ما تلف على الحاجة في اسواق عديدة، الكنيسة بتقدمها لك جاهزة، لكن ما فيهاش الحاجة بتاعت البهايم وباعة الحمام وموائد الصيارفة. على فكرة بمناسبة موائد الصيارفة، أنا وأنا ماشي شوية في بعض بلاد متهيألي زي قبرص أو بعض بلاد يونانية، لقيت البنك اسمه الترابيزة. فكلمة الترابيزة اللي هي ترابيزة أو ميدة يعني ترابيزة زي عندنا ويعني بنك، لكن لما جم يترجموها قالوا موائد الصيارفة، هي برضو زي ما تقول بنوك الصيارفة. الترابيزة بمعنى بنك ومعنى ترابيزة. بس زمان كانوا بيقعدوا على الترابيزة كده يحطوا دي 5 ودي 10 ودي 1 ودي 2 ويشتغلوا كده. البنوك في حالتها الأولى قبل ما تتمدن زي دلوقتي. لا يا حبيبي، مش الدرجات. شوف، كل حاجة بنعملها ما فيهاش احترام لربنا لك أن تنتقدها، لكن أنا مش شايف أن عدم احترام لربنا في كل الأمور دي. واحدة بتقول أنا شابة وحصل على مؤهل جامعي وتقدم شاب لخطبتي مقيم في أمريكا وعنده شقة في أمريكا ويشغل

وظيفة مرموقة، لكن فرق السن 14 سنة أكبر مني، وأنا عمري 26 وحوالي 40. أنا مش شايف فيها حاجة يعني وحشة. إيه يعني، ما هو زي والدك برضه.

والست تحب اللي تتجوزه يكون راجل يعني مش عيل في سنها تداديه وتطبطب عليه وتقول له ما تبقاش تتأخر عن البيت يا كتكت. لا يعني تحترمه زي ما سارة كانت بتحترمه، تقول له سيدي كده كويس. فيعني كان ابراهيم اكبر من سارة بعشر سنين، انت 14 زي بعضه، الدنيا بتتغير ما جرش حاجة. هذا اذا كان شخص بتاع ربنا، يعني على بال ما يتحل على المعاش 20 سنة تقضيها مع زوج احسن من ما فيش. بس تتأكدي الشاب اللي في امريكا ده يعني بتاع كنيسة ولا مش بتاع كنيسة، وسيرته كويسة ولا لا. ابونا تدرس تقولي له العنوان ونمرة التليفون، وهو بيروح امريكا كتير يسألك عليه. وساعات واحد يكون عمره 40 وجسمه قوي كأنه شاب بتاع 25 أو 30، وفي واحد يكون عمره 35 وحاطط على الأرض كده. يعني مش كله، المهم ان تكون صحته كويسة تبشر حسب المفهوم العلماني بانه مش مرشح للخروج من العالم في مدة قريبة. يعني اسألي عليه، انا هدي لك الورقة لابونا تدرس، وانت عليكي تقولي له رقم تليفونه كام وفي اي ولاية من ولايات امريكا، وهل هذه الولاية فيها كنائس ولا لا. احنا عندنا كنائس في غالبية الولايات، لكن في اماكن فيها

في ولايات فيها كنائس مركزة، يعني بخاصة نيوجيرسي ونيويورك فيهم كنائس كتيرة جدا، ولوس أنجلوس فيها كنائس كتيرة جدا، وفي الميدويست في كليفلاند وشيكاغو وسنسناتي وديتون، يعني البلاد دي في كنائس كتيرة، وفلوريدا دلوقتي عندنا كنائس كتير، يعني غالبية بلاد أمريكا عندنا كنائس كتير. إلا لو كان هو في المحيط ولا حاجة. أسئلة تانية جات لنا من حيث لا ندري. واحدة بتقول: يا ابونا، عندي اختي كانت مؤمنة قوي ولكن اتعرفت على شهود يهوى وحياتها كلها جحيم.

لازم تعرفي ايه الاخطاء اللي بيقع فيها شهود يهوى. وانا كنت درست شهود يهوى في الكلية الاكليريكية، وان شاء الله هبقى اطلع لكم كتاب عنها. لكن ممكن تقول لاختك الاتي: شهود يهوى بيعتبروا ان السيد المسيح هو الملاك مخاييل، ده كلام مقبول ده؟ ويعتبروا ان السيد المسيح لما قام جسده انتهى، يعني قام بالروح بس، ولما ورى لتلاميذه جسده كان بيخدعهم، بس ما يقولوش كان بيخدعهم، يقول كان ينتحل جسدا ويلبسه ويوريهم وبعدين يسيب الجسد ده. كلام مش معقول. وشهود يهوى يعتبروا ان غالبية المؤمنين مكافأتهم هي الفردوس على الارض، لدرجة ان فيهم عندهم كتاب اسمه You can live forever in paradise on the earth، يعني تعيش في الفردوس ده الى الابد على الارض. ويقولوا هناك في الفردوس الارض ده يأكلون ويشربون ويتزوجون ويخلفون وكأنهم عايشين على الأرض يعني. وتلاقي الكتاب بتاعهم بتاع الفردوس الأرض ده فيه ناس قاعدين وعيل بيلعب مع أسد وبيلعب مع نمر وواحد شايل عنقود عنب كبير، ويعني وياخدوا الآيات اللي جت في سفر أشعياء النبي عن الرجوع من السبي: يبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون منها. طب لو كانت بيوت جاهزة تبقى أسهل، لكن لسه هيبنوا بيوت ويسكنون فيها، ويبقى عندنا فعلة وعندنا ناس بيشيلوا الأسمنت وعندنا ناس داخلين في أشغال بتاع زراعة وحصاد يعني. بس النصيحة الأولى اللي أحب أقولها لأختك: لا تصدقي الكتاب المقدس اللي عندهم، لأنهم يحاولوا يثبتوا لك عقيدتهم من الكتاب بتاعهم. هم مترجمين الكتاب المقدس ترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس. بيحوروا في الترجمة دي على مزاجهم لكي تتفق الترجمة مع مبادئهم. فهم لا يؤمنون بأن الروح القدس موجود مثلا، يعتبر ده مجرد قوة، فكل الآيات بتاعت الروح القدس يحرفوها. لا يؤمنون بالكنيسة، فالآيات بتاعت الكنيسة يغيروها إما بكلمة congregation أو بكلمة assembly أو meeting، فبيحرفوا في الكتاب. انا عندي كتب قد كده من شهود يهوى، كانوا هما بيترجموا كتير ويبعتوا كتير للناس مجانا، فناس كتير كانوا بيجي لهم كتب مجانا. قلت لهم اللي بيجي لكم كتب مجانيه ابعتوها لي مجانا، اخذتم مجانا اعطوا. فوصلت لي كتب كتير خالص. اخطر كتب ليهم كتاب ليكن الله صادقا، نهايته لا، كتبهم خطيره كلها. خلي اختك دي نوبة جينا في البطرخانة.

نكون فاضيين في يوم وتجيبيها ونشوف ايه الافكار اللي تعبها في مخها. بس برضو عايزين نعرف هم موجودين فين دلوقتي في اي حي من احياء الاسكندرية عشان نبعت ناس هناك يشوفوا الاشخاص دول. وهم يعتبرون ان المسيح اله لكن مش الله. God but not God. وليهم خرافات كثيرة جدا. انا ان شاء الله دي تخليني اطلع لكم الكتاب بتاعت شهود يهوى ونكتب عليه اهداء الى اختك العزيزة، نقول هي التي دفعتنا دفعا الى الاسراع باصدار هذا الكتاب.

بتقوله أنا مش عارف أرجحها، وقلت لأي أب كاهن يقول لي ما أقدرش أتكلم مع الشهود ياهو نتكلم خفيش. أنا دلوقتي لما بيرشحوا لي كاهن في الإسكندرية، شخص يترسم كاهن، أقول لهم أعمل له امتحان في شهود يهوى والسبتيين. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فياريت تقول لنا المشاكل اللي قالوها لأختك نحطها في أسئلة الامتحان عشان يعرفوا يجاوبوها، لأن دول ناس على فكرة الحكومة منعتهم كجمعية، كان لهم جمعية اسمها برج المراقبة، ووتش تاور، برج الايه؟ المراقبة، منعتها الحكومة، وكتير من البلاد منعتهم بالأمر لأنهم أيضا ضد الجيش ويعتبروا تقبيل العلم عبادة أصنام. طب ما أنا قبلت العلم بتاع مصر أكثر من مرة، يبقى وقعنا في عبادة الأصنام. اللهم اغفر وسامح. وأيضا لا يؤمنون بنقل الدم إطلاقا ويعتبروه خطية حتى لو كانت حياة الإنسان متوقفة على نقل دم. ده لهم كتاب مخصوص عن خطية نقل الدم، بيجيبوها مما ورد في لويين 17 ان الواحد ما يشربش الدم. طب نقل الدم ما فيهوش شرب، يقول لك اهو بيخش الاعضاء سواء عن طريق الشرب او عن طريق الحقن او باي اني مينز، يعني ناس شويه كده. يا ريت تبع مع اختك وبقول لنا، ويا ريت تشوفي ايه الافكار اللي هي عندها وتبعتوها لنا واحنا نرد عليها ولو عن طريق المراسله. نكون علاقات مع اختك. واحد بيقول لماذا كنيستنا الارثوذكسيه لا تحاول التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية؟ مين قال ان احنا ما بنتعاونش؟ بنتعاون معاهم، بس ما نحبش انهم ياخدوا ولادنا ويكسلكوهم. وبيقول ولماذا ممنوع ان يتناول اي كاثوليكي في كنيسة ارثوذكسية؟ التناول هو شركة في الايمان، ولذلك حتى ترجمة كلمة تناول بيسموها هولي كومينيان، هولي كومينيان يعني شركة مقدسة.

فالذين يشتركون معنا في الإيمان يتناولوا معنا، اللي ما بيشتركوش في الإيمان ما يتناولوش ولا احنا نتناول عنده. وبعدين كاتب صلي لنا من أجل نتيجة الثانوية العامة. على الله الصلاة.

في أسئلة مكررة. واحدة بتقول أنا حيرة بين اتنين من الآباء الكهنة بعترف عندهم وهم بيكملوا بعضهم عندي، فماذا أفعل لكي يكون لي أب اعتراف واحد؟ لا برضو مدام بتقولي بيكملوا بعضهم اهي ماشي، اعتبري واحد أب اعتراف والتاني مرشد روح وماشي، المهم انك بتعترف الا لو كانوا بيغيروا من بعض. ما عندكوش؟ مين عارف؟ مين عارف عندكم اللي ما عندكوش؟ سؤال: هل النذر قبل ما انزل استأذن اخد رأي الاب الكاهن في الاعتراف، ولو بابا وماما عرفوا يصبح نذر ام لا؟ خدي رأي اب اعترافك في كل حاجة، لان هو مسؤول عنك امام ربنا في نذراتك، فخدي رأيه. كان زمان، دلوقتي اتغيرت. كان زمان لما المرأة تندر نادر، إن ما كانش جوزها يوافق عليه الندر ما يعتبرش قانوني. ليه بقى؟ لأن الراجل هو اللي كان بيجيب الفلوس، فلو هي ندرت خروف مثلا هو اللي هيدفع ثمنه، فلازم هو اللي يوافق. لكن دلوقتي المرأة بيكون عندها مرتب وعندها فلوس، فما يهمش، تقدر تندر نادر سواء جثة ما عرفش او عرف، ده امر ما يهمش، الا لو كان النادر يخص الجوز نفسه. مرة واحدة بعتت لي سؤال وقالت لي انا ندرت انك انت تعمد لي ابني، يعني انا اللي نفذ. قلت لها كويس انك انت ما ندرتش يبقى مطران. دي عجبتكم دي؟ ستات صعبين. واحدة بتقول واحدة قاعدة معانا وعايزة ومصممة تسيب يسوع ومش مقتنعة بالتناول، ده تأثير بروتستانتي ولا أي شيء، وهي 24 سنة وسابته قبل كده سنتين ورجعت وناوية تسيبه كمان. لازم يكون الإيمان متثبت عندها، يعني ما يكونش الإيمان مزعزع. ويريد تشوف ايه النقط اللي بتشككها وتاخد رد عليها. كمان لو ثبت المسيح هتروح فين؟ وهل هي مقتنعة بالحتة اللي هتروحها؟ في ناس خطهم صعب أوي. واحدة بتقول أنا مخطوبة لابن خالتي في أمريكا وبخدم في الكنيسة وتعودت من صغري بارتباطي بالكنيسة، أما هو فلا يبالي باهتمامي بالكنيسة ويرفض ويعارض كثيرا قضائي لأوقات طويلة فيها وخروجي

لرحلات ومعسكرات للخدمة، وأخشى أن يحرمني من الخدمة عند الزواج. لا، لازم الأمور دي تتفهموا عليها قبل ما تتجوزوا. دي حاجة. وانت ايضا خلي مروحك للكنيسة في حدود المعقول، يعني ما تخليش الوقت زايد قوي، بحيث ان هو ما يبقاش متجوز بار تايمر، يعني لازم يكون زوجته طول الوقت ومروحها للكنيسة برضو باتفاق. واحدة بتقول أنا متجوزة ومعايا بيبي، ربنا يخليه لك، ولا أريد ولا أقدر أن أتحمل إني أكمل حياتي الزوجية. ليه بس يا بنتي؟ ما هو بيقول بيدي الحلق للي ملهوش ودان، ولا أريد أن أنحرف، فهل يوجد مانع إني أعيش في الدير وأكمل حياتي مع الرب يسوع والبيبي يخش معاكي؟ ولا تسيبيه لابوه؟ وهل الراجل يوافق؟ ولما يكون اتنين متجوزين ما يقدرش حد فيهم يروح الدير غير بموافقة زميله، لان حياتك ملك للراجل دلوقتي. حاولي تشوفي متضايقة من ايه، وشوفي حل للي انت متضايقة، شوفي قبل اعترافي يشوف لك حل. برضو اسئلة تانية.

السؤال بيقول: أرجو أن أعترف عندكم مرة واحدة قبل زواجي لأن فرح الشهر القادم. هي مش عارف من رجل ولا ست، لأن اللغة مش باينة، يعني عايزين يصفوا القديم عشان يبتدوا جديد على النظف. إذا كان الاعتراف ياخد مدة طويلة مش هلاقي لكم وقت، لكن لو كان حاجة مختصرة. أنا لما كنت أسقف كنت باخد اعترافات كتير، ومن ضمنها الستات ورجال، بس كنت بلاحظ ان اعترافات الستات غالبيتها حكايات حكاكيو حكايات، يعني عملت وقابلت وشفت واتكلمت، لكن فين خطية فين؟ مفيش، بيقولوش خطية، يقولوا حكايات حكايات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وما يعرفوش أصعب حاجة ليا في الاعتراف. مرة جاتني واحدة ست تعترف، قالت لي: يا سيدنا أنا حياتي في الزواج تعبانة، دي أنا اتجوزت من سنة 57 وأنا كنت بكلمها سنة 68، قالت لي: لكن المتاعب بدأت قبل الزواج بسنتين ثلاثة، وقعدت تحكي تحكي تحكي لغاية لما وصلنا لسنة 56. طب يا بنتي هنكمل ازاي والناس بره منتظرين ايه؟ الاسقف ده قعد المدة الطويلة مع الاخت دي. طب كملي لي وبعدين حصتي. قالت: لا، ما انا ما اقدرش اقول لك اللي بعد كده غير لما تفهم اللي قبل كده. وساعات شعرت ان انا اللي عايز اخرج اعترف.

بأننا اتضايقت من الاعتراف. حككي وحككي وحككي. إذا كان اعتراف مركز جدا يبقى خدوا يعني اتصلوا بأبونا الوكيل أو أحد من الآباء في السكرتارية وياخد لكم عاد. أحسن يجي من أي حد يقول لنا اللي بعت الجواب. نحتفظ بالجواب ونشوف الخط بتاعه هو هو ولا لا. واحد بيقول عندنا مشكلة تجعلنا في شدة الحزن، وهو ان في خدمة قرى البروتستانت يحاوطون ويتملكون ويسيطرون على الاولاد هناك ويعملون لهم اشارات في النوادي، اشتراكات في النوادي ولا حاجة كل اسبوع على الاقل، ونحن عندما نذهب اليهم لا نجد معظمهم في القرية بسبب وجودهم مع البروتستانت. القرية دي فيها كنيسة ولا ما فيهاش كنيسة؟ والأب الكاهن بيرعى الناس دول ولا لا؟ شوفوا، طول ما احنا نشطاء في خدمة أولادنا محدش يقدر ياخدهم. لكن على رأي المثل ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فإحنا لو أهملنا في رعاية أولادنا هيرعاهم الناس. نكتفي بالأسئلة.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قالوا لي ان انا اكلمكم النهارده عن التواضع، مش كده؟ في كلامنا عن التواضع نذكر نقطتين اساسيتين. النقطة الاولى هي البعد عن الكبرياء ومشتقاتها، والنقطة الثانية هي دخول التواضع في كل فضيلة من الفضائل التي نقتنيها. أول حاجة في التواضع إنك تبعد عن الكبرياء، تبعد عن المجد الباطل. مجد الباطل فين جلوري، يعني العظمة العالمية، وتبعد عن محبة المديح والكرامة، وتبعد أيضا عن مدح نفسك لنفسك، وأيضا لا تقارن بين نفسك والآخرين، زي قصة الفريس والعشار لما قال له أشكرك يا رب إن لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار، أنا بعمل وأسوي. ثم أيضا تجعل التواضع يدخل في كل صميم حياتك، في كل فروق حياتك. الناس فاكرين ان التواضع يقول انا اخطيت وانا كذا، لا، التواضع يخش في كل الحياة من اولها لاخرها. وفي واحد يقول انا اخطيت وانا خاطي، ولو حد قال له انت خاطي يتنرفز ويتعب وما يحتملش، بيقولها كده يعني، فاكر كلمة انا اخطيت تجيب له مديح، فبيقولها حبا في المديح برضه، مش من اجل الاتباع. التواضع في العلاقة مع الله نفسه، في التواضع حتى في العلاقة مع الله نفسه. أنا إن شاء الله هطلع لكم ربما بعد أسبوعين ولا حاجة نبذة عن تأليه الإنسان. ناس بيحاولوا يتكلموا عن تأليه الإنسان، وتأليه الإنسان يعني كأنه بقى زي الله. لاحظت من جهة العلاقة بربنا في الاتباع ان انا لما كنت بحضر في بعض كنائسنا في امريكا او بعض كنائس الامريكان اللي ادعى اليها، ان ساعات ناس من الامريكان يقعدوا في الكنيسة وحاطين رجل على رجل في الصفوف الاولى، حط رجل على رجل قصاد ربنا، ما يعتبروش انها غلطة، ما يعتبروش انها غلطة، يعتبر ياخد راحته مع ربنا يعني. في ناس في تواضعهم يحترموا ربنا وكل ما يتعلق بربنا، في ناس ما عندهمش تواضع بيقعوا فيما يسمونه بيبليكال كريتيسيزم. بيبليكال كريتيسيزم يعني نقد الكتاب المقدس، يعني ياخد الكتاب المقدس وينقده ويشوف اللي يعجبه يقبله واللي ما يعجبوش ما يقبلوش، مش بس مع الناس الصغيرين. انا فاكر مره كان زارني
رئيس أسقف كانتربري في الدير من مدة طويلة يعني من سنوات طويلة، لا هو الحالي ولا اللي قبل منه. وبعدين جت مناقشة عن كهنوت المرأة، فجبت له بعض آيات من بولس الرسول، قال لي but this is what St. Paul said. الله، ده اللي قاله بولس، مش فاكر حتى قال بول لوحديها ولا سان بول. قلت له what St. Paul said was inspired or not، يعني الكلام اللي قاله بولس كان موحى به من الله ولا لا. ففكر شوية وقال لي inspired. قلت له طيب ايه اللازمة؟ فدول بقى يبتدوا في الكتاب المقدس يفرقوا بين الكلام اللي قاله المسيح وبقية الكلام، حتى تلاقوا كتب مقدسة فيها الكلام اللي قاله المسيح بالحبر الأحمر والتاني بالحبر الأسود، وحتى الكلام اللي قاله المسيح. فاكر مرة قعدت مع واحد من دول قال لي الكلام اللي قاله المسيح ده قالوا في مناسبات معينة ولأشخاص معينين، ولو كان موجود في أيامنا كان قال كلام تاني. هو الكلام ده يكون بيتعبكم ويجيب لكم أفكار. أنا بقول لكم إزاي الناس لما يفقدوا التواضع حتى كلام ربنا يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين. ما ديكم شفتوا أن البروتستانت شالوا 7 أصفار من الكتاب المقدس، ليه؟ ما جاش على مزاجهم، ما جاش على مزاجهم، فيقول لك لا نؤمن بدول. وكانوا عايزين يشيلوا كمان الرسالة إلى رسالة يعقوب الرسول، برضو مش عاجبهم. ربنا يستر على الباقي، لأن دول في البيبليكال كريتيسيزم دول بيمشوا زي ما هم عايزين، ده حتى في العلاقة مع ربنا. وزي الشهود يهوى لما يترجموا الكتاب يحطوا اللي هم عايزينه ويغيروا

0: غيروا الكلام باللي مش عايزينه. الإنسان المتواضع يظهر اتضاعه في الصلاة، يشعر باحتياجه لربنا، عشان كده بيصلي. لكن اللي بيصلي كده روتين ما تعتبرش صلاته صلاة، بيشعر باحتياجه لربنا وعشان كده بيصلي. زي مرة جاني تلميذ من التلاميذ وقال لي أنا عايزك تصلي لي، أنا داخل الامتحان، عندي امتحان يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء. قلت له أنا أصلي لك في دول؟ قال لي يوم الأربعاء ما يهمش تصلي، ده مش ما يحتاجش لصلاة. ما يحتاجش لصلاة، يعني هو واثق بنفسه إنه مش محتاج للصلاة في اليوم ده. الإنسان المتواضع يشعر انه محتاج لربنا في كل حاجة صغيرة وكبيرة، ما فيش اسم في الحاجة دي محتاج ودي لا. في السجود والركوع يمكن انتوا تجدوها بديهية، احيانا برضو لما كنت ببقى في الخارج كانوا يقعدوا على المائدة ويحبوا يصلوا على المائدة وهم قاعدين، فكنت اقول لهم اتفضلوا نقف نصلي، لأن كتير منهم يصلي وهو قاعد. ما أعرفش جربتوا الحاجات دي ولا لا، جربتوها؟ يصلوا وهم قاعدين. طب ربنا تكلمه وانت قاعد، احنا راجل، احنا ناس عشنا في الصعيد وعشنا في الريف، طبعا انتوا اسكندرانية خواجات، لكن احنا عشنا صعيد. كان لما واحد ما يقدرش واحد يقعد،
1: في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب، اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائين ليغفر لنا خطايانا، كيريوس بخريسوس أفسد بنف أبسطولوس إذا بطرس نم أندرياس يؤنس نم ياكوب
2: ليبن فيلبوس نم ماتياس برسولوميوس نم توماس ياكوبوس نم تألفيوس نم سيمون كنيوس
1: دياس نم ماتياس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبيان تاني ماسيتيس نم تافموشي نم سبن سوتير
2: ماتياس بيطف شو بيان تسيفيو إن يوزاس نم كوكي بول نم بسيبي يسو شو نزبوطا
1: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبالغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. أطلبوا
2: من ربي عنا يا سادتي لأباء الرسول يغفر لنا خطايانا
1: شيري نكم مرتيرو شيري بتشوي جنجنيو شيري بياسلو فورس بشوي سبور غوارجيوس
2: بشوي سيري أغن بشوي سبور غوارجيوس نفكان نو بشوي سبور كان النوفي ناني فول
1: شوبين سوير سوم سيغون خليما تشوي سي تركن خي تو تشن سيم ترين سو تو كوستيم بارسن سن سي يونيفين
2: ماتشي هوم في طاري مز بن سو جيرن اغا سو سنت فولين اي خي سي فول هارون تفسن تفهيريني
1: شيريني او تي بارسن استرو مينا لي سيني شيرف شو شو تي بن جن سار اكفون ان امانو ايل نسالك
2: شفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا من الروح حقيقي لمجدك العزيز القدس العالم. أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر رسل لي شهداء تاليس تقين سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بالسادس القدس لوت واحد نسجد له المجد. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نوم بي لين واحد الله الأب طاب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب بكل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الدهور الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن العهد بلاس بطس تألم وكبر وقام بين الموت في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف

معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي. أمين. تنجوش تيفول خات هنتيا ناستاسي سنتيني إرف موت نبيون غيت

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلاً: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

ارتحام. اذكرنا يا رب بمسرات شعبك وتعهدنا بخلاصك. هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

0: نفسي أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه. حتى إن الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجميع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا ربنا الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. إرستوس بن شويس إن أوبيون سو كيرية
2: بروس خومين سو متفوفو آمين
3: إيريني باسي
1: ابن ماتي سو
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذه القديسين وسطهار المكرمين قائلين اخبار الروح القدس ما غفرتم لهم خطايا وغفرت لهم من امسكتموها لا يمسكت انت الان اجدنا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا الارض واربطوا حلو كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر ان عبيدك اباء اخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا امام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك يقطع كل رباطات خطايانا ان كنا اخطانا اليك بعلم او بغير علم بقول او بالفعل او بالفكره او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر وغفران خطايانا باركنا يا رب طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا من بغير
1: أمين. كريا لايسون أمين أليلويا دكتا بطريكا
2: أيها
3: المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلام وقرر لنا السلام كفر لنا خطايانا لأنك الملك والقوة والمجد لليت الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابن الذي في السماوات
2: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا هذا الغداء اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالمسيح صعب لنا كموكوكو ومجد لابد امين.

شو يسنى شو يسنى خنفران فيوت نمشيرين ببنف ماء الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس سيرسله الآب باسمي فيعلم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطر قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم إن أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنت فرحان بمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى مات كانوا تؤمنون. لست كما كان كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن كي أعلم العالم أحب أبي كما أوصاني أبي كذا أفعل. قوم وننطلق من هنا نوكر محك يا بكرام. كل غصن في التي ابتسامر اكتاه وكل يوم ابتسامر اكسيا ابتسامر أكثر. وأنتم من قبل أن كان من أجل الذي لم تكن به، اثبتوا في وأنا فيكم. مجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت واضيا نفوسنا يا من ندي لكل إنسان آت عالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحق يا الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب لأنا مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعطي روح راك الحاضر في كل مكان والملك كل كنز صلاحات وموت الحياة، هلما تفضل وحي اللي فينا وطهرنا من كل دنس أي الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأتيتهم السلام، هلما أنكم معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونكي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصف كالقيام في السماء، يا ولتنا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والارض متين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لانه ليس انا ميم شهدنا ذكرتنا سواك. حل وخف راسه لا نسيتنا لا تسعنا برتنا لا سعنا بغير ردتنا لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب فلان ويكس القدوس أزداء علينا كرحمتك يا أبوس خطايانا. أبينا الذي السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا وأدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع بيننا كموك قوة مجد لودانيا.
0: شويسنا خلف ران البيوت نبشيرين ببنف مع الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار مبارك، نقدمهم للمسيح ملكنا ولهنا ونرجون اغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ولما أبصركما صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم لي تلاميذه فتح فاه وعلم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى للحزانة لأن النام يتعزون، توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى للجوع لا تشرب بالنام يشبعون، توبى للرحماء لأنهم يرحمون، توبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، توبى للصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهلل أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فدى الملح في ماذا وملح لا يصلح بعد لشيء نترك خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل ولا كدنا سراجا وضعنا تحت المكيال أبل يضع المنارة في يد لكل من في البيت هكذا فرد قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح لأن ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سب خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، الله مستجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك سمائك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل ما تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالب مغفرة خطايانا يا المسيح لأنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبادية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتهين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئة نعمة يا مثلها العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فانهضنا استحققنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر غير رتمات المسيح لالا.
4: قدوس الله قدوس القائد قدوس الحي الذي لا يموت يسوع ده من عذر ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس الحي الذي لا يموت يسوع ده من عذر ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ومات وصعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل يقدر كلها امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا اغفر لنا زلتنا. يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم. يا من هو بالخطايا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب عنا وتوبتنا اليك لان لك مجد عزيز مثلث يا رب ارحمنا يا رب ارحم بك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكك.

0: قوتك تكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صعب بينكم كل مجد أبد أمين السلام ولك نفسك القديس امتلى مجدا عذراء كل حين ويتلهم من المسيح يسعدني صلواتنا بك الحبيب اغفر لنا خطايانا السلام التي لها نروح حقيقة مسيح لنا عذراء قديسة اسأل يا رب عنا رسم عن أنفسنا واغفر لنا خطايانا ايتها العذراء مريم وقت لك قديسة فيها مياه جنس البشرية اشفاها فيها امام المسيح الذي اتيك واغفر لنا خطايانا السلام لك العذراء معك حقية حقانية السلام فخر جنسنا وقت لنا عمانوئيل نسألك اسكن يشفى فيها مؤتمنا امام بني اسرائيل المسيح اغفر لنا خطايانا
1: زوكسا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين
2: لما رجع الرسل الحد سوف وخاطبه خزم معه ودخل على انفرادي لموضع خلاء مدينة تسمى بيت سيدة فلما علمت الجموع تبعوا فقابلهم وخاطبوا مع ملكوت الله والمحتاجون لشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم عليه الاثنى عشر وقال له اسرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع كفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمجي نحن ونشتري أطعم لهذا الشعب جميعه وكان 5000 رجل فقال للتلاميذ ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين فأخذ 5 خبزات و2 سمكتين ونظر للسماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا فضل عنهم 12 كفة مملوءة
1: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح لنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا
3: في وقت الساعة 9 من جناح الخطاة أمد حواسنا الجسمانية المسيح إلهنا ونجنا في اليد نتوسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل تلبطي إلى حضرتك كلمتك إني دوكسا باتريكي يوكي عجيب نبماتي يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحية لكي ما زلقت من احساناتك اقدم لك تسبحه بغير فتور مشتاقا الى بهائك افضل من كل شيء ايها المسيح الهنا ونجنا كنينك عيك يا من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك واظهرت القيامه بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا صالح اقبل من والدك شفاعة من اجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا الى الانقضاء ولا تسلمنا الى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزعنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك
0: لما ابصر الاسرائيل صحي على الصليب مغلقا قال لو ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا أرض ما كانت مرتعدة لكن هو قادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اسكن يا رب ما دقيت في ملكوتك
3: سابتريكي يوكي عجب نبماتي
0: يا من قبل لي اعتراف اللص على الصليب قبلنا لك يا الصالح نحن المستجبين حكم الموت من أجل خطايانا نكرر خطايانا معهم مطلفين بولايتك ونصرخ معه جميعا اسكن يا رب ما دقيت في ملكوتك
3: كينينك عيك استوسيا ونصر
0: عندما نظرت الولادة الحمراء والرائم خلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي بكية أما العالم ففرح الكبر للخلاص وأما الشايف تلتبع عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صبر عليه من أجل كل ابني وهي إلهي
3: نعظمك يا منور الحقيقي لمجدك العظيم القديسات الإعلان كل تير مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رزق لي الشهداء تالي ستقين سبات الكنائس فرع الخطايا لبشر بالسلس القدوس لو واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نوم بإلهين واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي فيه كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتألم الصلب عن ناحية بلاس بنطس تألم كبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي لا حياء ولا موت الذي ليس للمقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد بس

0: الآن مجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية. نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.
0: كريا إليسون كريا إليسون يا رب ارحم.
2: كريا إليسون كريا إليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا إليسون كريا إليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا إليسون كريا إليسون يا رب ارحم.
0: كريا إليسون كريا إليسون

0: ازاي؟
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملؤتين مجدك كرامتك ارحمنا لا الأفضل بتقول لي ثالث قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معك لأنه ليس لنا معين في شدتنا وضيقاتنا سواك حل واغفر اسمحنا لا عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي يزيد علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئة أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع
0: مجدًا وإكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلامًا وبنيانًا لكن يصطلى الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد، آمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه طلبات وسؤالات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء.

الآثام الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة وخصوص الشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم الباب الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركات علينا أمين. وأنتم أيضا إذ كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي هو يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا كنا نسلك قبلا بينهم في شهوات الجسد، عاملين مشيئات الجسد والأفكار القلبية، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. ولكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها ونحن أموات بزلاتنا أحيانا بالمسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، لكي يظهر في الظهور الآتية غير نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، إنما هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن خليقته، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك أذكر أنكم أنتم أيها الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الزمان بدون المسيح أجنبيين عن سيرة إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض الحاجز المتوسط وأبطل العداوة بجسده وأبطل ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة بذاته، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين، لأن به صار لنا كلينا الدخول في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل أنتم شركاء وطن القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، هذا الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون بالاشتراك معا مسكنا لله في الروح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. يا أحبائي، فلنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، لأن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل لأنه هو أحبنا وأرسل ابنه فداء لخطايانا. يا أحبائي، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن نحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو يثبت فينا، لأنه أعطانا من روحه، ونحن قد رأينا ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه لخلاص العالم. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو يثبت في الله، ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا، أن نجد دالة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون

في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبونا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا مرضيا عند الله، هذا ربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في كلامه وفي أعماله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذا رأى واحدا مظلوبا فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذا قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم خلاصا، أما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر الآخرين وهم يتخاصمون فوقفهم للصلح قائلا: أنتم رجالا إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحت الظالم يسحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على علقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا وإله أباك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض المقدسة، قد رأيت عيان مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم، فلما الآن لأرسلك إلى مصر لنتزم كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باية الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم الثامن من شهر بأونا المبارك أحسن الله استقباله، أعادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبي أخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 617 للشهداء 901 ميلادية تم تكريس كنيسة السيدة العذراء مريم مولدة الياه المعروفة بالمحمة، حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي فجرها الرب يسوع في رحلته إلى مصر، حيث شرب منها هو والعذراء ويوسف، ونبت في المكان نبات البلسم، وقد بنيت في هذا المكان كنيسة على اسم القديسة العذراء تم تكريسها في مثل هذا اليوم شفاعتها المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1103 للشهداء 1387 ميلادية استشهد القديس جرجس الجديد، كان إسماعيليا آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة، فأمسكوه وعاقبوه بقسوة وأوقفوه أمام الملك الظاهر فاعترف بالسيد المسيح، فأراد الملك أن يثنيه عن إيمانه بعطايا جزيلة لكنه رفض، فأمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تذكار القديسة تمادة وأولادها وأرمانوس وأمه بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: febbro se fchiesto siete.
1: Ere me passi.
2: Et ob nevmati Jesu.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا.

0: بأيديكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.
1: سلمنا للإنجيل المقدس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

Stasite meta vovus eo apusumeto agio evangelio.

0: بخوف أمام الله وانصتوا بحكمتين لسماع الإنجيل المقدس. فصم شرط إنجيل. لو علمنا مريم التبشية تمت طابك علينا أمين. من مزامير تأتيم على مدود النبي بركة علينا أمين. وضرب كل بك في أرضهم وأوائل كل أتعابهم وفرحت مصر بخروجهم لأن خفمت عليه.
1: هللويا.
0: مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له مجد دائم الأبد آمين. ولما مضوا إذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكان هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا ومضى إلى مصر، وكان هناك إلى وفاء هيرودس لكي يتم ما كلا من النبي من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوته إمني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحمي وفي كل تخومها من إبن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم مكيلة بأرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة بكاء ونحيب كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين. فلما مات هيرودس إذا ملك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبية. فقام أخذ الصبية وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. فلما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عودا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك، وإذا أوحي إليهم في حلمين ذهب إلى نواحي الجليلي. فأتى وسكن إلى مدينة تدعى ناصرة لكي يتم بكلا بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا.
1: والمجد لله دائما. نيات خن أم اسميني يسوى بنت بيه بيوي بيوي كاتا بذرني من راتين تبي خريستوس أرب رزوى فين ريه غن أتنشو سنبتيرن تثوتو كوس ماري اسما فين بن صوتير تفكان النو فين آني فولتو بهم بچوي سريه غن ونشوي سنيوتين أبوستولوس نمبسي بيان تيني ماسيتيس كان النوفينا نيفول طبهم بشوي سريهون بياسلو فوروس مارتيروس بشوي سبور شيرين ببن ما يسوب تتريا سجيك تنوش تموس تنتيون
2: إن صوفيا صبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نوم بيلين واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ميرا وميليرا نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للأب جوار لزبي كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

0: أخطيت يا باي خد سامحوني وصلوا عني. شليل
1: Eh bien, pero si fue que esta siete.

0: عظيم الأبد الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.

0: املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبت غير مائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوة.

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين

من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد.

اللتين اللتين بالعيب ولا دناسنا الطوباويتين المحييات.

لتلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلاً: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

0: المخوف المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساق والأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا وادروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم،
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

الوحيد أن أشترك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين والدة الإله قديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس ستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الأهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتريارك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس ساوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غروريوس الناطق بالإلهيات والقديس غروريوس الصانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بين قيامية وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس بار أنبا بولس الثلاث أنبا مقراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شيهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا تزيرس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنودر اسم متوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبراهام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس أسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع بطوباوية أولئك القديسين بل هم قيام أمام منبر ابنك

0: عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئ فليقول أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين ممدوح بشرى سامي زكي سمير زكي لمع إسحاق إنصاف شاكر سمير عيسى عبدو ميخائيل نسان صدراك في أحضان أبانا قديسين إبراهيم.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم،

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعنا.

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصال

دهور رئيس الكهنة العظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا

إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك

أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصاها بالآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس ونال إكليل الرسولية.

أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس، وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك من أجل هذه

0: لك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: الاستحقان واروح كرنصد بخير.

0: القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.

منو اعترفوا الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الاله قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

آمين أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكره في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة.

0: Dios. Ten pietad.
1: يا ملاك هذه الصباح صلاة التسبيح اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا.
0: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: مع روحك أيضا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها.

ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

يا فاعل الاسم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرسله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب

فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء أحفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزيدي.

قد كسروا وأبغضوني ظلما، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصى

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسبحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح العاشر. أيها الإخوة، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب من صدق خبرنا؟ إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. لكني أقول: ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولا موسى يقول: أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغيظكم. ثم إشعياء يتجاسر ويقول: وجدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. الأصحاح الحادي عشر. فأقول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجلا لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا
فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقسم، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة، وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا، لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم. لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ؟ لأن منه وبه وله كل الأشياء،
له المجد إلى الأبد آمين.

الأصحاح الثاني عشر. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية.

مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرام، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.

الأصحاح الثالث عشر. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين.

لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين هللويا هللويا خن افران من بيوتنا مبشرين بابن معث وبنوت نوت تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين يستجيب لك الرب في

يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

رب الأرض وملؤها المسكون وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب أرتل للرب يا جميع قديسي وأعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضاه. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

كيف أعلمكم مخافة ربي؟ من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم، وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ نفوسهم.

لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش. نجيني لأنك أنت هو إلهي وقوتي. لماذا أقصيتني؟ لماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوي؟ ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

المنازل الشريفة التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس.

0: زقصاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلص.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله بالأمن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. متى جاء الباراكليت الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وأنتم تشهدون أيضا لأنكم معي من الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، وسيخرجونكم من مجامع، بل ستاتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب قربانا لله، ويفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني قلت لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. أما الآن فإني منطلق إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الباراكليت، ولكن إن انطلقت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك فهو يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني منطلق إلى الآب ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. لأنني أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مني ويخبركم. جميع ما للآب هو لي، لهذا قلت لكم أنه يأخذ منا لي ويخبركم. والمجد لله دائما أبديا أمين. نهاردة كنيسة تحت

نحتفل بعيد حلول الروح القدس، ويمكن لاحظنا اللي منكم جم بدري شوية، لاحظنا ان صلوات كتيرة قوي تقول روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا، روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا. عمل الروح القدس في حياتنا هو عمل الروح، هو عمل الحياة، الروح حياة. والإنسان حكم عليه بالموت لأن الإنسان ما يقدرش يعمل غير حاجة واحدة بس. فتلاقي كده ممكن نقسم الناس اللي في العالم كلهم لمجموعتين، مجموعة تعيش في محبة لله، ومجموعة تانية تعيش في عداوة لله. في عداوة لله، ايه سر العداوة؟ ايه سر العداوة بين الانسان والله؟ سر العداوة هي الذات اللي اخدت فرصة بالخطية والجسد. وزي ما بيقول لنا بولس الرسول في الرسالة الرومية، يقول كده عن الناس اللي بيعيشوا حسب الجسد، او الناس اللي بيهتموا بمطالب الجسد وتكريم الجسد وملذات الجسد وكل ما يطلب الجسد، يقول كده لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. اهتمام الجسد عداوة لله، عشان كده حكم على البشرية كلها بالموت، حكم على البشرية كلها قبل المسيح بالموت، لأن الإنسان كل إنسان أو كل واحد على الأرض كان بيعيش حسب جسد، لأن الله طلع أو الإنسان طلعه من حياته خلاص، فأصبح يعيش في الموت. تقول لي يعني إيه الموت؟ أقول لك يعني الموت حسب ما ربنا يسوع كلم يوحنا في سفر الرؤيا عن واحد من ملائكة الكنائس، يقول له ايه؟ لك اسم انك حي وانت ميت، لك اسم انك حي ومشهور ومعروف، ومعروف ان انت حي وبتتحرك، لكن انت ميت. الموت هنا يعني ايه بقى؟ الموت هنا يعني الانفصال عن الله، لأن الله هو مصدر كل حياة. نفخ الرب الإله في أنف آدم فصار آدم نفس حية. الله هو مصدر الحياة. الانفصال عن الله أو العداوة لله هي موت على طول. في الآية 6 إصحاح 8 برضه، لأن إصحاح 8 من رسالة رومية بيتكلم كتير قوي وبيشرح وبيعيد في عمل الروح القدس في الكنيسة، أو أهمية الروح القدس بالنسبة لكل حد مننا. بيقول كده: فإن الذين هم في الجسد حسب الجسد ففيما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لما بيتكلم هنا عن الجسد مش بيتكلم عن أمور الحياة ولقمة العيش والحياة اليومية اللي الناس بتعيشها، لكن بيتكلم عن الشرور اللي تجلب العداوة، الشرور اللي بتاخد فرصة بالذات والجسد، لأن الجسد أو الذات بتاخد فرصة من خلال الجسد. الذات تاخد فرصة من خلال الجسد، بمعنى ايه؟ الذات تاخد فرصة من خلال الجسد
من خلال راحة الجسد، من خلال ملذات الجسد، من خلال ان انا ذاتي بتدور حوالين اهلي وبيتي وعيالي وسمعتي وكرامتي، والحاجات اللي كل فيها مشتقات الانا، هي دي ذات، هي دي ذات. واكبر فرصة بتخش منها للانسان هو الجسد، هو الجسد. اهتمام الجسد عداوة لله. وفي الآية 6 يقول كده: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن الاهتمام بالروح هو حياة وسلام. ليه ناس النهاردة كتير خصوصا في نورس أمريكا، يعني ليه ناس كتير في نورس أمريكا بتجيلهم أمراض نفسية؟ ليه ناس كتير بتنتحر؟ ليه بينتحروا؟ رغم ان عندهم كل الامكانيات اللي تمتع الجسد، عندهم كل الامكانيات المادية والمعنوية، وكل الامكانيات اللي تبسط الجسد وتكرم الذات، ليه بينتحروا؟ الأمراض النفسية منتشرة كتير قوي هنا؟ لأن الإنسان مش تحت سلطان الروح. الإنسان حط نفسه تحت سلطان الجسد، فلا قادر يتمتع بالجسد ولا يقدر يقرب لله، ما يقدرش يقرب لله. عشان كده أحبائي، عبارة جميلة قوي يدور حواليها أقوال آباء كتار جدا. يقولوا كده الآباء، يعني آباء القديسين، يقولوا كده إن ربنا عارف إن الإنسان مش هيعرف يخرج من دايرة الجسد ودايرة الذات اللي حبست الجسد تحت سلطان الخطية والموت. ربنا ما استناش لما الإنسان يبقى في الهيئة، يعني أو يبقى إن شيب، يعني يقدر يقرب لربنا، أو ربنا ما استناش لما الإنسان يتحرك ناحية الله ويبتدي يدور على أبديته، لأن ربنا يعلم الموضوع ده مش في دماغ الإنسان خالص، وده مش حل وارد أبدا، أو ده مش من الحلول الواردة على ذهن الإنسان، إنه قربه من ربنا وسلوكه حسب الروح يخليه يقدر يتمتع بالحياة كلها. لان حسب ما تقرأ كده في سفر التكوين، ان ربنا خلق كل شيء قبل ما يخلق ادم، خلق كل شيء للتمتع. ربنا ما خلقناش عشان نعيش في حزن وكآبة، او نعيش في نكد، او نعيش في ضيقة، ابدا. خلق لنا كل شيء للتمتع، ولكن في حدود الروح، عشان الإنسان يقدر يتمتع بحياته، عشان الإنسان حتى يقدر يبص حواليه، لازم يكون عايش في حدود الروح. عشان كده ربنا يسوع ما استناش لما الإنسان يبتدي بالخطوة الأولى، لكن هو ابتدى بالخطوة الأولى، نزل من علو السماء واحتمل ألم الموت والصليب وصعد للسماوات بجسدنا ليرسل لنا المعزي اللي قال عنه إنجيل يوحنا النهاردة: متى جاء ذاك فهو يرشدكم إلى جميع الحق. يرشدكم إلى جميع الحق. ناس كتير تشتكي وتقول: أنا مش عارف أعمل إيه.

انا ما عنديش حل، مشاكل كتير قوي وما عنديش حل، مش عارف الاقي المشاكل دي بتيجي منين ولا منين وحلها يبقى ازاي. سهل قوي، سهل قوي. بلاش ترجع للناس وبلاش تسأل حد، بص جواك اذا كنت متعمد واخدت روح الله القدوس وتبص جواك لازم هيقولك الحق، لازم هيقولك الحل، الحل الحقيقي لمشكلتك. روح الله الساكن فينا هو ده اللي يرشدنا الى جميع الحق. بس ليه؟ ليه كتير مش بنقبل حلول الله؟ كتير قوي مش بنقبل حلول الله، كتير قوي بنرفض الحلول البسيطة جدا اللي ربنا بيعرضها علينا. ليه بنرفضها؟ لأنها بتتعارض مع ذاتي، بتتعارض مع ذاتي. أب عمل غلطة كبيرة مع أولاده وكان يهينهم وكان يتعبهم، بس كان بيجيب لهم أكل كتير وهدوم كتير وحاجات كتير. هل تفتكر هل تفتكر ان الماديات تعوض الجرح اللي داخل قلب الاولاد الصغيرين دول؟ مش ممكن، مش ممكن. ويمكن كل يعني كلكم جربتوا او كلكم سمعتوا او كلكم ولادكم قالوا لكم كتير قوي، حتى من الاولاد الصغيرين او اللي بيقول عليهم ما بيفهموش دول، يقولوا لابوهم او امهم احنا عايزين نقعد معاكم، عايزين نلعب معاكم، عايزين نخرج معاكم، عايزين نتفسح معاكم، ما احنا بنشتغل يا اولاد عشان نجيب لكم فلوس وتقدروا تخرجوا وتتفسحوا. احيانا حل الاولاد يقول مش عايزين الفلوس دي، احنا عايزين نتمتع بيكم. كتير قوي ربنا يقول لي قوم صلي وانا اقول له بس انا عندي شغل وانا مش فاضي وانا عندي مسؤوليات وعندي اهتمامات وما اقدرش، مش قادر اوفق بين الاثنين. لا تقدر. ربنا زي ما بقول لكم كده ما استناش لما الانسان يصلح نفسه، نزل من علو سماء ودخل حياه الانسان. ولو تاخدوا كده بالكم يوم خميس العهد، يوم خميس العهد ربنا دخل حياة التلاميذ في سر، دخل حياة التلاميذ من خلال سر التناول، بالرغم من انهم ما كانوش فاهمين. والدليل على كده ان بطرس بعد ما تناول جسد المسيح ودمه، لان المسيح قال لهم ايه؟ خذوا كل هذا هو جسدي. وبعد العشاء اخذ كأس وبارك وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. بطرس اتناول، يعني الدليل ان هم ما كانوش فاهمين التلاميذ. بطرس اتناول جسد المسيح ودمه وطلع بعديها انكر المسيح. كتير قوي بيحصل معنا كده، ويجي الشيطان يقول مفيش فايدة، مفيش فيك فايدة، مش ممكن أبدا تتصلح. قال له لا ممكن، ده عمل المسيح، عمل المسيح، عمل المسيح إن هو يصلحني، إن هو يكلمني، إن هو يرشدني عن طريق روح القدوس اللي وصله اللي بين الانسان المتعمد، انسان الروح، انسان القيامة، انسان الحياة الجديدة. الوصلة اللي بين الانسان ده والله هو عمل الروح القدس فينا. عشان كده احبائي
إذا كان ربنا يسوع بيقول متى جاء ذاك فهو يرشدكم إلى جميع الحق، يبقى منتظر مني إيه؟ يعني الروح القدس هيقول لي الحل بتاع مشكلتك كذا. وزي ما بقول لكم كتير قوي بنرفض حلول الله لأنها ضد ذاتي أو ضد كرامتي أو ضد مصلحة أولادي حسب أنا ما شايف أو ضد بيتي. الذات بتاخد فرصة من خلال الجسد. كتير قوي بنرفض حلول الله من أجل الجسد، وحين بنحكم على نفسنا بالموت. لكن الله في محبته لا يكف، لا يكف. تقول لي يعني مش ممكن ربنا يزهق مني؟ اقول لك لا، مش هيزهق منك، مش هيزهق مننا، غير اذا لقى. يعني في فرق بين انسان بيخطئ بعدم معرفة وانسان مصمم، انسان مصمم انه يعمل الخطية والتعدي والعدوان لله والحكم على نفسه بالهلاك والموت. فرق كبير قوي بين الاثنين. ربنا مش هيزهق مني غير اذا شاف وعرف بعد محاولات كتيرة قوي ان القلب ده مصمم على الهلاك. تقولي زي مين؟ اقول لك في مثل صعب قوي في الانجيل اللي هو يهوذا. قال عنه الانجيل كده: لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك، اللي حكم على نفسه بالهلاك. محدش يقدر. شوف الشيطان وكل حروبه وكل اعماله الفظيعه جدا، ما يقدرش عليك، ما يقدرش يحكم عليك بالهلاك ابدا ابدا ابدا. اللي يحكم عليا بالهلاك نفسي بس. ويوحنا فم الذهب له كتابات بقى في النقطه ديت، حاجه لا تنتهي، حاجه كتيره قوي. مفيش حد يقدر يحكم عليا بالهلاك غير نفسي، النفس اللي بتدور حوالين الذات. لان زي ما بقول لكم كده في نوعين اتنين من الحياه: اما حياه حب لله، واما حياه عداوه لله من اجل الجسد. عشان كده احبائي يجي بولس الرسول في رساله روميا الآية 13 يقول كده: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. إن عشتم حسب الجسد فستموتون. أنا بحكم على نفسي بالموت، ولكن خد بالك من كلمة باستمرار. كلمة ولكن ديت يجي بعديها حاجة جبارة، حاجة جميلة قوي: ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. عشان كده الآباء قالوا إن إنسان الروح، إنسان الروح اللي اتعمد واخد عطية الروح القدس وامتلأ من النعمة الإلهية، الإنسان ده يدخل في دايرة القيامة والحياة، يدخل في دايرة القيامة والحياة. لأن الروح محي، الروح هو سر الحياة، الروح القدس اللي احنا خدناه.

هو سر الحياة، هو سر الحياة، مش الحياة اللي احنا بنتحرك بيها والبس هدومي واروح الشغل واتحرك واسوق العربية، مش الحياة المادية ديت، لكن يقصد الحياة من بعد القيامة من الموت، حياة الأبدية. يقصد بيها ان الروح القدس هو سر الحياة الأبدية. عشان كده احبائي تبص تلاقي على طول على طول بعد الخمسين المقدسة وبعد 50 يوم 40 يوم منها المسيح يظهر لتلاميذه مرات كثيرة ويعطيهم براهين كثيرة انه قام من الاموات عشان يتأكدوا ان القيامة سرت داخلهم. القيامة بتسري داخلنا سرا. لما بتاخد جسد المسيح ودمه بتتناول القيامة، بتتناول القيامة، بتتناول سر الحياة، بتتناول سر القيامة، سر القيامة والحياة الأبدية نعيش فيها دلوقتي. حتى تلاحظ كده فيما رد كلنا بنرده في الكنيسة، بيقول كده ايه؟ امين امين امين يا رب بموتك نبشر وبقيامتك المقدسة نعترف. الموت والقيامة والحياة الأبدية أصبح الإنسان بيعيشها النهاردة في مسافة، في زمن، في مسافة زمنية بين الموت والقيامة والحياة الأبدية في مفاهيم الناس اللي بيعيشوا حسب الجسد. لكن إنسان الروح اللي تناول جسد أو اللي بيتناول جسد المسيح ودمه أن الزمن يترفع، فيبقى موضوع القيامة أو موضوع الموت والقيامة والحياة الأبدية كلهم وحدة واحدة نعيشها من دلوقتي مش لما نموت. عشان كده أحبائي المسيحيين مش بيموتوا. موت الجسد ده حكم على الإنسان والحيوان وكل خليقة، لكن الموت الأبدي شيء تاني. عشان كده سفر الرؤيا يقول لنا ايه؟ مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة التانية، هذا لا يتسلط عليه الموت الأبدي، أو حسب نص الإنجيل الموت التاني، هذا لا يتسلط عليه الموت التاني. فالإنسان المسيحي بيموت موت أول ويقوم قيامة أولى، وبعدين في موت تاني وفي قيامة تانية، أو بمعنى أصح في قيامة تانية وفي موت تاني. الموت الأول اللي دفننا فيه في المعمودية مع المسيح، متنا مع دفننا معه في المعمودية، وبعدين طلعنا نعيش القيامة. القيامة اللي ناس كتير بتستناها بعد الموت احنا بنعيشها دلوقتي. عشان كده احبائي موضوع الزمن بالنسبة للمسيحيين مش موجود، وبالتالي الموت مش موجود. احنا عشنا الموت الاول بارادتنا بالمعمودية وعشنا القيامة الاولى. هذا الانسان اللي بيعيش حسب الروح القدس اللي اخده من المعمودية لا يتسلط عليه الموت التاني، بل يعيش القيامة الى الابد. عشان كده احبائي تلاقي الكنيسة بعد الاربعين المقدسة بعد حلول الروح القدس تبتدي الكنيسة تكلمنا عن الصوم. ايه الحكاية؟ قال لان الجسد زي ما كنا بنقول كده
الجسد اخد علينا فرصة، اخد علينا فرصة، عايز يتلذذ، عايز يتنام، عايز ينام، عايز يرتاح، عايز يتفسح، عايز ينبسط. الجسد له مطالب كتير قوي، قد ما تدي للجسد يطلب اكتر. ممكن يورطك في مشاكل كتيرة قوي، جسد ممكن يورطنا في مشاكل كتيرة قوي. ولكن الانجيل بيختصر على طول ويقول لنا كده، ان كنتم تعيشون حسب الجسد فستموتون، الموت الابدي يعني. اما ان كنتم بالروح تموتون اعمال الجسد فستحيون. ديت كام؟ رمية 8:13. ده قانون مهم جدا، قانون مهم جدا، كل واحد لازم يحفظ الآية دي. لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. تقول لي يعني الإماتة أو الحياة هي من الإماتة؟ أقول لك لا. الصوم زي ما بيقول بولس، أقنع جسدي وأستعبده لحسن بعدين يستعبدني هو. والإنسان اللي يستعبده جسده، الإنسان اللي يستعبده جسده يبقى عامل زي القطة والكلب والفرخة والفار وكل الحيوانات والطيور، مفيش فرق. الإنسان اللي جسده بيستعبده بينزل إلى رتبة أقل من رتبة الإنسان. عشان كده الكنيسة لما بتكلمنا عن الصوم أو قمع الجسد أو ضبط الجسد، مش معناها، لأن في ناس برضو بيستخدموا الصوم جسديا أو بيعيشوا أو بيعملوا أصوام جسدية. معروف كده ان الجسد لما يتقوى وبعدين ياخد فرصة بشهوات كتيرة غبية يوقع الانسان فيها، يبقى بيحكم على صاحبه بالموت. ففي ناس حتى اللي عايشين في العالم يقولوا كده، ضبط الجسد بإذلال الجسد، ده مش في المسيحية. ضبط الجسد مش بالصوم، ولكن ضبط الجسد بالخضوع تحت قيادة الروح القدس. روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا، روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا، لحسن بعدين نعيش حسب الجسد حتى واحنا صايمين. الصوم احبائي هو إنسان يعيش حسب الروح. يمكن تفتكر آية كده أو مزمور من المزامير اللي قالهم داود، يقول إيه؟ سهوت عن أكل خبزي، نسي سهي يعني إيه؟ يعني نسي، سهوت عن أكل خبزي. هو ده الصوم، هو ده الصوم. ولو حبيت تعرف اكتر عن الصوم اقرأ اشعياء 58. اشعياء 58 بقى بيشرح شرح جميل قوي ايه هو الصوم. لكن عايز اقول يعني موضوعنا النهاردة مش هو الصوم، لكن هو قيادة الروح القدس لحياتنا، قيادة الروح القدس لحياتنا. إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. الإنسان
زي ما بقول لكم كده، وقع تحت مذلة الذات والخطية. الخطية بتتفرع منين او بتطلع منين او بتنبع منين؟ من الذات. وهنا الشيطان يغذي الذات، هنا الشيطان يغذي الذات عشان يحكم عليها بالموت زي ما حكم عليه بالموت. ان الشيطان متكبر طبعا. ربنا يسوع لما نزل ارضنا نزل باخلاء الذات اول حاجه، نمرة 2 الاتباع وحمل الصليب، وبعدين عطية الروح القدس. عشان يدخل الانسان من باب الاتباع لابد يدخل اولا من باب الصوم. مش ممكن تقدر تدخل باب الاتباع ان ما دخلتش باب الصوم. ضغط الجسد، اخضاع الجسد لروح الله، اخضاع كل حركة وكل فكر وكل مشيئة وكل مشاعر جوه الانسان لقيادة الروح القدس اولا. دي نمرة 1. نمرة 2 الاتباع والسلوك حسب وصية الله. حسب وصية الله، واقول لكم كده وصية ربنا صعبة جدا. تقول لي اللي بتقول لنا ليه نعيش حسب وصية الله؟ بقول لك تعيش حسب وصية الله لان الله ساكن فيك. محدش يقدر، مفيش انسان على وش الارض دي كلها يقدر ينفذ وصية واحدة من وصايا الله بدون روح الله. اللي يقدر ينفذ وصية الله هو الله. عشان كده احبائي ربنا امتلكنا، امتلكنا ودخل حياتنا بالسر، من خلال سر العماد، من خلال سر التنام، من خلال سر الاعتراف. دخل حياتنا بالسر، دخل حياتنا سرا ليعيد الانسان لملكه، او يعيد الانسان لردته الاولى اللي كان فيها في الفردوس. هو سيد كل خليقة، سيد كل خليقة. خلي الانسان في الفردوس كان عايش مع الاسد والنمر والتعبان والحاجات الخطر كلها، وكل الحيوانات متوحش وغير متوحش. ولما دخلت الخطية نتيجة الذات تصيران مثل الله، الذات اخذت فرصة بالجسد زي ما بنقول. جه الشيطان قال تصيران مثل الله لو كلتم الشجرة دي. الشجرة دي جميلة قوي، فأخذ فرصة بالجسد على الإنسان، وسقط الإنسان تحت عبودية الشيطان، وسقط تحت عبودية كل الخليقة. وقع من الربة العظيمة دي إلى ربة ضعيفة جدا. حتى إن الإنسان دلوقتي مش بيخاف من الأسد والتعبان والحاجات دي، بس ده ممكن يخاف من الصرصار والفار أي حاجة صغيرة كده، والناموسة. ده لما تخش بيت دبانة البيت يقف على رجل. يخاف من حاجات كتير قوي دلوقتي، ممكن يخاف من ولا حاجة. عشان كده ربنا يسوع دخل من باب الاتباع والطاعة، وأعطانا وصية إن احنا نعيش كما يحق لله، كأولاد لله. نماذج كتيرة قوي بتخطر على بالي دلوقتي في نماذج الطاعة ديت، حاجة غير عادية. لكن هنقل على طول للنقطة اللي بعديها. انتوا برضو لازم يكون عندكم نماذج كتيرة. تاني حاجة او تالت حاجة، ان الانسان ما يقدرش يحب غير نفسه، نفسه، جسده، ولاده، بيته، مصلحته. الانسان ما يقدرش يحب قريبه، وبالتالي ما يقدرش يحب عدوه. صعب قوي دي،
او ناس كتير تقف قدام الوصية بتاعك.

تحبوا اعدائكم ويقول ايه ده صعب قوي. لكن نفس المملوءه بالروح اللي بتعيش حسب الروح، لان بولس هنا بيقول لنا ايه، ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. الانسان اللي بيرسب نفسه على الطباع، الانسان اللي بيرسب نفسه على الصوم، ان الانسان اللي بيرسب نفسه على طاعه وصيه الله ياخد الروح القدس، يعطيه الصوم بالروح ويعطيه الطاعه بالروح ويعطيه اتباع الروح. الانسان ما يقدرش يحب غير نفسه، لكن انسان الروح اللي بيرسب نفسه على طاعة وصية المحبة، قال تنفتح عليه عطايا الروح، عطايا الروح القدس. ولو تبص على مواهب الروح القدس في 9 مواهب في غلاطي 4، في يعني 9 مواهب في سفر غلاطي الإصحاح الرابع، لو هتبص على غلاطي كده هتلاقي 9 مواهب، أولهم المحبة، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك، وبعدين هيجي بعديها تحب عدوك. الهيبقى سهلة بقى ليه؟ الإنسان اللي أخذ أو الإنسان اللي داء غنى محبة الله يقدر يحب كل خليقة حتى عدوه، هيبقى سهل، مش من عنده، لكن من غنى الحب اللي انفتح عليه أو اللي انسكب في قلبه بالروح القدس. غنى الحب الإلهي اللي انسكب عليه بالروح القدس. اذكر قرية في الصعيد كده اسمها قرية النغميش. كان في ابونا في اسكندرية اسمه ابونا متياس رفايل. ابونا متياس رفايل ده من النغميش، بيحكي كده قصة نادرة من النوادر. يعني القرية كلها مسيحيين، ومش كده وبس، كلهم يعيشوا الانجيل بطريقة تلقائية، بطريقة بسيطة قوي، طريقة بسيطة قوي، مفيش حاجة اسمها ده بتاعي وده بتاع ابن عمي وده مش بتاعي وده مش عارف، مفيش كلام من ده. البلد كلها تعيش في محبة وتعيش في وصية المسيح بكل القلب. تصادف واحد وابن عمه بيشتغلوا في الغيط مع بعض، بيتسلوا بيدردشوا طول النهار، فحصلت مشادة كلامية بينه وبين ابن عمه، فراح مزعق في ابن عمه وراح سايب له الغيط ومروح. اما روح تدرح ربنا كده يعاتبه، ازاي تشخط في ابن عمك؟ أنا استنى كده لوقت الغروب، لأن الفلاحين باستمرار يبيعوا بيتهم قبل الشمس ما تغيب. فراح سأل في بيت ابن عمه، بيقول لمراته ولد عمي جه؟ قالت له لا لسه ما جاش. أبص للسما كده قال لها طيب هرجع كمان شوية. فضل الموضوع بيتكرر يمكن 10-15 مرة في مدة ساعة واحدة، وفي كل مرة تقول له ما يجيش يبص للسما كده يقول لها طب هرجع كمان شوية. وبعدين حس ان الوقت بيجري، فراح لابن عمه في الغيط، رجع لابن عمه في الغيط عشان يعتذر له. فبس لقى ابن عمه دخل البلد، يعني هو مش في السكة اللي بتودي على الغيط بتاعهم، فبس لقى ابن عمه راجع من نفس السكة، فرح ساجد قدامه على الارض وقال له اخطيت يا ابن عمي، انا عليت صوتي عليك. رغم
ان اللي على صوته واللي زعل كان هو الكبير، كان هو الكبير. والكبير ده في الصعيد يعني حاجة كلكم تعرفوها او بعضكم يعرفوها يعني. رغم ان هو الكبير سجد لابن عمه في الارض كده، قال له اخطيت يا ابن عم، انا اللي صوتي عليك. قال له طب ما انا كنت هجيلك، انت كده خدت بركتي. قال له ده انا كنت خايف جدا، كنت خايف جدا الشمس تغيب قبل ما اعتذر لك. كان يبص للسماء عشان يشوف الشمس لسه طالعه ولا قربت تغيب. تخيل، تخيل المحبه قد ايه. عاوز يروح يعتذر لابن عمه قبل الشمس ما تغيب، حسب وصية الانجيل لا تغرب الشمس على غيظكم. النهارده احنا بنعمل ايه؟ المسيحيين يعني، اقصد المسيحيين. النهارده احنا المسيحيين بنعمل ايه؟ بتغرب الشمس على غيظنا؟ بنوصل للمحاكم مش بتغرب الشمس على غيظنا؟ الاخ ضد اخوه، وده حقي، وده مش عارف ايه، وانا مش ظالمه، وانا ايه وانا ايه. بنبرر نفسنا او بندوس على وصية المحبة بطريقة معلش اقول كده غير مسيحية، غير مسيحية. المسيحي اللي بيعيش حسب الروح تبص تلاقي عنده امكانية من عطية الروح القدس اللي هو اخدها، من عطية الروح القدس اللي هو اخدها في المعمودية. عنده امكانية ان هو يعيش السماء على الارض، يعيش السماء على الارض. وزي ما بقول لكم كده، او زي ما بيقول بولس الرسول، بيقول ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. العمل مش اماتة الجسد او مجهود الانسان او جهد الانسان، ما هواش اماتة الجسد، ولكن هو اخضاع الذات لروح الله، اخضاع الجسد لروح الله، لان الجسد بياخد فرصة بالذات. عشان كده احبائي النهاردة واحنا بنحتفل بحلول الروح القدس، تبص تلاقي العبارة دي تروح جاية في ذهن الواحد على طول: روحك القدوس يا رب لا تنزعه مني، لحسن احكم على نفسي بالموت. لو روحك القدوس، لو انا فضلت في عداوة، لو انا فضلت في عداوة لله نتيجة تملك الذات ونتيجة تملك الجسد علي، او الحياة حسب الجسد، او الحياة حسب مفاهيم الناس اللي عايشين حسب الجسد. اذا تملكت علي الحياة حسب مفاهيم الناس او حسب مفاهيم الجسد، يبقى انا حكمت علي على نفسي بالموت. عشان كده بصرخ ليك يا رب النهاردة واقول لك: روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. تفضلوا نصلي.

0: مساء الخير يا رجاله.
1: مساء الخير يا ابو سالم.
2: اهلا بك يا ابو سالم.
3: فينك يا راجل؟
1: وحشتنا ليك كده غيرك ايه؟
4: نفسك طويل.
2: البلد من غيرك ضلمه يا ابو سالم.
0: اهلا اهلا اهلا بيكوا يا رجاله، وحشتوني.
3: ده انت اللي وحشتني وحشتنا حكاياتك.
1: ايه وانت كده جبت المفيد، حكاياتك الحلوة دي ولا حكايات الف ليله وليله؟
0: حكايات الف ليله وليله ايه بس يا راجل؟ اللي انا بحكيه ده قصص الانبياء وابطال الكتاب المقدس. ده كلام ربنا، كلام الوحي الالهي. يعني انا مش بألف ولا بتخيل، لا، دي قصص حصلت بجد وربنا بعتها لنا عشان نتعلم منها.
4: كسفتنا يا راجل، قال ايه الف ليله وليله؟
2: حقك علينا يا ابو سالم.
0: انا مش زعلان منه، الراجل مغلطش فيه، لكن اللي انا عايزه وعايز أأكد عليه إننا لازم نعرف كتابنا كويس ونتعلم من القصص اللي فيه.
3: إيه ده؟ مين اللي جاي من بعيد ده؟
1: يو ده يوسف.
5: ما أنا جنبك أهو يا راجل.
2: أيوة صحيح، يبقى لازم ناجي.
1: ما يعني قاعد أهو.
2: مش شايفك، أصلك قاعد في الظلمة. يبقى لازم عوض.
5: عوض؟ إيه الليلة اللي مش فايتة دي؟
0: ليه بتقول كده على عوض؟ اكمني يعني شكله ولا منظره مش عاجبك؟ لا يا يوسف لا، بص الروح الحلوة، بص القلب المليان حب وعطف، بص القلب المليان بنعمة ربنا. المهم القلب مش المنظر. طب ده في حكاية حلوة عن الموضوع. حكاية النبي صمويل.
1: الله الله يا ابو سالم، اهو كده الكلام ولا بلاش؟ هنسمع يا اخوانا حكايه جديده، دي القعده هتحلق. صب الشاي يا ولد.

0: ألقانا أبو صمويل كان ساكن في حتة اسمها أفرايم. ألقانا ده كان متجوز اتنين، واحدة اسمها حنة والتانية اسمها فننة. فننة كان عندها ولاد، لكن حنة ما كانتش بتخلف، يعني كانت عائر. ألقانا كان متعود يسافر كل سنة لبلد اسمها شيلوه عشان يسجد ويقدم ذبايح للرب اللي بيقدر على كل شيء، وكان بيسافر ومعاه كل عيلته. وكان لما بيجي وقت تقديم الذبيحة كان ألقانا بيدي فننة وكل واحد من ولادها وواحدة من بناتها نصيبهم من الذبيحة، كل حي منهم ياخد نصيب نفر. لكن في نفس الوقت كان بيدي حنة نصيب نفرين لأنه كان بيحبها جدا. فننة بقى عشان تغيظها كانت بتعايرها عشان ما عندهاش عيال، وما كانش يحللها تغيظها غير وقت حكاية الدبايح دي، يمكن عشان ان جوزهم كان بيميزها في الحصص. ومن كتر ما حنة اتضايقت من ضرتها بطلت اكل، وكانت كل شوية والتانية تقعد تبكي.
1: ايه يا حنة الحكاية؟ ايه حكاية البكا الكتير ده؟ وايه حكاية قلة الاكل دي كمان؟

0: ده انت كده دبلتي خالص. ايه اللي مخليكي كده حزينه؟
1: يعني مش عارف ايه الحكايه يا القانا، ما كل حاجه باينه اهي. دي فنانة ما بقتش تسكت وتسيبني في حالي، كل ساعه والتانيه تسممني بكلمتين من بتوعها. اكمني يعني ربنا ما رزقناش بعيل.
0: ويا ترى انا عندك ما سويش اكتر من 10 ولاد؟

0: في يوم من الأيام كان عالي الكاهن قاعد على كرسيها على باب الخيمة اللي كان الناس بيصلوا فيها، وكانت حنة بتصلي وهي بتبكي بحرقة،
1: يا رب.
0: وكان عالي الكاهن بيراقبها من بعيد.
1: يا رب يا اللي قادر على كل شيء، بص للذل اللي أنا فيه، يا رب افتكرني ولا تنسانيش. وانا اتحنمت عليا وديتني خلف، انا هقدمه لك تاني، وده ندر عليا يا رب.
0: ولما عالي الكاهن لقى حنة طولت شوية في صلاتها وانها كانت متأثرة قوي، وطبعا ما كانش سامع حاجة عشان هي كانت بتدعي ربنا في سرها، وكان بس شايف شفايفها بتتحرك، فكر انها سكرانة فنده لها:
2: ايه يا بنتي، ايه السكر اللي انت فيه ده؟ مش تبطلي شرب خمرة؟
1: لا يا سيد، انا مش سكران، انا ما بشربش الخمرة خالص، ده انا من حزني ما ببطلش بكى قدام ربنا.
2: ما تأخذنيش يا بنتي، اصلك طولتي قوي في الصلاة.
1: ده من كتر حزني وهمي.
2: طيب يا بنتي روحي روحي، وسلام الله يكون معاكي، ربنا يديكي طلبك من عنده هو.
0: الكلام ده أثر في حنة تأثير حلو قوي وريحها، فقامت وراحت كلت ونسيت الحزن. وتاني يوم راحوا سجدوا للرب، وبعد كده رجعوا بلدهم. وفي حدود سنة بعد الكلام ده كانت حبلت وولدت ولد،
1: هسميه صميل عشان انا طلبته من ربنا وهو سمعلي.

0: سافر القانه في المعاد اللي متعود يسافر فيه مع كل العيله عشان يقدم الذبيحه السنويه والندر اللي عليه للرب، لكن حنة ما سافرتش معاه. تعرفوا ليه؟
1: افتكر اني لازم استنى لغايه ما افطم الولد وبعدين ابقى اروح اقدمه عشان يخدم في بيت الله طول عمره.
2: اللي تشوفيه يا حنة، كفايه ان ربنا ادانا ولد زي ما وعدنا.
0: وفعلا فضلت حنة مع صمويل لغايه ما فطمته، ولما فطمته خدته وراحت على بيت الله في شيلوه عشان تقدم ذبيحه شكر لله اللي اداها صمويل. ولما وصلت راحت عند عالي الكاهن.
1: يا سيدنا ربنا يديك طول العمر، يا ترى فاكرني انا مين؟
3: لا يا بنتي متغزنيش، انا ما اخدش بالي.
1: انا حنة اللي كنت هنا بصلي وانت دعيت لي ان ربنا ينولني طلبي.
3: ايوه ان شاء الله يكون ربنا ينولك طلبك فعلا.
1: هو ده اللي جابني هنا دلوقتي، انا كنت طالبه من ربنا ولد وهو الولد في ايدي اهو.
3: مبارك، نحمد ربنا على عطيته، نحمده على كل اللي بيدهن.
1: انا عايزه اقدم الولد ده لربنا، نفسي ان يكون خادم ليه طول عمره.
0: وسجدت حنة للرب عشان كانت عايزه تشكره على معروفه.

0: مش بس عشان بقى عندهم ولد، لكن عشان ربنا كان بالنسبة لهم حي وبيهتم بيهم وبيحقق الوعود، وسابوا صمويل يخدم ربنا مع عالي الكاهن.
1: يا ابو سالم، طب كان ايه لازمتهم الاول بقى لما الولد اللي ربنا ادعولهم سابوه مع الكاهن؟
0: لا لا لا لا، دول ما سابوهوش مع الكاهن، دول سابوه يخدم ربنا.

0: ربنا، يعني ربنا ادالهم الولد وهم ادوه لربنا من تاني، وهو ده حب ربنا بحق وحقيقي. وفي كل سنة كانت حنة بتيجي مع جوزها القانة يزوروا صمويل ويطمنوا عليه. كانت حنة بتجيب معاها اللبس اللي بيحتاجه صمويل، وكان علي الكاهن كل ما يشوفهم يدعي لهم.
1: ربنا يعوضكم عن الولد اللي وهبتهوله، ربنا يعوضكم عن الولد اللي وهبتوه لربنا.
0: وربنا سمع صلاة علي الكاهن، وحنة خلفت تلت ولاد وبنتين، وفضل صمويل زي ما هو بيخدم ربنا مع علي الكاهن، وكان بيكبر في الخدمة في بيت الله، وكان بيكسب رضا الناس ورضا ربنا كمان.

0: الوقت اللي كان صمويل بيخدم فيه مع عالي كانت فيه النبوات اللي ربنا بيديها للناس قليلة جدا، وعالي الكاهن نفسه كان عجز وما عادش يشوف زي الأول. وفي يوم من الأيام حصل حاجة غريبة، كان صمويل رائد في بيت الله اللي فيه تابوت العهد، وكانت الأناديل لسه أيضا ما انطفتش، وفجأة سمع صمويل صوت بيناديله: صمويل صمويل. جري صمويل على عالي الكاهن.
1: نعم يا سيدنا، تؤمر بحاجة؟
2: ما استغناش يا ابني، أنا ما ندهتش عليك، ارجع ارجع نام.
0: وحصل نفس الحاجة مرة تانية: صمويل صمويل.
1: نعم يا سيدنا، أنا تحت أمرك.
2: يا ابني أنا ما ندهتش عليك، روح يا ابني نام.
0: ورجع صمويل ينام، وبعد شوية: صمويل صمويل. ويجري صمويل على عالي الكاهن.
1: نعم يا سيدنا، بتندهني؟
2: يا ابني ايه اللي بيحصل معاك؟
1: ابدا، انا كنت نايم وسمعت صوت بيندهلي، فقلت ضروري سيدنا محتاج مني حاجة.
2: ده ضروري يكون صوت ربنا بيندهلك.
1: ربنا؟ يعني ايه؟ هو ربنا بينده للناس كده؟
2: ايوه يا ابني، انت لسه ما تعرفش الحاجات دي. ربنا لما يعوز حد يعمل حاجة بعينها يكلمه. غيرش بس الايام دي الموضوع ده بقى قليل شوية.
1: طب اعمل ايه دلوقتي؟
2: روح دلوقتي نام مكانك، ولو سمعت الصوت تاني ابقى قول كلمني يا رب وانا عبدك سامع.
0: ورجع صمويل مكانه تاني، سمع الصوت بينده عليه تاني زي المرات اللي فاتت:
1: كلمني يا رب انا عبدك وسامعك.
0: فقال ربنا لصمويل انه هيعمل عمل في بني اسرائيل كل من يسمع عنه هيتعجب، وقال له كمان انه هينفذ كل اللي قال عليه قبل كده، وهيعاقب عالي الكاهن وكل عيلته بسبب الشر اللي ولاده بيعملوه في بيت الله، وهو عارف عنه كل حاجة، ومع كده مش بيقول لهم حاجة عشان يبطلوا عمايلهم. وقال ربنا كمان ان مفيش ذبيحة ينفع تكفر عن الشر اللي ولاد عالي عملوه. عارفين ايه الشر اللي عملوه ولاد عالي؟ كانوا بياكلوا من لحم الدبايح اللي بيقدمها الناس لربنا، وكانوا بيعملوا شرور تانية كتيرة ما كانتش بترضي ربنا، وطبعا ده ما كانش صح. ربنا كان مدي تعليمات ووصايا بخصوص موضوع الدبايح ده، لكن هما ما همهمش حاجة. وبعد كده نام صمويل، ولما صحي من النوم:
2: صمويل صمويل.
3: حاضر يا سيدنا.

0: انا جاي.
1: اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه لو سألني على اللي حصل؟ ربنا يستر. نعم يا سيدنا.
2: قول لي يا صمويل، كلمك عن ايه يا ربنا امبارح؟
1: ابدا، كان الرب بيقول انه كان بيقول
2: قول يا صمويل، اوعى تخبي عني حاجة لحسن عقاب ربنا يكون شديد قوي عليك.
3: وفعلا حكى صمويل كل حاجة لعالي وما خباش عنه حاجة.
1: ربنا قال انه هيعمل عمل كبير في بني اسرائيل، كل من يسمع عنه هيتعجب، وقال كمان انه هينفذ كل اللي قال عليه.

وكبر صمويل وكان ربنا معاه، وكل نبوة كان ربنا يقولها له كانت بتتحقق. وتعرف ان هو النبي في بلاد بني اسرائيل من اولها لاخرها.

0: نرجع للنبوات اللي قالها ربنا لصمويل عن عالي وبيته. حصلت حرب وانهزم فيها بني اسرائيل، ولما انهزموا اعدائهم استولوا على تابوت العهد وقتلوا منهم يجي 30,000 راجل، ومن ضمن اللي ماتوا حفني وفنحاس ولاد عالي الكاهن. كان عالي قاعد على السكة مستني يسمع اخبار الحرب واخبار تابوت العهد، لانه كان موغوش وقلقان عليه. الا واحد جاي وهدومه مقطعة وشعره معفر وبيحكي عن اخبار التابوت واخبار موت ولاد عالي الكاهن. الناس سمعوا الكلام اللي اتقال والدنيا اتقلبت. اللي بقى يبكي واللي يصوت، كان الناس مش عارفين يعملوا ايه من شدة الصدمة.
1: ايه الدوشة دي يا ولاد؟ ايه الحكاية؟
2: انا لسه هو واصل من ميدان الحرب يا سيدنا، هربت من الحرب دي، الدنيا ولعة هناك.
1: قولي حصل ايه؟
2: اقول ايه بس؟ اقول ايه واخبي ايه؟ احنا اتهزمنا، انهزمنا. مش بس كده، ده الاعداء استولوا على تابوت العهد، والمصيبة ان ناس كتير ماتت منهم ولادك، ولادك يا سيدنا، ولادك حفني وفنحاس.
1: ولادي ماتوا، ولادي ماتوا.
0: عالي الكاهن كان راجل كبير في السن، كان عنده يجي 98 سنة، ما استحملش كل ده، سمع الكلام ده وطب وقع من على كرسيه فانكسرت رقبته ومات. مات بعد ما كان حاكم على شعب اسرائيل مدة 40 سنة. مش كده وبس، دي مرات فنحاس ابن عالي كانت حبلة، لما سمعت الاخبار دي فجالها وجع الولادة.
3: الف مبروك يا ستي، الف مبروك، المولود ولد.
4: ولد ولا بنت ما عادش يفيد، فين العز اللي كنا فيه؟ ده احنا اتهزمنا، التابوت اتقفل، الراجل مات، ابوه مات.
3: نسميه ايه يا ستي؟
4: يس، ولا اقول لكم سموه إخابود؟ من عز راح وجبر من ساعة تابوت العهد اتاخد من وسطنا،
0: وحطت راسها وماتت. رجع التابوت لشعب إسرائيل وتابوا قدام ربنا واحتفلوا برجوع التابوت ومساعدة ربنا ليهم ضد أعدائهم. في الوقت ده كان صمويل هو الحاكم لبني إسرائيل. وصمويل كان عنده ولدين، واحد اسمه يوئيل والتاني اسمه أبية. ولما كبر صمويل في السن عين ولاده الاتنين قضاة، لكن الحاجة المؤسفة بقى هي ان ولاد صمويل ما كانوا زيه، يعني ما مشيوش في سكة ربنا، وكان كل همهم الفلوس والمكسب والرشاوي وتمييز ناس عن ناس. وطبعا الحكاية دي خطيرة جدا عند اي قاضي. الحكاية دي خلت الشيوخ كلهم اجتمعوا وراحوا على صمويل في الرامة يكلموه.
5: عندنا كلمتين نحب نكلمك فيهم.
6: وانا ديني سامع، اتكلموا
5: بقى. ما يخفاش عليك انك كبرت في السن وما بقتش زي زمان.
6: معلوم، بس ايه اللي انتوا عايزين تقولوه؟
7: ولادك اللي انت عينتهم قضاه، ما تاخذنيش يعني، مسلكهم مش قد كده، مش زيك يعني.
6: طيب طلباتكم ايه؟
8: في الحقيقه احنا عايزين يبقى لنا ملك.
6: بتقولوا ايه؟
8: ايوه ملك.
6: ملك؟
9: احنا مش زي بقى الناس ولا ايه؟ ايوه عايزين ملك يحكم بلدنا.
6: طبعا انتوا عارفين بتتكلموا عن ايه.
5: ايوه بنتكلم على اننا عاوزين ملك.
6: طيب يا جماعة لازم اسأل ربنا واصلي وهو يرشدني للي نعمله.

0: وراح صمويل يصلي ويطلب من ربنا يرشده، وكان حزين جدا لأنه حس إن الناس رفضاه. لكن ربنا قال للنبي صمويل: اعمل للناس اللي هم عاوزينه، حتى إن كان ده معناه إنهم رافضيني أنا مش رافضينك أنت، يعني مش عايزيني أكون ملك عليهم. هما بيعاملوك دلوقتي زي ما بيعاملوني أنا من ساعة ما خرجتهم من مصر لغاية دلوقتي. أنت مش فاكر إنهم سابوني وراحوا يعبدوا آلهة غريبة؟ اعمل لهم يا صمويل اللي هم عاوزينه، بس لازم تحذرهم من اللي ممكن يعملوا معاهم اي ملك يتسلط عليهم. رجع صمويل وبلغ الشعب بكل اللي ربنا قال عليه.
1: ربنا بيحذركم من اللي ممكن يعملوا فيكم الملك.
2: هيعمل فينا ايه يعني الملك؟
1: اول حاجة هيعملها انه هيجند ولادكم عشان يكونوا عساكر وفرسان يمشوا قدام الموكب بتاعه.
3: ما فيهاش حاجة، ما هو الملك ولازم يكون له موكب وفرسان يمشوا قدامه.
1: كمان هيشغلكم في الزراعة بتاعته وهيخليهم يعملوا له السلاح اللي هو يعوزه.
3: برضو دي كلها حاجات عادي ان اي ملك يطلبها.
1: كمان هيشغل بناتكم طبخات وخبازات، وهياخد منكم احسن ارض عندكم ويديها لعبيده، وهياخد كمان عشر غلاتكم ويديها لاصحابه. ده غير انه هيسخر عبيدكم وجواريكم واحسن بقر عندكم لخدمته. وقتها بقى هتصوتوا لربنا ومش هيسمعكم.
2: كل اللي انت بتقوله ده مش مهم،
4: ويمكن ما يحصلش بالاصل،
5: بس المهم اننا عاوزين ملك زي بقية الناس.
6: عاوزين ملك.

0: رجع صموئيل لربنا بالكلام ده، لكن ربنا قال له يعمل للشعب اللي هم عاوزينه. في الوقت ده كان فيه شاب اسمه شاول. كان شاول ده من عيلة بنيامين، وكان طول بعرض بمنظر، يعني كان شاب وسيم بصحيح. ابو شاول مرة حصلت معاه حاجة ممكن تحصل مع اي حد، ضاعت منه الحمير بتاعته. قام راح لشاول:
1: روح يا شاول دور على الحمير، وخد معاك واحد من الخدامين.
2: امرك يا ابويا.
0: وخد بعضه شاول ومعاه واحد من الخدامين، وطلع يدور على الحمير. فراح يدور عليهم في كل مكان، ما خلاش حتة ما رحاش، لكن ما لقاش الحمير. اخرتها قال شاول للي معاه:
2: طب وبعدين احنا هنفضل نلف كده لحد امتى؟
3: ادينا بنلف لحد ما نلاقي الحمير.
2: لا لا لا لا لا، دول يقلقوا علينا اكتر ما يقلقوا على الحمير. يلا بينا نرجع.
3: على فكرة يا سي شاول، في نبي هنا بيقولوا عليه انه قادر، وربنا بيحقق كل نبواته.
2: تقصد ايه؟
3: اقصد نروح ونسأله ويمكن يدلنا على مكان الحمير.
2: ازاي بس نروح له واحنا ما معناش حاجة ناخدها له في ايدينا؟
3: ما تشيلش هم، انا معايا حتة فضة كده تيجي 3 جرام، اهي تقضي وخلاص.
2: ماشي يلا بينا.
0: ولما قربوا للحتة اللي فيها النبي لقيوا بنات بيملوا مية، فسألوهم على مكان النبي فشاوروا لهم عليه.
4: اهو قدامكو، تقدروا لو مشيتوا بسرعة تلحقوه قبل ما يطلع الجبل يقدم الذبايح.
0: قبل كده كان ربنا قال لصموئيل ان واحد بنياميني هيجيله يقابله، هو ده اللي يمسحه بالزيت، يعني يعينه ملك على الشعب. اول ما صموئيل شاف شاول، وكان شاول شاف صموئيل، ربنا قال لصموئيل ان هو ده اللي هيكون الملك. جري شاول والخدام اللي معاه عشان يلحقوا صموئيل، فلقيوه هو جاي عليهم، بس طبعا ما كانوش يعرفوه. ولما وصل شاول لصموئيل قال له:
2: تعرفش فين بيت النبي اللي هنا؟
5: انا النبي.
2: انت؟
5: تعالى بس تعالى، تعالى ناكل لقمة مع بعض، وبكرة الصبح اعرفك اللي لازم تعرفه.
2: مش ممكن، ده الحمير.
5: سيبك من الحمير، ما تقلقش عليها، زمانهم لقيوها. دي البلد اللي انت فيها دي هتكون تحت امرك انت وعيلتك.
2: انت فهمني غلط، انا راجل بنياميني وعيلتنا اقل عيلة في البلد.
5: عايز.
2: ازاي تقول الكلام ده؟
0: المهم شاول والخدام اللي معاه راحوا مع صموئيل اللي قعدهم مع يجي 30 راجل. مش كده وبس، ده خلاهم يقعدوا في احسنها مكان، ونادى صموئيل الطباخ وقال له:
5: هات بقى الاكل اللي قلت لك ما تتصرفش فيه غير لما اقول لك.
0: وجاب الطباخ الاكل وحطه صموئيل قدام شاول وهو بيقول له:
5: انا كنت حايش الاكل ده مخصوص، عشان كده كنت بقول ان عندي ضيوف.
0: وبعد ما اكلوا قعد صموئيل يتكلم مع شاول، وتاني يوم الفجر وهو بيودعه قال له:
5: خلي الخدام بتاعك يسبق، عشان عندي كلام من ربنا عايز اوصله لك.
2: حاضر حاضر، طيب اسبق انت لغايه ما اتكلم كلمتين مع سيدنا.
5: شوف يا شاول، انا عندي رساله ليك من ربنا.
0: وراح واخد صموئيل ازازة الزيت وصب منها على راس شاول وباسه.
5: ربنا النهاردة مسحك عشان تكون ملك على الشعب كله، واول ما تخرج من هنا هيقابلك 2 رجالة عند قبر الرحيل، وهيقولولك انهم لقيوا الحمير وما عادش فيه قلق عليهم، لكن ابوك قلقان عليك انت والخدام اللي معاك.
0: وفعلا حصل كل اللي قال عليه صموئيل، وفضل ماشي شاول، وبعدين قابل 3 رجالة رايحين يقدموا قربان. واحد منهم قدم له رغيفين عيش فخدهم منه، ولما وصل لمكان فيه مجموعة أنبياء

0: نازلين من على تل وبيسبحوا الله على ربابة وضف وناي وعود، وكانوا كمان بيتنبؤوا. روح الله حل على شاول فتنبأ مع الأنبياء، وبقى من ساعتها شخص مختلف. وكان صمويل قال لشاول على كل الحاجات اللي حصلت دي. الناس اللي كانوا يعرفوا شاول لما شافوا اللي حصل،
1: انت شايف اللي انا شايفه؟
2: انا شايف حاجة ومش قادر اصدقها.
3: ها عشنا وشفنا، مش ده شاول ابن قيس؟
1: صدق اللي قال يا ولاد، شاول وسط الانبياء.
0: ومن ساعتها والكلمة دي بقت مثل على بق الناس، شاول وسط الانبياء.

0: رجع شاول وقابل عمه.
1: ايه يا شاول، كنتوا فين؟
2: ابدا، كنا بندور على الحمير ولما ما لقيناهاش رحنا لصمويل النبي.
1: صمويل؟ وقال لكم ايه صمويل؟ قولي.
2: قال لنا ان الحمير اتلقت.
0: وما جابش شاول سيرة عن اي حاجة تاني. وبعد كده جمع صمويل الشعب في حتة اسمها المصفاة وقال لهم:
3: الكلام اللي هقوله ده كلام ربنا مش كلامي انا. ربنا بيقول لكم خليكم فاكرين ان هو اللي خلصكم من العبودية ومن كل ضيقة وقعتوا فيها، واديكوا رجعتوا تطلبوا ملك ورفضتوا ان ربنا يكون هو ملككم. يلا اتجمعوا قدام ربنا كل واحد وعيلته، وربنا النهاردة بيشاور على شاول ابن قيس وبيقول ان هو اللي هيكون الملك ده.
0: شاول ما كانش موجود معاهم في الوقت ده، وقعدوا يدوروا عليه لغاية ما لقيوه. فلما وقف وسط الناس كان باين لانه كان اطول واحد فيهم.
3: شفتوا كلكم ربنا اختار مين يبقى ملك؟
4: يحيى الملك!
5: يحيى الملك!
4: يحيى الملك!
5: يحيى الملك!
0: بعدين صمويل عرف الناس على اللي الملك واللي عليه، والناس كلها كانت راضية باللي حصل. وبعد ما خلص الكلام كل واحد رجع لبيته، وشاول كمان رجع لبيته. لكن فيه ناس قالوا:
3: ازاي بس ربنا يختار ده؟
6: هو ده بقى اللي هينقذنا؟
0: الناس دول ما كانوش بيحترموا شاول ابدا. لكن حصلت حاجة غيرت الوضع خالص. كان فيه ناس من بني عمون، دول كانوا عايزين يستولوا على جلعاد. فراحوا اهل البلد قالوا لهم:
7: احنا مستعدين نعمل معاكم اتفاق، بلاش البهدلة والحرب، واحنا هنكون عبيد عندكم.
8: ماشي، بس بشرط احنا نقلع العين اليمين لكل واحد منكم.
7: العين اليمين في الحالة دي يبقى لازم تدونا فرصة، وساعتها نتفاهم، يمكن ما نحتاجش للاتفاق ده من اصله.
0: الشعب عرف الحكاية وبقى في كل بيت مناحة. المسألة ما كانتش بس مسألة ان الناس هيضيع من كل واحد منهم عين، الموضوع ده كان هيبقى عار ملهوش حدود. وشاول سمع الناس بتبكي.
2: ايه الحكاية؟ هو كل ما اروح حتة الاقي الناس بتبكي، ايه اللي بيحصل؟
7: ابدا يا سيدي، كل الموضوع ان بني عمون عايزين يستولوا على جلعاد او يقلعوا عنين الناس.
2: بقى كده ناولوني طورين.
0: وحل الروح الله على شاول وشجعه، وراح دابح الطورين وقطع لحمهم حتت وبعت ووزع على كل الناس.
3: ايه اللي عمله شاول ده؟ وايه معناه؟
9: قولوا للناس كلها اي واحد مش هيخرج ورا شاول وورا صمويل بقره هيبقى كده، يعني هيتقطع حتت. يلا ورايا.
0: الناس كلها اتملت من خوف الله، لكن اتلموا حوالين شاول وكانوا اكتر من 300,000 راجل. ولما اتجمعوا
9: وصلوا لكل الناس في جلعاد ان بكرة الظهر هيكون كل اعدائهم انتهوا.
0: الناس

0: سمعت الكلام ده وتشجعت وفرحت وراحوا البني عمون.
1: احنا حاولنا نلاقي سكة لكن يظهر مفيش فايدة.
2: وبكرة هنستسلم لكم وتعملوا فينا اللي انتوا عايزينه.
0: بني عمون طبعا فرحوا بالكلام ده. وتاني يوم شاول راح مقسم الناس فرق وراحوا هاجمين على معسكر العمونيين. الكلام ده كان في الفجر، وعلى الظهر كان العمونيين دول مش في الدنيا، واللي نجي منهم هرب من غير ما حد يعرف له جرة، والشعب طبعا انتصر، يعني الفرحة كانت في كل مكان.

0: فين بقى اللي كانوا بيقولوا ان شاول ما ينفعش يبقى ملك؟
1: لا دول كانوا بيقولوا انه ما يقدرش ينقذنا.
2: شاول ده طلع ملك بصحيح ومش اي ملك.
3: ونادى صمويل في كل البلد علشان الناس يتجمعوا ويجددوا عهدهم مع الملك شاول، وفعلا عملوا كده وقدموا ذبايح لله، والفرح كان مال الدنيا. ووقف صمويل وخطف في وسط الناس:
4: اديني نفذت لكم طلبكم وبقالكم ملك زي ما كنتوا عايزين، اما انا فزي ما انتوا شايفين عجزت وراسي شابت، ودي لي سنين ياما بخدمكم وولادي قاعدين في وسطيكم. واللي عاوز اقوله لكم النهارده هو ان كان حد منكم ماسك عليا حاجه اديني قدام ربنا وقدام الملك. يعني ان كنت خدت من حد حمار ولا طور ولا بهيمة، ولا ان كنت ظلمت حد منكم، ولا ان كنت خدت رشوة من حد عشان افوت له حاجة، انا مستعد اعوض اي واحد عن اي حاجة ضريته فيها.
5: ما ظلمتش حد.
4: ما دام انتوا بتعترفوا بكده يبقى ربنا والملك شاهدين على كلامكم وعلى براءتي.
5: ربنا يشهد.
3: وكلم صمويل الشعب عن اعمال ربنا معاهم وازاي خلصهم من العبودية على ايد موسى وهارون، وازاي كان كل مرة يصرخ الشعب فيها لله بيخلصهم من الضيق، وفكرهم انهم هم اللي طلبوا منه يجيب لهم ملك مع ان ربنا كان هو ملكهم.
4: ودلوقتي ان كنتوا هتتقوا ربنا انتوا والملك معاكم ربنا هيحافظ عليكم، لكن ان عصيتوه فضروري هيعاقبكم زي ما عاقب اللي سبقوكم. ودلوقتي بصوا ادينا مش في موسم مطر، لكن ربنا هيبعت رعد ومطر عشان تحسوا بغضب الله عليكم عشان طلبتوا ملك.
3: وسأل صمويل الله: وهاتك يا رعد وهاتك يا مطر لغاية ما الناس ما بقيتش عارفة تعمل ايه.
6: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟
7: ده غضب ربنا علينا.
1: ارفع يا رب غضبك عنا.
7: يا صمويل يا صمويل يا نبي يا اللي بتعرف ربنا، ادعي ربنا عشان يرفع غضبه عنا. احنا غلطنا، غلطنا لما طلبنا ملك غير ربنا.
4: ما تخافوش ما تخافوش، انتوا غلطتوا صحيح، لكن اوعوا تسيبوا ربنا، اعبدوه لوحده، اوعوا تجروا ورا الاصنام، وربنا مش هيسيبكم طول ما انتوا معاه. اما انا فلا يمكن ابطل صلاه علشانكم، كمان مش ممكن ابطل اعلمكم طريق ربنا المستقيم.

0: اتفق شاول مع صمويل على معاد يقدموا فيه الذبايح لله، وجه المعاد وصمويل ما كانش لسه جه، فلما عرف اللي حصل
1: عملت ايه يا شاول؟
2: انا لقيت انك اتأخرت عن معادك والناس ابتدت تسيبني وتمشي، اضطريت اقدم انا الدبايح لحسن الاعداء يهجموا علينا.
1: انت عارف ان اللي عملته ده غلط، انت عصيت وصية ربنا.
2: انا زي ما

0: قلت لك كنت مضطر لانك اتأخرت.
1: مش مهم ايه اللي حصل، المهم انك عملت غلط كبير، وده معناه ان ربنا مش هيخلي ملكك يدوم كتير، لان ربنا هيختار لنفسه واحد قلبه بيشتاق لتحقيق ارادته ويخليه هو الولي على الشعب.

0: اللي فضل مع شاول بعد كده كانوا يجي 600 راجل، وكان شاول ومعاه ابنه يوناثان بيدخلوا حروب ضد أعدائهم. وفي حرب من الحروب اللي دخلوها ضد العمالقة أخدوا غنايم لنفسهم ما كانش لازم ياخدوها زي ما ربنا قال لهم. في الوقت ده راح صمويل لشاول، وأول ما شافه شاول:
1: ربنا يبارك فيك يا صمويل، أنا الحمد لله نفذت كل كلام ربنا.
2: امال ايه صوت الغنم والتيران اللي انا سامعه
1: ده؟ من الغنايم اللي خدناها من العمالقه.
2: وازاي تاخدوا من العمالقه غنايم؟ ربنا قال ايه؟
1: لا لا لا لا لا لا، ما تفهمنيش غلط، ده احنا نقينا احسن الغنم علشان نقدم منه لربنا ذبيحه.
2: عليك انك تسمع بقى اللي ربنا بيقوله من غير ما تتكلم ولا كلمه.
1: اديني سامع.
2: مش انت اللي كنت بتقول عن نفسك انك غلبان؟ وادي ربنا خلاك اكبر راس في الشعب كله لما عملك ملك عليهم، واديك حاربت العماليق وقضيت عليهم. ليه بقى مش بتطيع ربنا واديك واخد غنايم على عكس ما ربنا قال؟
1: انا زي ما قلت لك سمعت ونفذت كل كلام ربنا وقضيت على شعب عماليق. اما حكايه الغنم والبقر فدي احسن الغنم والبقر اللي اختارها الشعب علشان يقدموا منها ذبيحه لله.
2: تفتكر اننا ممكن نصر ربنا بالذبايح زي ما ممكن نصره باننا نسمع كلامه ونطيعه؟
1: طب ما الذبيحه دي حاجه ترضي ربنا.
2: الذبيحه ترضي ربنا طول ما انت بتقدمها وانت مطيع لله، لكن الاهم عند ربنا انك تطيعه مش انك تقدم ذبيحه، لان التمرد على الله ده خطيه كبيره جدا، والعند مع ربنا زيه زي عبادة الأصنام.
1: يعني أعمل إيه دلوقتي؟
2: أبدا، أنت دلوقتي رفضت كلام ربنا، وعشان كده ربنا مش عايزك تكون مالك بعد كده.
0: ندم شاول جدا على الشر اللي عمله، لكن زي ما قاله صمويل ربنا كان عايز ملك تاني غيره يكون بيمشي في طريقه.

0: وربنا زي ما اعلن كان عايز يعين ملك تاني، فامر صمويل يروح بيت واحد اسمه يسة من بيت لحم.
1: يا ربي، ده لو شاول عرف اني رحت امسح ملك غيره هيقتلني.
0: وربنا امر صمويل يروح يقدم ذبيحة ويدعي يسة يحضر تقديم الذبيحة، وعمل صمويل زي ما ربنا قال. فالناس لما شافوه في بيت لحم،
2: خير ان شاء الله اللي جابك خير يا صمويل.
1: خير طبعا، جيت اقدم لربنا ذبيحة، يلا تعالوا معايا.
0: يسة راح واخد ولاده وراح يحضر تقديم الذبيحة، ولما شاف صمويل الياب ابن يسة الكبير،
1: اكيد الياب ده هو اللي ربنا مختاره يكون ملك.
0: ساعتها ربنا قال لصمويل انه مش لازم يبص للمنظر، الطول والعرض مش كل حاجة، ده الناس هم اللي بيبصوا للمنظر، لكن ربنا بيبص للقلب. وورى يسة 7 من ولاده لصمويل، لكن ولا واحد فيهم كان هو اللي ربنا مختاره.
1: ما عندكش ولاد تاني يا يسة؟
3: الوحيد اللي فاضل هو اصغر واحد فيهم.
1: وهو فينه؟
3: بيرعى الغنم.
1: طب ما تبعت حد يجيبه.
0: دعت يسة وجاب ابنه الصغير، واول ما صمويل شافه ربنا كلمه وقال

0: له هو ده.
1: هو ده اللي ربنا مختاره عشان يكون ملك.
0: وخد صمويل زيت ومسح ابن يسى الصغير ملك، ومن ساعتها وروح ربنا حل عليه واداله قوة. عارفين كان مين ابن يسى الصغير ده؟ كان الملك داود ابو الملك سليمان الحكيم. ومن الوقت ده فارق روح ربنا شاول اللي رفض يطيعه.

بعد الوقت ده بمدة مش طويلة مات صمويل، والناس كلهم حزنوا عليه لأنهم كانوا بيحبوه وبيتعلموا منه. ودفن صمويل في بيته في حتة اسمها الرامة.

حياة صموئيل كانت حياة غنية بمعاملات ربنا. شفنا فيها قد ايه ربنا كان بيهتم بالشعب اللي بيعبده وبيطيعه وبيرفض اللي بيرفضه حتى لو كان هو الملك. وشفنا فيها ان ربنا بيبص لقلوب الناس مش لشكلهم البراني، عشان الوش بيغش لكن المهم هو القلب. وشفنا في اول القصة ان المشي مع ربنا بالقلب ملهوش دعوة بانت مين، وحتى لو كنت بتخدم ربنا اما كانش قلبك معاه فخدمتك ديت ملهاش اي قيمة. يعني المهم القلب.

مكتوب عن الرب في سفر صموئيل الأول إصحاح 16 العدد 7. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال.

لك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح

ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت مبشيرين بابنغ مع اسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلصني.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسى

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق، انظر إلي وارحمني.

صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة. هؤلاء كانوا هناك

فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكسا باتريكي أيوكي أجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب وارحم.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث الآية 22: فإن موسى قال للأباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صاموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباؤنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع رحلتنا مع أبانا الرسل. إحنا لازلنا متوقفين عند باب الجميل وبنسمع العظة بتاعة القديس بطرس. شفنا أن دي التاني عظة دونها سفر الأعمال للقديس بطرس. العظة الأولى كانت يوم 50، ودي العظة التانية اللي دونت للقديس بطرس. شفنا في العظة دي لغاية دلوقتي نمرة واحد الاتهام اللي القديس بطرس وجهه لليهود ورؤساء اليهود اللي شهدوا المعجزة. ايه الاتهام؟ قال لهم ان انتم قتلتم القدوس البار. طيب ايه البرهان اللي احنا موتناه ده على الصليب القدوس البار؟ قال لهم برهانين. برهان من عندنا احنا ان احنا شفناه بعد ما قام من الموت، فكون ان هو غلب الموت يبقى ده القدوس البار. طيب لو انتوا شككتوا فينا وقلتوا اللي انتوا بتقولوه دوت احنا مش مصدقينه، هقول لكم برهان انتوا نفسيكم شفتوا.

فاهمين خطة ربنا. طيب العذر الثاني اللي القديس بطرس بيفتح ليهم باب للرجع علشان يتوب، قال لهم اللي انتم عملتوه دوت سبأ والانبياء ايه اتكلموا عنه، يعني المسيح جاي وعارف ان انتم هتعملوا فيه كده. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه القديسين ان يتالم المسيح تممه هكذا. يعني لازالت قدامكم فرصة انكم تتوبوا. طيب لو تبتم ايه الثمرة؟ قال لهم القديس بطرس فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نمرة 2 تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. نمرة 3 يرسل إليكم يسوع المسيح المبشر به لكم إيه قبل. ودي زي ما قلنا بقى المرة اللي فاتت اللي احنا سميناها أزمنة إيه رد كل شيء. دوت الجزء اللي احنا إيه اللي احنا خدناه. يتبقى بقى ختام العظة بتاعت القديس بطرس النهاردة تحذير. قال لهم التهمة، فتح لهم باب التوبة، قال لهم الثمار لو تبتوا. طيب يسيبهم يمشوا كده مش هيسألوا في كلام، فلابد ان يكون في ايه شدة ودن تحذير. طيب ان ما تبتوش، قال لهم ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. فالجزء بتاع النهاردة تحذير القديس بطرس، بس في الحقيقة الجزء بتاع النهاردة انا مديله عنوان نبيا مثلي، لان هي دي الاية اللي احنا عايزين ايه نقف عندها. قال لهم القديس بطرس فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يتكلم به، ويكون إن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. القديس بطرس قال لهم المسيح اللي جه دوت سبأ وموسى تنبأ عنه. اتنبأ فين موسى؟ فعلا في سفر التثنية الإصحاح 18 الآية 15. موسى قال لهم يقيم لك، بيكلم إسرائيل، الرب إلهك، يعني ربنا هيقيم لك يا إسرائيل إيه نبيا مثلي من إخوتك له تسمعون، وكل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. أولا يا أحبائي النبوة دي قالها موسى، واليهود كانوا متذكرينها وكانوا بيتنقلوها لغاية مجيء المسيح، وكل إسرائيل مستنية مجيء النبي اللي اتكلم عنه موسى. عارفين ان موسى دوت بالنسبة لإسرائيل ده اعظم انبياء إسرائيل. فموسى قال لهم في نبي هيجي ايه زي إسرائيل، جالها انبياء كتير، لكن هم وضعين في ذهنهم النبوة اللي قالها موسى ان في نبي غير كل الانبياء اللي جيهم دول. ففضلت إسرائيل لغاية عهد مجيء السيد المسيح الأيام اللي تجسد فيها المسيح وإسرائيل منتظرة مجيء النبي. فين بان إن إسرائيل منتظرة النبي دوت؟ في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول، لما يوحنا بدأ يعمد فراح وفد من السنهدريم اللي هو أكبر هيئة دينية في إسرائيل يحقق مع يوحنا، دول الناس اللي المفروض يعلنوا إن كان الراجل ده نبي بجد ولا الراجل ده نبي كذاب، فلازم يروحوا يحققوا معاه ويقولوا للناس يا ناس الراجل ده نبي اسمعوا كلامه. فرايح الهيئة تحقق مع مين؟ مع يوحنا. فراحوا يسألوا يوحنا، انجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني، رد يوحنا عليهم يقول فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. يبقى نمرة واحد يوحنا المعمدان قال إن أنا مش مين؟ المسيح. فسألوه إذن ماذا؟ إلي أنت؟ طب أنت بتقول إن أنت مش المسيح، طب أنت إلي؟ معروف بالنسبة لإسرائيل إن قبل مجيء المسيح هيجي إلي. قالوا له طيب ده مش أنت المسيح، طب يبقى أنت إلي اللي جيت علشان بعديك يجي المسيح؟ قال لهم لا مش أنا إيه؟ مش أنا إلي. فاعترف لم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا؟ إلي أنت؟ إيه؟ فقال لست أنا. طيب سألوه سؤال تاني، النبي أنت؟ طب أنت النبي؟ نبي مين؟ النبي اللي موسى إيه؟ اللي موسى قال لهم عليه. فأجاب لا برضو مش أنا النبي. يبقى إذن في مخ إسرائيل إنه النبوة اللي قالها لنا موسى ديت إحنا منتظرين مجيء نبي. فأول ما شافوا يوحنا فقالوا طب جايز يكون هو ده النبي اللي موسى قال عنه. يبقى إسرائيل قاعدة منتظرة مترقبة مجيء النبي دوت. تقولي لي في هنا نقطة، طبعا إحنا عارفين إن النبي دوت هو المسيح هنشوفها دلوقتي. تقول لي طب ليه هم راحوا يسألوا السؤال الأولاني أنت المسيح؟ قال لهم لا. السؤال الثالث قالوا له النبي أنت، يبقى هم معتبرين أن المسيح حاجة
والنبي حاجة إيه؟

0: حاجة تاني. لا، هم بالنسبة لفكر إسرائيل فعلا ما كانوش رابطين إنه المسيح هو النبي المنتظر. هم فاكرين إن المسيح دوت حاجة والنبي اللي تنبأ عنه موسى حاجة إيه؟ حاجة تانية. لكن لسه مش عارفين إن الاتنين دول هم شخص إيه؟ شخص. عشان كده سألوا السؤال الأولاني، أنت المسيح؟ لا. طب أنت إيليا اللي هيجي قبل المسيح؟ لا. طب أنت النبي اللي قال عنه موسى؟ قال لهم برضو إيه؟ لا. بس إحنا في ذهننا دلوقتي إنه النبي هو نفسه المسيح زي ما هنشوف. طيب الموضع الثاني اللي بين ازاي اسرائيل منتظره مجيء النبي اللي اتكلم عنه موسى، في انجيل القديس يوحنا الاصحاح الرابع، السيد المسيح لما قعد مع المراه السامريه، الست السامريه بتقول له ايه؟ انا اعلم. خدوا بالكم بقى من السامريه، يعني ايه؟ وضحت النقطه اكتر من اليهود. قالت لهم انا اعلم ان مسيا، بتكلم المسيح، انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي. احنا عارفين السامرة دول ناس يهود بس اختلطوا شوية بالإيه؟ بالأمم. نمرة اتنين، أهل السامرة ما يؤمنوش إلا بأسفار موسى الخمسة فقط، تكوين خروج لويين عدد تثنية، بقيت بقى الأسفار كلها يشوع وقضاه ورعوس وصمويل وأخبار وملوك وعزر نحمية ستير وأنبياء كبار وصغار، كل دوت أهل السامرة ما يؤمنوش بيه، هم عندهم بس إيه؟ فمن أسفار موسى الخمسة فاهمين إن في مسيح جاي، فبتسأل السيد المسيح، فبتكلم السيد المسيح بتقول له أنا أعلم إن مسيا يأتي. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ المسيح رد عليها قال لها أنا الذي أكلمك إيه؟ هو. فهي فهمت إنه إيه؟ إنه المسيح هو المسيا. طيب فأثناء حوارها مع المسيح في وسط الكلام بتقول له يا سيد أرى إنك نبي، وفي الآخر المسيح قال لها إن أنا هو الإيه؟ المسيح. طيب هي راحت بقى تبشر أهل السامرة، قالت لهم إيه؟ هلم انظروا إنسان قال لي كل ما فعل. طب اللي بيعرف الغيب يبقى ده إيه؟ نبي. فتعالوا شوفوا واحد نبي، النبي ده ألعله هو المسيح؟ النبي لأنه هو قال لي الأسرار بتاعتي فهو نبي. النبي ده اللي اتكلم عنه موسى، ما يكونش النبي ده هو المسيح اللي اتكلم عنه موسى؟ يبقى اذا ده الموضع الثاني اللي بين ان اسرائيل تنتظر مجيء الايه؟ مجيء المسيح او مجيء النبي. طيب الموضع الثالث في يوحنا 6، السيد المسيح بعد ما اشبع الجمع، كانوا في الصحراء والمسيح خد خمس خبزات واكلهم، فالناس بعد ما اكلوا قالوا ايه في يوحنا 6؟ هذا هو بالحقيقه النبي الاتي للعالم. هم عارفين ان موسى قال لهم نبي ايه؟ زي. طب موسى عمل في حياتهم حاجة مش عادية، ايه الحاجة اللي مش عادية؟ ان احنا كنا في الصحراء ونزل لنا ايه؟ من؟ فلما المسيح حكلهم في الصحراء فقالوا الله ده شبه مين؟ ما يكونش هو ده النبي اللي موسى اتكلم عنه؟ فعشان كده قالوا في يوحنا 6 هذا هو بالحقيقة النبي، النبي ده اللي هو ايه؟ اللي اتكلم عنه موسى في تثنية 18 الاتي للعالم، ده الموضع الايه؟ التالت. المواضع دي كلها بتبين ان اسرائيل بحسب نبوة موسى بتنتظر مجيء النبي، وبدوا يعتقدوا انه المسيح اللي ظهر ده هو ده النبي اللي اتكلم عنه ايه؟ موسى. سامرية شافت في المسيح نبي فراحت تقول لهم ايه؟ لعل هو المسيح. هم لما شافوا المسيح اشبع الخمس الجموع من الخمس خبزات قالوا يبقى هو ده النبي الاتي للعالم. ايضا في لبس لما تقابل مع المسيح في يوحنا 1 ويقول الكتاب ان فيلبس دعا نسنائيل، لما راح دعاه قال له ايه؟ قال له وجدنا الذي كتب عنه ايه؟ موسى. طب موسى كتب عن واحد بس ان نبيا مثلي، يبقى وجدنا مين؟ النبي اللي موسى ايه؟ كتب عنه. يبقى ده يؤكد ان اليهود فهموا انه النبي اللي اتكلم عنه موسى ده هو شخص مين؟ شخص المسيح. بس زي ما بقول لكم في الاول ما كانوش فاهمين هل هيجي واحد نبي وبعد كده هيجي مسيح، ولا هما الاثنين شخص واحد، ما كانوش ايه فاهمينها الاول. لكن لما جاء المسيح فهمنا من كلام السامريه انه النبي ده لعله هو المسيح، فهمنا من الجمع لما المسيح اكلهم قالوا يبقى ده زي موسى، يبقى ده النبي اللي اتكلم عنه موسى، بدوا بقى يفهموا. فهمنا من فيلبس، وده واحد من تلامس المسيح ال 12 اللي راح دعا نسنائيل قال له وجدنا الذي كتب عنه ايه؟ موسى.
1: يتنبأ النبي جاي، لما يتنبأ شيء في مسيح
0: اصبري على رزقك، احنا خلينا ما لا من ضمن وظائف المسيح انه نبي، ما احنا اللي هي الوعظه النهارده كلها نبيا ايه مثل. هنشوف دلوقتي المسيح ظهر في الآية كإنسان. لو قلنا الإنسان يسوع المسيح صح، لكن هو مش فقط إنسان، هو بيأكل وبيشرب وبينام وبيتعب، إنسان. فهو إنسان ولا مش إنسان؟ لكن هو إنسان فقط؟ لا مش إنسان فقط. طيب هو النبوات تنبأ ولا ما تنبأش المسيح؟ تنبأ. اتنبأ بإيه؟ بصلبه وبموته وبقيامته، اتنبأ إن يهوذا اللي هيسلمه، اتنبأ بخراب أورشليم، اتنبأ بأن الإنجيل حيكرز به في كل العالم، الحق أقول لكم حيثما كرز بهذا الإنجيل في العالم أجمع يخبر بما فعلت هذه المرة تذكر لها. المسيح اتنبأ. طب سؤال، المسيح نبي فقط؟ لا، يبقى لا هو لا إنسان فقط ولا هو نبي فقط. طيب المسيح كاهن، أخذ خبز وكسر وخذه كله، ده عمل كهنوت. طب كاهن، طب المسيح كاهن بس؟ لا، ده من ضمن وظائفه أنه كاهن. طيب المسيح ملك. يوم حد الشعنين، يوم الحد الجاي هنقول له ايه؟ وصلنا يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينا داود، هو ذا ملكك يأتي إليك. فهو من ضمن وظائفه إنه ملك، فهو فيه الحاجات دي كلها. فموسى تنبأ عن جانب في المسيح، زي ما زكريا تنبأ عن جانب إيه؟ إنه هو الملك. طيب يبقى نمرة واحد، إنه اليهود بدوا يفهموا وتلامذة المسيح بدوا يفهموا إن النبي اللي اتكلم عنه موسى هو ده مين؟ المسيح. طيب المسيح نفسه طبق كلام موسى عليه، وهو بيكلم اليهود في يوحنا 5 قال لأنكم إن كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. لو مسكنا أصفار موسى الخمس، المكان الوحيد اللي موسى تنبأ فيه عن المسيح هي تثنية 18، مفيش غيرها، مفيش نبوة تاني قالها موسى عن المسيح إلا ديت. كل الأمور التانية رموز، موسى رفع الحية زي ما المسيح اترفع، موسى ذبح الفصح زي ما المسيح هو خروف الفصح، موسى جاب شجرة وحطها في المية المرة تحولت لمية حلوة، صليب، كلها رموز. لكن الكلمة الوحيدة اللي كتبها موسى نبوة عن المسيح هي تثنية 18. طيب المسيح بيطبق يقول إيه؟ لو كنتم تصدقون موسى لكنتم إيه؟ تصدقونني. ليه؟ قال لأن هو كتب عن. طب كتب عن المسيح فين؟ ما فيش غير تثنية 18. يبقى المسيح بنفسه فسر تثنية 18 إن دي نبوة إيه؟ عنه. ده البرهان الثاني. البرهان الثالث، الروح القدس اللي قال النبوة ديت على لسان موسى في القديم فسرها على لسان القديس بطرس النهاردة إن هي تنطبق على مين؟ على المسيح. موسى لما كتب تكلم أناس الله القديسين مسقين منين؟ من الروح القدس. يعني الروح القدس هو اللي اتكلم على لسان موسى وقال في تثنية 18 إن نبيا مثلي يقيم لك الرب إلهك من وسطك من إخواتك. طيب النهاردة نفسه هو الروح القدس بيفسر النبوة ديت على لسان بطرس إن دي ترمز لمين؟ للمسيح. كلام بطرس النهاردة إيه؟ قال لهم فإن موسى قال للأنبياء إن نبيا مثلي، بيطبقها على مين؟ طبعا المسيح. يبقى النبوة دي بتنطبق على المسيح. نمرة واحد اليهود فهموها كده ورسل المسيح. نمرة اتنين المسيح نفسه طبق النبوة دي عليه. نمرة ثلاثة الروح القدس اللي قالها على لسان موسى النهاردة بيفسرها على لسان مين؟ بطرس، إن هي نبوة عن المسيح. أيضا حنسمع بعد كده في أعمال 7 إن استفانوس برضو أشار للنبوة ديت إنها تشير للمسيح. في سفر الأعمال الإصحاح 7 قال هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون. طيب الآب دلوقتي شفنا المسيح طبق الآية دي على نفسه، الروح القدس فسرها أنها بتشير للمسيح. طب الآب برضو الآب أكد أن النبوة دي تشير لمين؟ للمسيح. فين الآب أكد الحكاية دي؟ بقية النبوة بتقول إيه؟ ويكون إن كل نفس لا تسمع لذلك النبي، كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. طب السيد المسيح لما كان على جبل التجلي الآب قال إيه؟ هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. أنا قلت لكم زمان إن كل نفس لا تسمع لهذا النبي تباد. فالنهاردة بيقول هو ده اللي مطلوب إنكم إيه؟ تسمعوا. طب كان واقف موسى وإيليا، لا اختفوا موسى وإيليا بقى لما الآب قال كده.

قبل التجلي كان واقف المسيح وموسى وإليه. لما المسيح لما الآب قال هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، اختفى مين؟ عشان الآب يعلن ان اللي انا بقول لكم اسمعوا له ده مين؟ ده ابني بس. عشان كده يقول ايه؟ وجد يسوع وحده. اول ما الآب قال الكلمه ديت لقوا مين اللي واقف لوحده؟ يسوع. يبقى الآب يؤكد ان هو ده النبي اللي انا قلت لكم ايه؟ اسمعوا له. يبقى النبوه بتاعت موسى يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، اليهود فهموها إن هو دوت عن المسيح، هذا هو بالحقيقة النبي الآتي للعالم. تلامذة المسيح فهموها إن هي بتشير عن المسيح، وجدنا الذي كتب عنه موسى نسنائيل، ربنا يسوع نفسه أشار إنها بتشير لي موسى كتب عني، الروح القدس نفسه على لسان بطرس ولسان استفانوس أكد في أعمال 3 وأعمال 7 إن النبوة ديت عن المسيح. الأب نفسه على التجلي أشار إن ده اللي أنا بقول لكم إيه؟ اسمعوا له، يبقى ده النبي اللي إيه؟ اللي موسى اتكلم عنه. طيب. عايزين بقى نشوف ليه الروح القدس لما تنبأ على لسان موسى النبي قال عن المسيح موسى بيتكلم نبي مثلي. إشعياء ما قالهاش، أرميا ما قالهاش، حزقيال ما قالهاش، مفيش نبي قالها إلا موسى. إشمعنى موسى بالذات اللي قال إن المسيح ده هيبقى إيه؟ شبه مثلي. تعالوا نشوفوا أوجه التشابه العديدة جدا، أكتر من 25 أو 26 مش عارف كم واحدة، تشابه ما بين موسى وما بين المسيح. نمرة واحد، موسى كان وسيط ما بين الشعب وما بين ربنا، بمعنى موسى يطلع يسمع كلام ربنا وينزل يقوله للإيه؟ للشعب. استلم الوصايا وراح لهم ربنا بيقول لكم كذا وكذا. الناس اللي عندها مشكله كان موسى ياخد المشكله ويطلع يقف قدام ربنا يقول يا رب عندهم كيت وكيت، فربنا يرد عليه. يبقى موسى ايه؟ وسيط. اشعياء ما كانش وسيط، ما كانش حد بالمنظر دوت ياخد كلام الناس ويقول يا رب الناس بيقولوا كذا وكذا، ينزل يقول يا جماعه ربنا بيقول، محدش عمل كده. قال الانبياء نقلوا كلام ربنا لكن ما كانوش وسطاء. ده واحد بينقل الكلام زي التليفون، ينقل الكلام من هنا لهنا وينقل الكلام منين؟ من هنا لهنا. الانبياء ما عملوش كده. الانبياء زي ما قلنا في المره اللي فاتت، الله بعد ما كلم الاباء بال النبي ربنا يتكلم من خلاله، لكن ما فيش نبي راح قدام ربنا قال له رب الناس بيقولوا كتو كتو كتو، قال له روح قول لهم كذا وكذا، لا ما حصلتش. لكن مين اللي كان وسيط كل حاجة؟ يعني ربنا في ناحية والشعب في ناحية، وده ما بين الاثنين مين؟ موسى. طيب المسيح لأنه يوجد إله واحد، بولس في تيموثاوس الأولى، ووسيط واحد بين الله والناس للإنسان يسوع المسيح. يبقى وساطة موسى دي كانت رمز لوساطة المسيح. يبقى نمرة واحد ده وسيط وده وسيط. نمرة اتنين، موسى شفع في إسرائيل وربنا قبل شفاعة موسى. في سفر الخروج الإصحاح 32 لما الشعب تذمر على ربنا، ربنا قال لموسى أن أنا حفني الشعب دوت. وقف موسى يشفع في الشعب وربنا قال له حاضر يا موسى عشان خاطرك. طيب السيد المسيح إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. هذه ثانية حاجة يشترك فيها موسى والمسيح. نمرة ثلاثة، موسى مشرع، حط شريعة اسمها شريعة مين؟ موسى. طب والمسيح حط شريعة ولا ما حطش؟ حط شريعة العهد الجديد. طيب النمرة اللي بعد كده، موسى جه بعد 400 سنة ما كانش فيه أنبياء في إسرائيل. شعب إسرائيل راح أرض مصر، قعدوا في مصر مدة كم سنة؟ 400 سنة. طول 400 سنة دول ما فيش أنبياء. بعد 400 سنة جه موسى النبي. طيب آخر أنبياء العهد القديم ملاخي، بعد ملاخي جه المسيح بكم سنة؟ ب 400 سنة. ما بين ملاخي وما بين المسيح 400 سنة. يبقى فعلا في تشابه هو تاني ما بين مين؟ ما بين موسى وما بين المسيح. طيب تشابه آخر، موسى من نسل إسحاق ومن نسل يعقوب، موسى من سبط لاوي، إبراهيم ولد إسحاق ولد يعقوب ولد لاوي، جه منهم مين؟ موسى. طب السيد المسيح إبراهيم ولد إسحاق ولد يهوذا، جه منه مين؟ المسيح. يبقى موسى والمسيح هما الاثنين من نسل إبراهيم ومن نسل إسحاق ومن نسل يعقوب. هتفهموا بقى معنى الكلام ده لما نوصل بقى للايه اللي انا عايز اوصل له في الاخر. بس احنا كده قاعدين نقارن ما بين مين؟ ما بين فعلا ده من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وده من نسل، يبقى مثله ولا مش مثله؟ مثل. طيب موسى اتختن في اليوم الثامن زي الشريعة اللي ربنا ادها لابونا ابراهيم في تكوين 15، والسيد المسيح ختن في اليوم
التام مثلي برضو. موسى اتولد وكان شعب إسرائيل تحت عبودية فرعون، والمسيح اتولد كان شعب إسرائيل تحت عبودية الرومان، تشابه تاني. موسى لما اتولد فرعون خاف على المملكة بتاعته وحاول يقتل موسى، والسيد المسيح لما اتولد هيرودس خاف على المملكة بتاعته وحب يقتل المسيح. ما حصلتش دي مع مهيما جيهم أنبياء، ما حصلتش معهم الحاجات دي كلها، التشابهات الكتيرة ديت. طيب في ميلاد موسى الأطفال العبرانيين الذكور عمل فيهم ايه فرعون؟ لماهم فين؟ في البحر. طب في ميلاد المسيح هيرودس عمل ايه في الأطفال الصغيرين؟ قتلهم. في حد في كل تاريخ إسرائيل تشابه التشابهات الكتيرة ديت ما بينه وما بين المسيح؟ لا. فموسى بيقول نبيا ايه؟ مثل. طيب ايه تاني؟ هما الاثنين لما اتولدوا كل واحد فيهم اتحط في مكان غريب. موسى لما اتولد امه حطته في صفط، يعني صندوق كده خشب، ودهنته بالزفت. والسيد المسيح لما اتولد ماما العذراء حطته فين؟ في مزمار، وضع غريب يوضع فيه مولود. اهو دي تشابه فيها برضو موسى مع المسيح. موسى جه في مصر وعاش 40 سنه، والسيد المسيح وهو طفل هرب لفين؟ لمصر. برضو يعني ايه مصر ليها ايه دور في موسى وحماية المسيح؟ ده تربى هنا 40 سنة والمسيح هرب لمصر أيام هيرودس. موسى والمسيح اتكلموا لغة شعب إسرائيل. موسى لما بيقول لهم إيه يقيم لك، يعني النبي ده رايح لمين؟ موسى بيكلم مين؟ اليهود إسرائيل. فبيقول لهم يقيم لك، يعني النبي ده جاي لكم يا يهود، فحيتكلم بلغتكم يا يهود. يقيم لك، لو أنا عايز أجيب لك واحد يوصل لك الرسالة بتاعتي، أنت بتتكلمي عربي، أجيب لك واحد بيتكلم هندي ما بقاش ليك، الهندي دوت ده للهنود، لكن علشان حد يجي يكلمك أنت ويكلمك باللغة إيه بتاعتك. طيب موسى راح يكلم إسرائيل بلغة إسرائيل. طب المسيح لما تجسد كلم إسرائيل بلغة إسرائيل، عشان كده نبيا إيه مثل. هتفهموا الكلام ده فين في الآخر، بس أنتوا جمعوا الحاجات دي في مخكم. طيب إيه تاني تشابه ما بين موسى؟ دول كده 12 ده اللي بيكتب يعني. نمرة 13، موسى فدى أبكار إسرائيل بخروف الفصح. لما ذبح الخروف نجى الأبكار. المسيح فدى كنيسة الأبكار بتعبير بولس الرسول لما هو مات على الصليب. لا حاجة لعملها لأشعياء ولا أرمية ولا حزقيال، فبيقول لهم ده واحد إيه زي هيعمل حاجات. لما أجي أقول لك واحد زي موسى، موسى عنده أب وأم، يبقى أجيب لك واحد عنده أب وأم وأقول لك ده زي موسى؟ طب ما كل الدنيا عندها أب وأم. لما أقول لك موسى اتجوز وخلف، اروح جايب لك واحد متجوز ومخلف عشان اقول لك ده زي موسى؟ طب ما الدنيا كلها ايه اغلبيتها متجوزه ومخلف. لا، لما اقول لك شبه موسى يبقى حاجات ينفرد بها موسى وتنطبق على مين؟ المسيح. كده ولا لا؟ يعني علشان نقول واحد شبه واحد ما ناخدش الصفات العامه ونقول شبهه. طب ما هي الصفات العامه دي تنطبق على الايه؟ على الكل. لكن عشان اقول شبهه يبقى اخد الحاجات اللي متفرده في دي والاقيها بتنطبق على مين؟ على ده. يبقى فعلا دول شبه ايه يعني؟ الصفات دي تقدروا تطلعوا لي حد تاني يتحط فيها جنب موسى؟ ما في، مستحيل، ما فيش. واخدين بالنا ازاي؟ طيب ايه تاني؟ موسى حرر اسرائيل من عبودية فرعون، والمسيح حرر البشرية من عبودية. ده محرر وده محرر. ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون ايه؟ احرار. الشعب اتعمد لموسى لما عدوا البحر الاحمر. معلمنا بولس الرسول قال إن جميعهم اعتمدوا لمين؟ لموسى. طيب وإحنا بنتعمد لإسم مين؟ المسيح. أو شابه برضه. موسى نزل لإسرائيل المن، والمسيح في البرية إداهم إيه؟ ناس في الصحراء هيموتوا من الجوع، راح موسى منزل لهم من السماء، صلى نزل المن. طيب السيد المسيح مع الجمع في البرية هيموتوا من قلة الأكل، راح مسك الخبز وكسر وراح إيه؟ ما كده. يبقى شبهه ولا مش شبهه؟ في حد عمل حاجات زي كده؟ لا ما فيش. طيب موسى صام 40 يوم و40 ليله، السيد المسيح صام 40 يوم و40 ليله. موسى كاهن، موسى كاهن، موسى مارس العمل الكهنوتي ولا ما مارسوش؟ مارسه. وبعد كده رسم هارون رئيس كهنة، النهارده نياحه هارون رئيس الكهنة. والسيد المسيح زي ما موسى أسس الكهنوت بتاع إسرائيل، السيد المسيح أسس كهنوت الإيه؟ العهد الجديد، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. لا أشعياء عمل كهنة
ولا أرميا عمل كهنة ولا حتى ما شفناش حد تاني عمل كهنة. فلما يعني بقول لكم احفظوا الحاجات ديت عشان لما نيجي بقى نقول لكم حد تاني تقولي ده لا كده ولا دي ولا دي ولا، يبقى فعلا ما ينطبقش على حد تاني خالص. بس انتوا جمعوهم فين؟ جمعوهم في مخكم. طيب نسيبنا من الارض ونطلع للسماء. في السماء بيسبحوا تسبيحه، في سفر الرؤيا الاصحاح 15 يرتلون ترنيمه موسى عبد الله وترنيمه الخروف. مين الخروف؟ المسيح. يعني حتى في السماء بيرنموا الترنيمة بتاعت موسى والترنيمة بتاعت المسيح. ده فعلا ده فيه تشابه ايه هنا، وكمان تشابه فين؟ تشابه فوق. طيب النمرة اللي بعد كده نمرة 20، موسى ربنا أيده بالمعجزات. موسى عمل معجزات ولا ما عملش؟ معجزات كتير، ضربات مصر العشرة ويحط ايده في عبه ويرمي العصاية ويجيب المية، معجزات كتير. وسيد المسيح عمل معجزات كتير، يبقى لما يجي حد ما عملش معجزة خالص يبقى ده مش شبه موسى ابدا، ده كده ولا لا؟ ماشي. النمرة اللي بعد كده 21، موسى أسس عهد. لما طلع خد الوصية من ربنا، نزل ذبح الخروف وخد الدم، قال ده دم العهد، وبقى ده العهد الأول ما بين ربنا وما بين الشعب اسمه العهد القديم. مين اللي أسس العهد ده؟ موسى. طب السيد المسيح جه أسس عهد ايه؟ جديد. يوم خميس العهد، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. يبقى ده أسس عهد وده أسس عهد. ماشي. سفر العبرانيين قال من خالف ناموس موسى يموت بلا رأف. طيب والمسيح؟ فكم عقابا أشر تظنون أنه يكون مستحقا من داس دم ابن الله. يبقى اللي يكسر هنا عقابه جديد، واللي يكسر هنا عقابه أشد. تشابه نمرة 23، موسى نبي، والنبي يقول ايه؟ يعني ايه نبي؟ يتنبأ. طب لو واحد ما بيتنبأش يبقى مش نبي، يعني هي محتاجة يعني فزلكة. واحد ما بيتنبأش ومش نبي، فموسى نبي. طب موسى تنبأ، اهي ما احنا عادينا هون فصفص في النبوة بتاعته، ان نبيا مثل، اهي نبوة قالها موسى، نبي. طب والمسيح نبي؟ نبي. طب لما يجينا واحد بعد كده ما قالش ولا نبوة، يبقى ما نقولش ان دوت شبه موسى. لا دي حاجات اهو، يعني شوفوا 23 واحده همت فيهم ايه؟ تشابه. هتقولي بقى حد يتشابه؟ هتقولي اتنين يتشابهوا مع بعض في حاجات فريده، دي حاجات مش لما واحد يتولد والاطفال يتقتلوا، لما واحد يتولد ويتحط في مكان غريب، يعني اوضاع ايه؟ اوضاع غير مالوفه. تقولي طيب انت تقعد نفسك ليه؟ موسى نبي والمسيح ايه؟ نبي، وكل من اللي نبي. أقول لك لا، نقعد بقى هنا. وإن كان موسى قال نبيا مثلي، لكن ما أبعد الفارق ما بين موسى وما بين المسيح. هو موسى زعلان وبيقول لنا يعني انتوا هتشبهوني بالمسيح، ده أنا ما طولش إن أنا أحل إيه حذاء رجليه، الراجل أهو باعت أهو يرد علينا. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 3 يقول ايه؟ موسى كان امينا في كل بيته في بيت ربنا كخادم. يعني في النهاية موسى ده في بيت ربنا ايه؟ خدام. طب اما المسيح فكابن في بيته. وفي فرق كبير قوي او ما بين الابن وما بين الايه؟ الخدام. انتوا تشابهتوا بحاجات، لكن في المركز، في المقام، في المكانة، في الطبيعة، لا، انت يا موسى في الاخر مهما رحت ولا جيت انت ايه؟ خدام. لكن المسيح ابن صاحب البيت. موسى خادم الله، لكن المسيح ابن الله، وما فيش بقى وجه للتساوي ما بين الابن وما بين مهما كان هو خدام برضه، مهما كان خدام. فدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنه لا يقارن موسى بالمسيح، لأن موسى في نص الخدمة تذمر جدا على خدمة إسرائيل، وقف قدام ربنا قال له يا رب لماذا تضع سفر العدد ثقل هذا الشعب علي كأني حبلت به. قال له رب أنا تعبت منه، وأنا لعلي قد حبلت إيه بهم، يعني وأنا خلفتهم. يعني موسى من كتر ما حس بثقة للخدمة راح يشتكي ربنا، قال له رب أنت يعني مشايلني مسؤوليتهم وكأني أنا خلفتهم. ضجر موسى،
لكن لم نسمع مطلقا السيد المسيح شعر بثقل في خدمة إيه؟

إسرائيل. بالعكس، ده كان يجول المدن والقرى يكرس، كان يقضي الليل كله في الصلاة، يقوم الصبح باكر جدا يعلم الناس ويعمل معجزات. عمر السيد المسيح موقف من المواقف قال بقى أنا تعبت من الناس دي؟ أبدا، عمره ما تذمر على شعب إسرائيل أو ضجر منه. فده برضو فرق شاسع ما بين مين؟ ما بين موسى وما بين المسيح. فرق شاسع أيضا، موسى طلع إسرائيل من مصر والهدف ندخل كنعان. طب هم دخلوا كنعان، موسى دخل؟ ما دخلش. يعني هدف الرحلة، احنا عاملين الرحلة، طب الهدف ما تحققش على ايد موسى. طب دي مشكلة كبيرة، ده انت مطلعنا موسى مصر عشان تدخلنا كنعان، انت فشلت في انك تدخلنا كنعان ومت قبل ما تدخل كنعان، وربنا قال لك يا موسى ما انتش داخل كنعان. طب السيد المسيح هدف الرحلة بتاعته ان ياخدنا يوصلنا فين؟ السماء. دخل السماء قصابق لينا، وبعد كده يجي ياخدنا ويدخلنا معاه. طبعا ده فرق شاسع كبير ما بين مين؟ ما بين موسى وما بين ربنا يسوع. موسى في خدمته لإسرائيل غلط وكسر كلام ربنا مرة بسبب النرفزة، قالوا له موسى عايزين نشرب، فربنا قال له موسى الأول قال له ما هذه الذي في التي في يدك، يعني بينبهه خد بالك يعني بنبهك من حاجة، قال له دي العصاية، قال له طيب نبهتك ان في عصاية في ايديك، روح كلم الصخر. خد انا بقول لك في عصاية في ايديك بس بقول لك روح كلم الصخر عشان موسى ايه ينتبه. لا هو راح ضرب الايه الصخر، قال له موسى مش هتدخل انت وهارون لانك لم ايه تكرماني امام اعين كل الجماعه وعينين الشعب. غلط موسى. طب السيد المسيح في خدمته من منكم يبكتني على خطيئة؟ يكفي يا احبائي ان السيد المسيح لما اسرائيل رفضته، يقول بعد ما السيد المسيح قضى أول 3 سنين في خدمته فترك كفر نحوم ومنطقة الجليل نهائيا، ورايح بقى آخر 6 أشهر دول رايح يقضيهم في أورشليم وما حول أورشليم. فهو ماشي بقى من كفر نحوم اللي عمل فيها أكتر قواته وما تبتش، وقال لها ويل لك يا كفر نحوم لأن لو صنعت في صور وسيدة قوات اللي مصنوع فيكم لتبات قديم. طب بعديها بقى المدن اللي عمل فيها كل قوته وما تبتش، يعني أظن بقى يسوع يبقى إيه متضايق؟ لا بعديها على طول يقول له إيه أحمدك أيها الآب رب الإيه السماء والأرض، رغم أنه تبدو الخدمة بتاعته أنها فشلت وأن إسرائيل رفضته، لكن هو بيشكر مين؟ بيشكر ربنا، أحمدك أيها الآب. فإن كنا بنقول يا أحبائي في تشابه، لكن ده لا يمنع أن هناك أي فرق جوهري، هما تشابه في بعض الجوانب، لكن مش معنى كده أن الروس إيه اتساوي، ده نبي وده نبي والحكاية يعني إيه مساوي بعضيها. لا، يبقى النقطة الأولانية شفنا أن النبوة بتاعة موسى إسرائيل فهموها أنها تنطبق على المسيح، هذا هو النبي الآتي للعالم. التلامذة ممثلين في نثنائيل، وجدنا الذي تكلم عنه موسى. السيد المسيح نفسه طبقها على نفسه وقال موسى كتب عن الروح القدس اللي كتبها على لسان موسى فسرها على لسان بطرس انها عن المسيح. الآب اللي قال ان كل نفس لا تسمع لهذا النبي تباد من الشعب على التجلي قال لهم هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا، ده اللي انا اتكلمت عنه. طيب والنقطة اللي بعد كده شفنا اوجه التشابه 23 أوجه للشبه ما بين المسيح وما بين موسى. طيب ناخد بقى النقطة الأخيرة، هل ممكن الآية دي تنطبق على نبي آخر جه بعد المسيح؟ أو بمعنى أوضح، بعض من المسلمين قالوا إن النبوة دي نبوة عن النبي بتاع الإسلام، وموسى أهو كاتب إنه تنبأ إنه في نبي حيجي، النبي ده هو مين؟ هو محمد. طيب تعالوا نشوف هل النبوة دي ممكن تنطبق على محمد ولا لا. بص بقى النبوة في سفر التثنية الإصحاح 18 الآية 15 يقول موسى إيه؟ يقيم لك، حطي خط تحت لك، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، حطي خط تحت وسطك، من إخوتك، حطي تحت خط تحت إخوتك، مثلي، خطي خط 10 23 خط بقى تحت مثلي ديت، له تسمعون. طيب اللي جاي حطي تحتها يعني لونيها كده بالقلم الفسفوري، اجعل كلامي في فمه فيكلمكم بكل ما اوصيه به، اجعل كلامي في فمه فيكلمكم بكل ما اوصيه به،
ويكون إن الإنسان الذي يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالب.

طالبه. تعالوا بقى نمسكها واحدة ايه واحدة. نمرة واحد يقيم ايه لك. موسى بيكلم مين؟ اسرائيل. يبقى النبي ده رايح لمين؟ لاسرائيل يقيم لك. طب لو نبي راح لشعب تاني يبقى بالعقل بقى ازاي بقى يبقى هو دوت النبي ده ما مش لاسرائيل خالص. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول للنبي اللي هيجي ده منين؟ من وسطك، هيطلع في وسطيكو. أصبات إسرائيل 12 والنبي دوت هيطلع فين؟ في وسطه، وسط الأصبات 12، من وسطك، وسطك يا إسرائيل. وإسرائيل 12 سبط. طيب لما يجي بقى نبي من أمة تاني خالص بعيد تماما عن إسرائيل يبقى النبوة دي تنطبق عليه؟ فين من وسطك بقى هنا؟ ده مش وسطه خالص. طب ديت نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، النبي ده من إخواتك. يقول لك لا دي ما ممكن. ليه يا عم ممكن؟ يقول لك إبراهيم خلف إسحاق وإسماعيل، المسيح جه من إسحاق. طب ما هو اللي ممكن واحد يجي من إسماعيل يبقى اسمه إيه؟ أخوك برضو، صح ولا لأ؟ مش إسماعيل وإسحاق إخوات؟ يبقى لو جه واحد من نسل إسماعيل ما هو برضو اسمه إيه؟ أخوك. والنبي الإسلام جه من نسل مين؟ إسماعيل. يبقى تمشي بقى كده. أقول لك تمشي، بس تعالوا ايه نشوفها واحده واحده. في الحته دي ممكن حد من اسماعيل يعتبر ايه اخوكو، بس تعالوا نشوفها واحده واحده. مش هتنطبق عليه نمره واحد ونمره اتنين، لا هو لك لانه محمد ما كانش لليهود، ولا هو من وسطك لانه ما طلعش في وسط اسرائيل، فمش هتنطبق عليه اول ايه اتنين. طيب تعالي التالت، لما الكتاب المقدس يقول لفظ يبقى عشان احنا نفهم اللفظ دوت نفهمه زي ما الكتاب المقدس استخدمه. لما الكتاب المقدس يقول لفظ يبقى احنا عشان نفهم اللفظ دوت ما نجيش نفهمه احنا النهاردة بايه بمخينا، لا نروح نفهمه الكتاب المقدس استخدم اللفظ ده ازاي. لفظ اخواتك احنا في فهمنا احنا نقول اللي جايين من عند اسماعيل واللي جاي من عند اسحاق اخوات، ده فكرنا احنا. طب تعالوا نشوف الكتاب المقدس هل استخدم كلمة اخواتك الاستخدام دوت؟ خدين بالنا اللي احنا عايزين نفصص فيها دلوقتي ايه؟ موسى بيقول من اخوتك، قالوا اسماعيل اخوكو. ده بفكرنا احنا اسماعيل اخونا، صح ما نقدرش ننكر. اخوات مش شقة بس اخوات، يعني من ام مختلفة بس من اب واحد. لكن سؤال، الكتاب المقدس اعتبر نسل اسماعيل اخوة لليهود ولا لا؟ تعالوا نشوف الحكاية دي. كلمة اخوتك وردت في سفر التثنية اللي جه فيها الآية ديت، تثنية 18 ديت، نبيا مثلي، جت 20 مرة. كلمة إخواتك دي جت كم مرة؟ 20 مرة. 14 مرة كان اللي مقصود بيها الأصباط 12. 14 مرة مقصود لما يقول كلمة إخواتك يقصد بيها حد من الأصباط الإيه؟ ال 12. هذه استخدام الكتاب للكلمة. طيب مرة جت كلمة إخواتك عن سبط لاوي. خدوا بالكوا أبونا يعقوب خلف كم عيل؟ 12. طلعنا لاوي بقوا كام؟ 11. وطلعنا يوسف بقوا كام؟ 10. خدنا ولاد يوسف الاثنين أفرايم ومنسة ودخلناه بقوا كام؟ ولاوي ايه؟ بار. يبقى لو مش من الأصباط الايه؟ ال 12. لكن رغم كده في مرة في سفر التثنية قال عن سبط لاوي انه هو ايه؟ اخواتك. يبقى اخواتك ممكن تنطبق على اصباط 12 وممكن تنطبق على سبط ايه؟ لاوي. طيب ومحمد لا من الاصباط 12 ولا من لاوي. طيب مرتين لقب اخواتك جه في سفر التثنية عن نسل عيسو. مين عيسو دوت؟ اخو يعقوب. تقول لي طب ما يعني ما هو ده عيسو جات عليه ما تيجي على اسماعيل. اقول لك لا، في فرق كبير. عيسو ويعقوب هما الاثنين توأم في بطن ايه؟ واحدة. فأم واحدة وأب ايه؟ وأب واحد. ففعلا ممكن قوي نسل عيسو يتقال عليه أخونا. لكن إسماعيل لا هو لا توأم ولا من بطن واحد. فالكتاب فعلا استخدم مرتين اعتبر نسل عيسو ايه؟ إخوة لينا. طيب سفر التثنية استخدم لقب إخواتك مرة واحدة للإخوات اللي جوه البيت. إحنا جوه البيت بابا وماما وإحنا إخوات كده مع بعضينا، دي بقى بره الأصباط خالص.
برضو استخدم اخواتك لنفس المعنى ديت. مرتين اخواتك جت هنا في النبوة بتاعة تثنية 18، يبقى 20 مرة، منهم 18 مرة تشير للأصباط الاثناشر أو للاوي أو لعيسو أو للإخوة اللي جوه البيت مع بعضهم، ومرتين في الآية ديت، يبقى عمرها ما استخدمت إنها تشير لنسل إسماعيل إن هم إيه؟ إخوة لينا. يبقى نيجي بقى في 18 مرة عمره ما قال إن إسماعيل يبقى أخونا، يبقى نيجي في تثنية 18 ونقول إخواتك ديت إسماعيل، ما هم 18 مرة اللي فاتوا هم كلهم 20 مرة، منهم 18 ما أشرش الإسماعيل خالص إن إخوات، ما فيش في أي موضع في الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤية إن ربنا بيقول إن نسل إسماعيل دول إيه؟ إخواتكم. يبقى هتيجي أنت بقى على تثنية 18 وتقول لي واحد جاي من نسل إسماعيل يبقى هو أخ لينا؟ لا، الكتاب ما استخدمش الكلمة دي مطلقا على نسل إسماعيل، يبقى ما تنطبقش على حد هيجي من نسل إيه؟ رغم ان احنا بالعقل ممكن نقول انه نسل اسماعيل هو اخوه لنسل ايه؟ اسحاق، ده عقلنا احنا، لكن الكتاب ما استخدمش الكلمه دي خالص انه نسل اسماعيل اخوه لينا، يبقى ما نجيش نفسرها ونقول ان ديت تشير لنسل ايه؟ اسماعيل. واخدين بالنا ولا مش واخدين؟ طيب تعالوا نكمل. بصوا النبي بقى، خدوا بالكم بقى الحته دي بقى يعني ايه مهمه قوي. يبقى قلنا نمرة واحد يقيم لك النبي دوت لازم يروح لإسرائيل، محمد ما راحش لإسرائيل. من إخواتك يعني من وسط الأسباط الاثناشر؟ لا هو مش من وسط الاثناشر. من إخواتك عمر الكتاب ما قال إن حيحد من نسل إسماعيل يبقى أخ لينا. طيب بصوا بقى النقطة اللي جاي، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخواتك مثلي. طبعا مثلي دي احنا ايه فصفصناها في 23 واحدة، ما في فيهم حاجة من اللي احنا قلناهم، ارجعوا بقى عدوا فيهم. ده وسيط وشفيع ورسم كهنة وأسس عهد وعمل معجزات وتنبأ وحرر من العبودية، ولما اتولد حبوا يموتوه وهرب الحاجات دي فيها أي تشابه ما بين موسى وما بين محمد؟ اطلاقا. لكن لما يجي واحد يقول لك موسى عنده أب وأم ومحمد عنده أب وأم، الله، لكن يقول لك المسيح ما عندهش إيه؟ ما عندهش أب، يبقى ما تضطرش على المسيح. طب انت بتقارن في حاجه كل البشر؟ لما اقول لك انا وانت زي بعض في ايه؟ انت عندك بابا وماما وانا عندي بابا وماما، طب احنا كلنا عندنا بابا وماما. اقول لك انا متجوز وتزوني متجوز، طب ما ايه كتير متجوزين، ده مش وجه للتشابه. انا عندي عيال وده عنده ما عنديش وده عنده عيال، لا دي حاجات الكل بيتشابه فيها او الاغلبيه، لكن عشان نقول انا وانت متشابهين يبقى ناخد حاجات متفردة متميزة وإحنا بنتشابه فيها. لكن أجيب لك الحاجات العامة، أقول لك أنا عندي شعر وإنت عندك شعر، أنا عندي عين وإنت عندك عين، طب ما كل الناس كده. لكن عايز تقول أنا وإنت متشابهين يبقى أنا متشابهين في حاجات إيه؟ حاجات مميزة. فالحاجات المميزة ما فيش أي حاجة مميزة ما بين هنا وهنا، بالعكس ده مختلفين تمام. ده بلاش كل اللي فاتوا دول في التناقض الغير عادي ما بين محمد وما بين موسى. موسى تهذب بكل حكمة المصريين، يعني كان علم قد كده، وبشهادة الإسلام إن محمد كان إيه؟ أمي، النبي الأمي. طب إذا يعني يبقى فين بقى هنا التشابه؟ ده يعني مختلفين تمام. طيب بصوا بقى مربط الفرس الحتة اللي جاية دي، يقيم لك الرب إلهك، يقيم لك قلت لك يعني الإسرائيل من وسطك يعني من وسط الأسباط الاثناشر، من إخواتك ما بتنطبقش إلا على الأسباط الاثناشر أو لاوي أو نسل عيسو، لكن عمرها ما تنطبق على نسل إسماعيل. مثلي أدينا شفنا إيه 23 تشابه، وقصادهم 23 اختلاف ما بين موسى وما بين محمد. طيب له تسمعون حسب كل ما، بصوا بقية الآية بقى، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا، قال له أنا هجيب لك نبي زي ما أنت طلبت. أنا هبقى خدوا بالكم الحتة ديت، لا ركزوا بقى يعني سيبوكم اللي فات خدوا بالكم اللي جاية ديت. ربنا بيقول لإسرائيل هجيب لكم نبي زي ما أنت طلبت في حوريب. طب طلبت في حوريب قلت إيه؟ لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة لألا أموت. إسرائيل قال لربنا بص يا رب إحنا لا عايزين لا نسمع صوتك ولا نشوف النار ديت، ابعت لنا نبي هو اللي يسمع وهو اللي يشوف
ويجي يقول لنا. فموسى قال لهم يقيم لك الرب إلهك نبيا زي ما أنت إيه طلبت. يبقى الصفة الأساسية في النبي ده إن حيسمع وحيشوف وحيرى مجد ربنا ويروح يقول لمين؟ لإسرائيل. طيب دي تنطبق على محمد؟ ده لا هو لا سمع ولا شاف، لكن ده بكلام الإسلام ده جه جبريل، ما يسموش جبريل هم يسموه جبريل، ده جه جبريل يقول للنبي قول كت وكت وكت وكت وكت، وهم بشهادتهم ان محمد لم يرى الله ولا شاف ولا سمع، لكن ده سمع مين؟ جبريل. طيب النبوة هنا بتقول ان النبي دوت، ده مش كده خالص. النبي بصوا بقى الآية تاني، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي لا تسمعون، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب يوم الاجتماع قائلا زي ما انتم قلتوا ايه؟ لا أعود أسمع صوت الرب إلهي. احنا مش عايزين نسمع صوت ربنا، إسرائيل سمع صوت ربنا، قال لا احنا مش عايزين نسمع الصوت، احنا عايزين نبي هو اللي يسمع لنا الصوت ويجي يقول لنا، عايزين نبي هو اللي يشوف النار العظيمة ديت احنا ما نشوفهاش، احنا خوفنا من ربنا وهو يجي يقول لنا. يبقى الشرط الأساسي في النبي ده ان يسمع صوت ربنا، صوت الله نفسه، وشاف مجد ربنا وينزل يقول للناس. طيب ديت تنطبق على محمد؟ اطلاقا لا، بشهادة المسلمين، بدرجة انه الكتاب لما اتكلم عن موسى قال لم يقم بعد نبي في اسرائيل زي موسى في ايه؟ في انه شاف ربنا وجه لايه؟ لوجه. فقال لهم النبي اللي هيجي ده زي، يعني هيشوف ربنا وجه لوجه. بس ما يتميز بموسى وسط كل الانبياء ايه؟ ما يميز موسى كل الانبياء، موسى متفرد عنهم في حاجه، ربنا قال في سفر العدد ان كان بينكم نبي فبالرؤيا او بالحلم استعلن له، اما عبدي موسى فليس هكذا، بل ايه؟ وجها لوجه وفم لفم وشبه الرب يعاين. ده بيكلمني بق في بق كده، بيشوفني وبشوف. ادي ما يتميز به موسى. فقال لهم خلاص النبي اللي هيجي ده هيبقى زي في الحته ديت. طب دي لا تنطبق مطلقا مطلقا مطلقا بشهاده المسلمين عن مين؟ عن محمد. طب تنطبق على المسيح؟ ايه طبعا، ده هي دي، ده هو ده المسيح. العلاقه ما بين الاب والابن ايه؟ ليس احد يعرف من هو الاب الا الايه؟ اما ده هم ما فيش اثنين يعرفوا بعض زي الاب والابن ويعرفوا بعضيهم. طيب النبي دوت هيسمع كلام ربنا، خدوا بالكم، ويجي يقولوا للناس. هيسمع كلام ربنا ويجي يقولوا للناس. طب دي تنطبق على المسيح؟ قال في يوحنا 14 الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للذي ارسلني. الكلام اللي انا بقوله لكم دوت جايبه منين؟ من اللي أرسلني. قال في يوحنا 12 خدوا بالكم لأني لم أتكلم من نفسي، المسيح بيقول لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. يعني الكلام ده اللي أنا سمعته من ربنا، اللي قاله لي ربنا جيت أقوله لكم. يبقى ديت تنطبق على المسيح تماما، يبقى ما ينفعش ان احنا نطبقها على حد غير مين؟ غير المسيح. طيب نكمل بقى الايتين اللي فاتحين كده خلصنا. يبقى اذا النبوة بتاعت موسى دي معلش مسلوب، دي بقى الكلام كتر فيها الايام دي قوي ان ديت نعم الكلام فيها كتير، فدينا فهمنا ان هي لا تنطبق مطلقا على ايه؟ مش على حتى محمد، على اي كائن كان. ده مين دوت اللي شاف ربنا وسمع صوت ربنا وراى مجد ربنا ونزل يقول للناس؟ ادي النبي اللي اتكلم عنه موسى. لا دي ما تنطبقش على حد خالص. الانبياء سمعوا صوت الله، اشعياء وارميا وحزقيال، لكن ما شافوش ربنا ايه؟ وجه لوجه وفم لفم. عشان كده قال الكتاب لم يقم بعد نبي في اسرائيل زي موسى، ما حصلتش مع حد. ده غير ان بقى محمد يعني بقى استثناء اخر، انه هم باعترافهم ما سمعش ربنا. يعني احنا بنقول اشعياء سمع صوت ربنا، بنقول اشعياء شاف مجد ربنا، بس مش زي موسى. موسى وجه الوجه وفم الفم وشبه الرب يعاين، ماشي احنا بنقول اشعياء شاف كده وسمع كده. هم بقى باعترافهم محمد ما شافش كده خالص، يعني ده كفر ان واحد يقول ان انا شفت ربنا بالنسبه للاسلام.
وبالنسبة للإسلام السماء عمرنا ما نشوف ربنا يعني.

0: هم في فكرهم فيش حاجة. احنا السمك فكرنا ايه؟ ان احنا هنعاين الرب ايه؟ وجه لوجه، في كل حين يرون وجه ابي. لكن حتى في في في في الفقه الاسلامي مفيش حاجه اسمها ان الانسان يشوف ربنا حتى في الحياه الابديه، فبالاولى النبي. فباعترافهم انه محمد ما شافش ربنا خالص ولا سمع صوت ربنا، ده مجرد سمع صوت مين اللي جه يكلمه؟ جبريل الملك. يبقى النبي ما تنطبقش بقى عليه خالص اهو بكلام كنت. نكمل بقى الايتين اللي فاضلين. وجميع الانبياء ايضا، انا قلت لكم مين؟ موسى. اهو موسى تنبأ. لا ده مش موسى بس، راجعين لبطرس بقى، يعني ايه اعملوا دماغكم كده عشان نروح تخنين بقى ايه عند باب الجميل. نرجع لبطرس بقى بتاعنا، كان بيتكلم عن ايه بطرس؟ عن المسيح. زي ما مين اتكلم جاب لهم البرهان منين؟ نبوة مين؟ موسى. قال لهم لا مش موسى بس في الحقيقة، ده جميع الانبياء ايضا من صاموئيل فما بعده هم كمان برضو تنبأوا عن الايه؟ عن النبي دوت اللي هو المسيح يعني. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. يبقى أول نبي شهد له استشهد به موسى، بعديه على طول راح جايب مين؟ صموئيل النبي. تقولي لي الله، طب يعني اشمعنى بدأ بصموئيل بعد موسى على طول؟ لا، والأنبياء كلهم كلموا ربنا. نمرة واحد، ممكن يكون بدأ بصاموئيل لأن صاموئيل هو اللي أسس مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء، فعشان كده بدأ إيه؟ بدأ بموسى ده رئيس الأنبياء. طب جاب بعديه بقى اللي أسس مدرسة الأنبياء. مدرسة الأنبياء دي زي كليات الإكليريكية دلوقتي، وكان ربنا يختار واحد من جوه المدرسة دي يختاره يبقى نبي، وطبعا ما يمنعش إنه ممكن يختار حد من خارج الإيه؟ المدرسة دي، بس ده كان نظام مدارس الأنبياء. فقد يكون ذكر صاموئيل باعتبار إنه هو اللي أسس مدارس الأنبياء، جايز. أو قد يكون ذكر صموئيل ليه؟ لأنه قلت لكم مرة قبل كده أصفار العهد القديم اليهود بيقسموها كالآتي، أصفار موسى الخمس، القسم اللي بعديه الأنبياء الأولين. الأنبياء الأولين دول يشوع وصموئيل وقضاء ورعوس وأخبار، كل ده داخل في إيه؟ في الأنبياء الأولين. بعد كده الأنبياء الآخرون أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وال12 الصغيرين. فهو اتكلم أصفار موسى الخمسة جاب نبوة مين؟ موسى. طب القسم اللي بعد كده الأنبياء الإيه؟ الأولين، مين على رأسهم؟ صموئيل. عشان كده رح ذكر إيه؟ صموئيل. واخدين بالنا إزاي؟ وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل باعتبار هو أول واحد في الأنبياء الأولون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. طب سؤال، إحنا كلنا بنقول صموئيل نبي، طب حد يقول لي ايه نبوة قالها صموئيل؟ احنا صموئيل نبي ولا مش نبي؟ نبي، اسمه حتى صموئيل الايه؟ النبي. طب نبي يعني تنبأ، ما هو نبي ما تنبأش يبقى مش نبي، ما يقولني ولا ايه؟ على فكره محمد ما قالش ولا نبوة حتى بشهادته، حتى بشهادته مالناش دعوه. احنا بنتكلم فيما يخص الانجيل بتاعنا، ادام خدوا حاجه من الانجيل فلا احنا نرد فيها، لكن اللي يخصهم هم ما يخصناش في حاجه احنا، لكن يبعدوا عن انجيلنا وهم حرين في اللي يقولوه، خير شيء ما يخصناش يعني، يقولوا اي تعليم حاجه ترجع له، لكن ما يجيش ياخد من الانجيل بتاعي وانا اقف اتفرج. لا، الانجيل بتاعي لا نشوفها بقى ايه، نفهمها مع بعضينا، لكن هو بقى عايز يقول اي حاجه تانية ادام مش عندي في الانجيل ما تخصنيش، يقول اللي يقوله، لكن ما يجيبش حاجة من عنده ويقول لي لما انت انجيلك قالها. لا، انجيلي قالها يبقى نقف نشوفها، الانجيل بتاعي قالها ولا ما قالهاش، لكن اي حاجة هو يقولها هو حر، انا مالي يعني. واخدين بالنا احنا لما بندرس احنا ما نجعوه يعني، القرآن يقول اللي يقوله، شيء ما يخصنيش، لكن اللي يخصني ان يجي القرآن يقول لي الانجيل بتاعك قال كذا. لا، بتقول لي الانجيل يبقى لا، بقى الانجيل ده حاجات ايه؟ انت بتقول لي الانجيل بتاعي، طب اشوف بقى بتاعي، لكن اللي هو يقوله حاجة ما ايه؟ ما تخصنيش في حاجة. طيب احنا بنقول صموئيل نبي والانبياء وصلوا، اهلا وسهلا، حاسب برضو انت كمان تكسر الدنيا. طيب فضل ايه ونختم. ايه نبوة صموئيل؟ في سفر صموئيل الاول اصحاح 13 ايه 13، صموئيل بيكلم، صموئيل الاول 13 13، صموئيل بيكلم شاول بيقول له ايه؟ قال لشاول ان انت لو كنت طوعت ربنا، ربنا كان يثبت مملكتك الى الابد. يعني معنى كده ان مملكتك مش هتثبت للابد. امال ايه؟ في صموئيل الاول 15 الايه 28 قال له ربنا هياخد منك المملكه وحيديها لصاحبك الذي هو خير منك. يبقى صاحبك ده هو اللي مملكته هتثبت لفين؟ للأبد. أدي النبوة اللي قالها صموئيل. يبقى تنبأ أن المملكة هتتخذ من شاول وحياخدها صاحبك واحد تاني، وصاحبك ده اللي حياخدها المملكة هتثبت معاه للإيه؟ للأبد. مين صاحبه دوت؟ داود. وعيد البشارة يوم الإيه؟ الحد. الحد النهاردة إيه؟ أنا بنسى الأيام. يوم الجمعة إيه الملاك قال له ماما العذراء إيه؟ يعطيه الرب الإله إيه؟ عرش بالقبطي عرش، هنا في الترجمة البيروتية كرسي، لكن هي عرش. يعطيه الرب الإله عرش داود أبيه فيملك على بيت يعقوب ونسله إلى الأب. يبقى فعلا هنا نبوة صموئيل أنه المملكة هتتاخد من شاول وحياخدها واحد أفضل منه، والمملكة تثبت معاه للإيه؟ للأب. دي النبوة اللي قالها صموئيل بتنطبق على المسيح. فقال لهم زي ما موسى تنبأ برضو الأنبياء من صموئيل فما بعده تنبأ. طيب الكتاب بقى ما ذكرش جميع الأنبياء أيضا. الكتاب في وعظة بطرس ما ذكرش، بيقول إيه؟ جميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده تنبأوا عن هذه الأيام. بطرس في الوعظة ما قالش بقى أشعياء قال إيه عن الأيام ديت، وحزقيال قال إيه عن الأيام ديت، وأرميا قال إيه، بس هو أجملها قال إن كل الأنبياء تكلموا عن الأيام ديت، أيام مجيء المسيح. طب قالوا إيه؟ قد يكون بطرس قالها في الوعظة والروح القدس ما دونهاش، بس حطها لنا كده كعنوان واحنا بقى ندور. روحوا بقى اقروا في سفر أشعياء. أشعياء قال إيه عن الأيام بتاعة المسيح؟ روحوا اقروا في سفر أرميا. قال إيه عن الأيام بتاعة المسيح؟ أرميا 31، هوذا أيام تأتي يقول الرب أقطع عهدا جديدا مع بيت إسرائيل وبيت يعقوب. لك العهد، أهو بيكلم عن الأيام اللي احنا فيها، لك العهد الذي قطعته مع أباكم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم في البرية لأنهم لم يضبطوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. يبقى فعلا هو أرميا اتكلم عن الأيام دي، بطرس ما قالهاش، بس قد يكون هو قالها في الإيه؟ في الوعظة عند باب الجميل، لكن ما إيه؟ كتبتش. لكن بطرس أجملها إن كل الأنبياء تكلموا عن الأيام اللي إحنا فيها دي، أيام مجيء المسيح. برضو حزقيال في 37 قال أقطع معهم عهدا. يعني بقول باختصار باختصار، روح أنتوا بقى ده الواجب بقى. بطرس مديكوا واجب النهاردة. إيه الواجب؟ إنه جميع الأنبياء اتكلموا عن أيام المسيح. امسكوا بقى الأنبياء نبي نبي وشوفوا كل واحد قال إيه عن الأيام بتاعة المسيح. واجب أهو عليكم. ختم بقى آخر آية، قال أنتم أبناء الأنبياء والإيه؟ والعهد. يعني العصر اللي أنتوا فيه ده بيكلم اليهود، قال لهم العصر ده شهوة مين؟ الأنبياء. دي الأنبياء قعدوا يتنبأ، قالوا يا جماعة ده حتيجة أيام المسيح وحيحصل فيها كت وكت وكت، وهم إيه؟ ما عاشوش الأيام دي. يجي نبي تاني قال لهم ده لما يجي المسيح هيحصل كت وكت وكت وكت وكت، وهم ما عاشوش الأيام دي. فبص بيقول لهم يا بختيكم أنتوا في العهد بتاعكم حصل اللي الأنبياء، إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم. يعني بزول ما بختيكم. بص بقى بطرس زي بيشجعهم بقى في الآخر، قال لهم ده أنتم أبناء الأنبياء والعهد، ده اللي أنتم فيه ده الأنبياء اتمنوه، العهد بتاعكم ده كان رجاء الأنبياء. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباؤنا قائلا، أدي العهد الأول أهو لأبونا إبراهيم، قال له بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. ربنا ادى وعد لإبراهيم قال له إبراهيم في واحد هيجي من نسلك هيبارك كل قبائل الأرض. إليكم أولا، من جهة الترتيب أنه لازم الأول المسيح يكرز به لليهود. إليكم أولا إذا أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شرور. ارجع عن الشرور بتاعتكم وتنالوا الايه؟ البركة. الامتياز ده ليه؟ كنتوا الاول قبل ما يكون لمين؟ للامم. فتشطروا انتوا اللي انتوا فيه دوت، الانبياء تمنوه، انتوا اللي انتوا فيه دوت لو رجعتوا عن شروركم حتتمتعوا بكل هذه البركات. وهنا بقى تركهم الروح القدس ايه؟ يا اما يفتحوا الباب لربنا يا اما ايه؟ يقفلوه. هيفتحوه ولا هيقفلوه؟ دي بقى نشوفها عليكم خير بعد ايه؟ بعد العيد. وفي عيد القيامة بتتفتح الأبواب المغلقة، يبقى نتوقع أن هم هيفتحوا وحيدخل كام بالوعظة بتاعت والمعجزة بتاعت بطرس ديت، هيدخلوا كام واحد؟ الباب هيتفتح ويدخل كام واحد؟ 2000. احنا كان عددنا قبل المعجزة كام؟ 3000. بعد المعجزة ديت هنلاقي الباب اتفتح ويدخلوا 2000. نجح بطرس انه يحثهم على فتح
1: قلبهم للمسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر حزقيال. الأصحاح 24. وكان كلام الرب إلي في السنة التاسعة في الشهر العاشر في العاشر من الشهر قائلا: يا ابن آدم اكتب لنفسك اسم اليوم هذا، اليوم بعينه، فإن ملك بابل قد اقترب إلى أورشليم هذا اليوم بعينه. واضرب مثلا للبيت المتمرد وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، ضع القدرة، ضعها، وأيضا صب فيها ماء، اجمع إليها قطعها، كل قطعة طيبة الفخذ والكتف، املؤوها بخيار العظام، خذ من خيار الغنم وكومة العظام تحتها، اغلها اغلاء فتسلق ايضا عظامها في وسطها. لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء القدر التي فيها زنجارها وما خرج منها زنجارها، اخرجوها قطعة قطعة لا تقع عليها قرعة، لان دمها في وسطها، قد وضعته على ضح الصخر، لم ترقه على الارض لتواريه بالتراب، لصعود الغضب لتنقم نقمة، وضعت دمها على ضح الصخر لئلا يوارى. لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء، اني انا اعظم كومتها، كثر الحطب، اضرم النار، انضج اللحم، تبله تتبيلا، ولتحرق العظام، ثم ضعها فارغة على الجمر ليحمى نحاسها ويحرق، فيذوب قذرها فيها ويفنى زنجارها، بمشقات تعبت ولم تخرج منها كثرة زنجارها، في النار زنجارها، في نجاستك رذيلة، لأني طهرتك فلم تطهري، ولن تطهري بعد من نجاستك حتى أحل غضبي عليك. أنا الرب تكلمت، يأتي فأفعله، لا أطلق ولا أشفق ولا أندم، حسب طرقك وحسب أعمالك يحكمون عليك، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة، فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك، تنهد ساكتا، لا تعمل مناحة على أموات، لف عصابتك عليك واجعل نعليك في رجليك، ولا تغطي شاربيك ولا تأكل من خبز الناس. فكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت. فقال لي الشعب: ألا تخبرنا ما لنا وهذه التي أنت صانعها؟ فأجبتهم: قد كان إلي كلام الرب قائلا: كلم بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا منجس مقدسي، فخر عزكم، شهوة أعينكم، ولذة نفوسكم، وأبناؤكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف، وتفعلون كما فعلت، لا تغطون شواربكم ولا تأكلون من خبز الناس، وتكون عصائبكم على رؤوسكم ونعالكم في أرجلكم، لا تنوحون ولا تبكون وتفنون بآثامكم،

أئنون بعضكم على بعض ويكون حسقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون، إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. وأنت يا ابن آدم، أفلا يكون في يوم آخذ عنهم عزهم، سرور فخرهم، شهوة عيونهم، ورفعة نفسهم، أبناءهم وبناتهم، أن يأتي إليك في ذلك اليوم المنفلت ليسمع أذنيك؟ في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم، ولا تكون من بعد أبكما، وتكون لهم آية فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح 25. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبأ عليهم، وقل لبني عمون: اسمعوا كلام السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك قلت ها على مقدسي، لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي، فلذلك ها أنا ذا أسلمك لبني المشرق ملكا، فيقيمون صيارهم فيك ويجعلون مساكنهم فيك، هم يأكلون غلتك وهم يشربون لبنك. وأجعل ربة مناخا للإبل، وبني عمون مربضا للغنم، فتعلمون أني أنا الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك صفقت بيديك وخبطت برجليك وفرحت بكل إهانتك للموت على أرض إسرائيل، فلذلك ها أنا ذا أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم، وأستأصلك من الشعوب، وأبيدك من الأراضي، أخربك فتعلم أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن مؤابا وسعيرا يقولون هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم، لذلك ها أنا ذا أفتح جانب مؤابا من المدن، من مدنه، من أقصاها، بهاء الأرض، بيت بشيموت وبعل معون وقريتين، لبني المشرق على بني عمون، وأجعلهم ملكا لكي لا يذكر بنو عمون بين الأمم. وبمؤاب أجري أحكاما فيعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن آدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة وانتقم منه، لذلك هكذا قال السيد الرب: وأمد يدي على آدوم وأقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا، من التيمن وإلى دادان يسقطون بالسيف، وأجعل نقمتي في آدوم بيد شعب إسرائيل، فيفعلون بآدوم كغضبي وكسخطي، فيعرفون نقمتي، يقول السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية، فلذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكريتيين، وأهلك بقية ساحل البحر، وأجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب سخط، فيعلمون أني أنا الرب إذ أجعل نقمتي عليهم.

الأصحاح السادس والعشرون. وكان في السنة الحادية عشرة في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، من أجل أن صورة قالت على أورشليم: ها قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت إلي، أمتلئ إذ خربت. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا صور، فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه، فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر، فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وتكون غنيمة للأمم، وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف، فيعلمون أني أنا الرب. لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب على صورة نبوخذ رسر ملك بابل من الشمال ملك الملوك، بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير، فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا، ويجعل مجانق على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات حربه، ولكثرة خيله يغطيك غبارها، من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك، كما تدخل مدينة مثغورة. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك، وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك، ويهدون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. وأبطل قول أغانيك، وصوت أعوادك لن يسمع بعد، وأصيرك كضح الصخر، فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب تكلمت، يقول السيد الرب. هكذا قال السيد الرب لصور: أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك، عند صراخ الجرحى، عند وقوع القتل في وسطك؟ فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم، ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم المطرزة، يلبسون رعدات ويجلسون على الأرض، ويرتعدون كل لحظة ويتحيرون منك، ويرفعون عليك مرثاة ويقولون لك: كيف بت يا معمورة من البحار، المدينة الشهيرة التي كانت قوية في البحر، هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانها. الآن ترتعد الجزائر يوم سقوطك، وتضطرب الجزائر التي في البحر لزوالك. لأنه هكذا قال السيد الرب: حين أصيرك مدينة خاربة كالمدن غير المسكونة، حين أصعد عليك الغمر فتغشاك المياه الكثيرة، أهبطك مع الهابطين في الجب إلى شعب القدم، وأجلسك في أسافل الأرض في الخرب الأبدية مع الهابطين في الجب.

لتكوني غير مسكونة، وأجعل فخرا في أرض الأحياء. أصيرك أهوالا ولا تكونين، وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد، يقول السيد الرب.

الأصحاح السابع والعشرون. وكان إلي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن آدم فارفع مرثاة على صور، وقل لصور: أيتها الساكنة عند مداخل البحر، تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة، هكذا قال السيد الرب: يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال، تخومك في قلب البحور، بناؤك تمموا جمالك، عملوا كل ألواحك من سروي سمير، أخذوا أرزا من لبنان ليصنعوه لك سواري، صنعوا من بلوط باشان مجاذيفك، صنعوا مقاعدك من عاج مطعم في البقس من جزائر كتين، كتان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك راية، الأسمنجوني والأرجوان من جزائر أليشة كانا غطاءك، أهل صيدون وإرواد كانوا ملاحيك، حكماؤك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابينك، شيوخ جبيلة وحكماؤها كانوا فيك قلافوك، جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيك ليتاجروا بتجارتك، فارس ولود وفوط كانوا في جيشك رجال حربك، علقوا فيك ترسا وخوذة هم صيروا بهاءك، بنوا إرواد مع جيشك على الأسوار من حولك، والأبطال كانوا في بروجك، علقوا أتراسهم على أسوارك من حولك، هم تمموا جمالك، ترشيش تاجرتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك، ياوان وتوبال وماشق هم تجارك، بنفوس الناس وبآنية النحاس أقاموا تجارتك، ومن بيت توجرمة بالخيل والفرسان والبغال أقاموا أسواقك، بنو دادان تجارك، جزائر كثيرة تجار يدك، أدوا هديتك قرونا من العاج والأبنوس، أراموا تاجرتك بكثرة صنائعك، تاجروا في أسواقك بالبهرمان والأرجوان والمطرز والبوس والمرجان والياقوت، يهوذا وأرض إسرائيل هم تجارك، تاجروا في سوقك بحنطة منيت وحلاوة وعسل وزيت وبلسان، دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى بخمر حلبون والصوف الأبيض، ودان وياوان قدموا غزلا في أسواقك، حديد مشغول وسليخة وقصب الذريرة كانت في سوقك، دادان تاجرتك بتنافس للركوب، العرب وكل رؤساء قيدارة هم تجار يدك بالخرفان والكباش والأعتدة، في هذه كانوا تجارك، تجار شبا ورعمة هم تجارك بأفخر كل أنواع الطيب، وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك، حران وكنة وعدن تجار شبا وأشورة وكلمد تجارك، هؤلاء تجارك بنفائس بأردية أسمنجونية ومطرزة وأصونة مبرم معكومة بالحبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك، سفن ترشيش قوافلك لتجارتك،
فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار. ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة، كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار. ثروتك وأسواقك وبضاعتك وملاحوك وربابينك وقلافوك والمتاجرون بمتجرك وجميع رجال حربك الذين فيك وكل جمعك الذي في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم سقوطك. من صوت صراخ ربابينك تتزلزل المسارح، وكل ممسك المجذاف والملاحون وكل ربابين البحر ينزلون من سفنهم ويقفون على البر ويسمعون صوتهم عليك ويصرخون بمرارة ويذرون ترابا فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك ويتنطقون بالمسوح ويبكون عليك بمرارة نفس نحيبا مرا، وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة كسور كالمسكتة في قلب البحر. عند خروج بضائعك من البحار أشبعت شعوبا كثيرين، بكثرة ثروتك وتجارتك أغنيت ملوك الأرض. حين انكسارك من البحار في أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك، كل سكان الجزائر يتحيرون عليك وملوكهن يقشعرون اقشعرارا يضطربون في الوجوه. التجار بين الشعوب يصفرون عليك فتكونين أهوالا ولا تكونين بعد إلى الأبدين.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل واخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ميركركز بسبورتينج تقدم لكم عظة تابع اعمال الرسل للقمص تدرس يعقوب والقيادة في عشية السبت 30/11/2020.

والمؤمن الملتوي. إلى متى أكون معكم وحتى متى أحتملكم؟ قدموه إلى هاهنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان وشفي الغلام من تلك الساعة حينئذ.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ان شاء الله نبتدي في العشيه بدراسه سفر اعمال الرسل، وهحاول اخده يعني كل اصحاحين ثلاثه مع بعض على قد ما ظروف الوقت تسمح، لانه سفر اعمال الرسل هو سفر الكنيسه وسفر عمل روح الله في داخل الكنيسه. من بركات هذا السفر انه يكشف عن الكنيسة ككنيسة متهللة دائما فرحانة، والواضح في الخط بتاع سفر الاعمال ان الكنيسة مش مجهود بشر، لا شطارة بطرس الرسول ولا شطارة بولس الرسول ولا شطارة يوحنا الحبيب، ولكن واضح جدا عمل المسيح كقائد يحرك الكنيسة مسؤول عنها يتمم كل ما في ذهنه من مقاصد إلهية. ونكتشف أيضا عمل روح الناري اللي أرسله من عند الآب لكي تتشكل الكنيسة وتاخد صورة المسيح بتاعها. مش عايز أتكلم في تفاصيل عن الكاتب مين والمقدمات دي، لكن نفسي في الاعداد بتاعه العشيه ندوق الكنيسه الاولى ونمشي على نفس الخطوات اللي عاشت فيها الكنيسه في عصر الرسل. في الاصحاح الاولاني والثاني السيد المسيح كان بيعد الموجودين لكي يقبلوا او لكي يصيروا الكنيسة نفسها، مش عايز اقول يستقبلوا الكنيسة اللي هما من الكنيسة، لكن ازاي ربنا كان بيعد تلاميذه والنساء اللي كان حواليه والرجال اللي حواليه كل المجموعة اللي حواليه ازاي يهيئهم بكل الوسائل عشان يتمتعوا بالحياة الكنسية ويعيشوا ككنيسة المسيح الحي. اول نقطة نلاحظها في الاعداد التركيز على الايمان العملي. معلمنا لوقا البشير في الآية الاولانية في الافتتاحية يقول الكلام الاول انشأت يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، وحتى كلمة يفعله قبل يعلم به. وكأن المسيح كقائد للكنيسة مش بيقودها بالكلام، لكن يقودها اولا بحياته، يحمل الكنيسة فيه ويعيش فتعيش معاه وتشترك في سماته وتتمتع بالعمل اللي بيعمله المسيح. ياريت نركز على العبارة دي، ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. صحيح هو جه معلم، وكلمة معلم باليونانية بيداجوجس

ديكتاتور يعني، او هو بيسموه مدرب اكتر منه معلم، فهو مدرب الكنيسة على الحياة الكنسية. لكن قبل ما يدرب بالكلام يدربهم بحياته، يدربهم بحياته. ازاي الطبيب اللي يجي المريض يقول له خد يا حبيبي الدواء ده، يقول له لا ده مر، يقول له طب انا اخدته قبلك وجربت وشفت نتيجته، انا عديت بنفس المرحلة بتاعتك فجرب اللي انا جربته. فيقول ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. الكنيسة احبائي محتاجة الى معلمين يعلموا بحياتهم وبسلوكهم، او زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة اهل غلاطية، الايمان العامل بالمحبة. ومعلمنا بولس الرسول يقول ما تسلمتموه مني، تسلمنا ايه؟ اللي شفتوه فيا في سلوكي في حياتي في تصرفاتي، بحيث بقدم لكم الايمان من خلال الحياة اللي انا عشتها. يقول احد اباء الكنيسة، من يعلم بغير ما يعمل به يكون كمن يقدم بالرجل ويرجع بالرجل الاخرى. تخيل واحد كده بيقود معركة وبعدين يحط رجله اليمين قدام ويرجع يرجع رجله الشمال لورا، يطلع لقدام ويرجع لورا، يقعد شهر اتنين سنة في الاخر تلاقيه ايه؟ مكانه ما اتحركش، ما كانش رجع لورا. فعمل المعلم انه يتحرك عمليا بالعمل وليس فقط بالكلام، لألا يعمل بلوكينج كده الكنيسة تبقى واقفة مش عايز تتحرك. ذهبي الفم يقول اخطر من كده. يقول ايه؟ يقول ان الذي يعلم بغير ما يعمل به هذا عمل المرائي وليس عمل المعلم. يعني اللي يجي يتكلم يبيع كلام لكن جواه مفيش عمل، فيش حياة، يبقى ده مرائي وليس معلم. وده احبائي اللي نضيع الاجيال الجديدة. خلينا صراحة، بنقعد احيانا نلوم، نقول الجيل الجديد تعبان، وطبعا هم هيطلعوا يكبروا ويقولوا على اولادهم نفس الكلام، الجيل الجديد تعبان، وكل الاجيال كل جيل يقول على الجيل اللي بعده اوحش منه. الحقيقه مش الجيل اللي تعبان ده، احنا اللي تعبانين. مش ممكن ولد يعيش او بنت يشوف باباه ومامته ويشوف اب اعترافه ويشوف شمامسه الكنيسه ويشوف خدام مدارس الاحد والخادمات ويشوف شعب الكنيسه عايش في السماء وبعدين هو يدي ظهره للسماء، مستحيل. دي مسؤولية الوالدين، مسؤولية أب الاعتراف، مسؤولية القيادات الكنسية على كل المستوى، انه لابد ان نعمل قبل ما نعلم. يجب تعليمنا بالعمل وليس بالكلام. واجمل مثل في سفر اعمال الرسل بحبه جدا شخصية مين؟ استفانوس. استفانوس، استفانوس شغلته ايه؟ شماس. وبعدين يقول عن هذا الشماس انه كان مملوء من ايه؟ من الروح القدس والحكمة. وبعدين يقف استفانوس قدام المجامع المختلفة، يروح مجمع بتوع اليهود اللي جايين من قبرص، او الليبرتيون اللي جايين من روما وتحرروا، او الاسكندريين، ويقعد يكلمهم عن المسيح. طب ايش شغلتك؟ ده الكنيسة شغلتك شماس توزع على الناس الفقراء. قال لا لا لا، موضوع الفقراء ده يجي، لكن في موضوع وكني جوه، كل نفس غالية عليا. فاستفانوس يقف قدام مجمع السنهدرين اللي هو يعتبر اعلى سلطة دينية موجودة في ذلك الزمن على مستوى اليهود في العالم كله. كان يعتبر السنهدرين او السنهدرين، هي الهندرين احسن لان اليوناني، كان مجمع السنهدرين يعتبر نفسه

المسؤول الأول عن كل الأمور أو الشؤون الدينية لليهود في العالم كله، سواء في العاصمة في روما أو في عاصمة مدينة الله في أورشليم أو في الولايات المحيطة. دول كانوا يعتبروا نفسهم بقى رئيس الكهنة هو الرئيس، ومعاه الفريسيين والصدوقيين والكتبة، دول يعتبروا نفسهم يعني الطبقة الاستقراطية العالية وسط اليهود. الشماس الصغير الشاب استفانوس يقف قدام رئيس الكهنة، يقف قدام الفريسيين، وبينهم أكيد كان شاول يمكن عايش وسطهم، ولأنه فريسي ابن فريسي، ويقف وغملائيل معلمه كان عضو في مجمع السنهدرين قدام هؤلاء الجبابرة، وكان يفحمهم لدرجة بصوا لوجهه فرأوا وجهه كوجه ايه؟ كوجه ملك. يا ترى نلاقي، مش هقول الشمامسة، يا ترى نلاقي كهنة على المستوى ده؟ انا خايف اقول اكتر من كده، لكن يا ترى نلاقي اسقف على نفس مستوى استفانوس؟ احنا لابد نراجع نفسنا من جديد. احنا مش بندين كهنة ولا سقفة ولا رهبان، انا دين نفسي. هل ممكن اكون مثل الشماس استفانوس؟ زي ما الهي لما جه علمني بما يفعله وما يعلم به، فقبل ما انطق بكلمة لازم اعيش الكلمة اللي انا بقولها. كلم الناس على الصلاة، ادوق الصلاة في حياتي. كلم الناس عن الطهارة، لازم اعيش طاهر ونقي. عايز ولادي يبقوا قديسين، لازم انا ابقى مقدس. مرة كده في اجتماع في بلد في امريكا، فكنت رايح ليلة وماشي، فاحد الاشخاص اللي قاعدين عاملين قاعدة صغيرة قال لي ابونا في سؤال محيرني. قلت له ايه؟ قال لي لما ولادي يقولوا لي عندنا حفلة دانس اقول له ايه؟ في حفلة دانس، وانتوا عارفين في الدانس في المدارس الثانوي، يعني كل الولاد مع المدرسين مع كله بيرقص، مفيش حد ما بيرقصش الا طبعا قلة نادرة يعتبرون شواذ. فاقول لولادي ايه؟ بشواذ. فمايل علي ابونا كده وشوشني، قال لي مشكلتنا مش في العيال، المشكلة الكبار ينوموا العيال وينزلوا حفلات الدانس ويرجعوا، وهم يمنعوا عيالهم من حفلات الدانس، والعيال يجوا يعترفوا عند ابونا يقولوا لي فاكرين احنا مش حاسين، لا احنا نمنا وهم نزلوا حضروا الحفلة وجم. يعلم بغير ما يعمل، ويظن ان هو قاعد يقول لك ما انا ولادي ربيتهم في مدرسة الاحد، ولادي كنت باخدهم الكنيسة، ولادي كنت بحفظهم الانجيل، ولادي ما حرمتهمش من اي حاجة روحية، ولادي كنت باخدهم الاديرة. لا لا، ولادك شافوا السماء فيك، ولادك شافوا المسيح الحي فيك، ولادك شافوا روح الله القدوس بيقودك، ولادك شايفينك انت مرمي في حضن الاب وشبعان من ابوة الله. هو ده اللي هيربي ولادك. فاول تهيئة اذا حبينا كنيسة مقدسة ملتهبة بالروح، لابد ان احنا كلنا عمل، وما نقولش احنا كبار في السن صغيرين في السن، متعلمين مش متعلمين، حافظين ايات مش حافظين ايات، ما تفرقش. كل واحد حسب امكانياته وحسب قدراته وحسب مواهبه واللي اعطيت ليه. انما السؤال ان انا اقف قدام ربنا، ماذا تريد يا ربي ان افعل؟ هل ممكن تعتبرني انا الانسان المقدس؟ حتى لو كنت شاب صغير، حتى لو كنت طفل، حتى لو كنت شيخ عجوز مش قادر اتكلم مش بتصل بالناس، ممكن اكون جوه اوضتي او حتى على سريري وانا عيان ابقى الدينامو المحرك لنفوس كثيرة من خلال حبي وحياتي واشتياقاتي لله اللي بتعمل فيا فتنعكس ايضا على الاخرين. اذا كلمة معلمنا بولس لوقا البشير في بداية الافتتاحية، ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، ده مش تاريخ بيقدمه عن المسيح،
لكن ده حياة يعيشها كل إنسان وكل إنسانة عشان نكمل عمل المسيح الساكن فيه. في إنجيل لوقا زي بقية الأناجيل الأخرى قدم لنا ما فعله يسوع كان يقول يصنع خيرا، وما فعله أيضا على الصليب قدم الخلاص للعالم كله، وأيضا ما علم به زي الموعظة على الجبل أو خطاب الوداعي في إنجيل يوحنا أو أحاديثه سواء على المستوى الجماعي أو المستوى الشخصي مع بعض الأفراد. ولكن هنلاقي بقى في سفر الأعمال نوع جديد في إنجيل لوقا وبقية الأناجيل، مسيحنا العامل والمتكلم. فيجي الواحد يمشي مع المسيح يشوفه بيعمل ايه، بالليل يطلع على الجبل يصلي، طب انا اتعلم منه الصلاة. لما بيتكلم بيقول كلام نظري، ده هو كلمة الله اللي القدوس البار في اسلوب زي. نيجي بقى في اعمال الرسل نلاقي ايه، فين المسيح؟ قوله في السماء. طيب هيعمل ايه؟ قال لا، عايش حاضر جوه الكنيسة ويعمل ويعلم، يعمل في الكنيسة ويعلم أيضا في الكنيسة. فالمسيح اللي كان بيعمل ويعلم في الأناجيل الأربعة هو المسيح الذي يعمل ويعلم في أعمال الرسل. بس زمان كان بيعمل ويعلم وهو في الجسد في الضعف، واخد منظر الضعف كعبد، النهاردة بيعمل ويعلم كساكن في السماء يقيم من الكنيسة جسد مقدس يحمل سمات سماوية لكي يعمل المسيح فيها وبها ويعلم أيضا من خلاله. دي أول نقطة نحطها في الاعتبار، كيف أعد السيد المسيح الكنيسة لكي تكون كنيسة حية، إنها به تعمل وبه أيضا تعلم. الحاجة الثانية يقول إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. حصلت لقاءات، ولقاءات كثيرة ذكر منها الكثير منها معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إلى أصحاح 15. تقابل مع الاثنى عشر أكثر مرة أو الأحد عشر، والتقى أيضا مع 500 أخ يقول عنهم أكثرهم باق إلى الآن، وتقابل في لقاءات كثيرة مع أيضا النساء أو المريمات إلى آخر. فهنا بيقول لنا أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة، تقابل معهم وأكل معهم وخلاهم يلمسوا جسده وأيضا اتكلم معهم وحاورهم. مش ممكن تبقى عضو في جسد الكنيسة الحي ويبقى لك دور حي ما لم يتراءى المسيح أمامك، ما لم يتراءى المسيح قدامك. تقول أنا شفته وأكلت معاه ولمسته وسمعت صوته ودخلت في حوار معه، دخلت في حوار معه. مسيحنا مش كائن جامد بيدي أوامر ويرجع لورا، مسيحنا إله حي عايش جوانا، عايزنا نشوفه، عايزنا نلمسه، عايزنا ناكل معاه، عايزنا أيضا نحاوره ونسمع صوته ويسمع صوتنا. مش ممكن عضو في جسدي يبقى حي ومش مرتبط ببقية الأعضاء او ملهوش اتصال بالرأس، مستحيل. يعني تخيل لو ما فيش عصب يطلع من ايدي يوصل للبرين المخ بتاعي يحصل ايه؟
لو حصل أي

ديسكونكشن جوه المخ، فصل كده للعصب، على طول الايد جرالها ايه؟ تتشل. ده مش بس تتشل، ده ممكن لو اهملت ممكن ايضا تصاب بالفساد وممكن تضيع الجسد كله، لان الدب الفساد فيها ويضيع بقيه الاعضاء. فلا بد في علاقه اتصال بين كل عضو وبين المخ، لابد ان في اتصال عملي بيني وبين مسيحي الراس. قريت عبارة جميلة من يومين كده للقديس إغريغوريوس الثيولوجوس أو النزيانزي، يقول إيه؟ يقول أمي، اللي القديسة لنا، أمي لما قبلت والدي وهو كان غير، يعني كان دخل في بدعة تبع أتباع بدعة معينة شبه يهودية وثنية، لما قبلت هذا الرجل اللي هو برضه كان اسمه غريغوريوس رأسا لها، لم تتخلى عن الرأس المقدس. يعني قبلت جوزها رأس ليها، وهو رأسها الرأس الحقيقية بتاعتها كان مين؟ المسيح. وجرجرت الرأس اللي خدتها للرأس الأصلية، فبقيت تعتز بالرأس بجوزها لأنه اتحد بالرأس، رأس الكل رب المجد يسوع. ففي الزواج الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، مش اللقاء بينه وبين الطرف الثاني لازم يبقى من خلال مين؟ الرأس، من خلال الرأس، من خلال المسيح. يقول أقول هذا عن إيه؟ عن المسيح. ولما اتكلم بولس الرسول عن الزواج انه مقدس، يقول ان الزواج ايضا يقول عن الكنيسة والمسيح. فعلاقتي بزوجتي او علاقة زوجتي بيا ان المسيح دخل نص في النص، ولمنا احنا الاثنين كاعضاء في جسده وهو راس الكل. ففي لقاء حي، سواء كنت بتول، سواء كنت متجوز، سواء كنت راهب، سواء كنت طفل، سواء كنت أرمن، مش مهم، لكن في رؤية مستمرة دائمة أراهن نفسه حيا ببراهين كثيرة. كل يوم أقول له أنا لأول مرة كأني أشوفك، بني بحس بيك، إيديك بتلمسها وتلمسني، انا عايش معاك وانت عايش جوايا. علاقتي بيك مش علاقه بدخول كنيسه ولا حضور اجتماعات ولا مجرد قرايه في الكتاب المقدس، علاقتي بيك علاقه حياه، لانك انا جزء لا اتجزا من الجسد بتاعك، ان لا حياه ليا الا بيك لانك انت راس الجسد. كان بيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، كان بيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. قلنا أولا ناخد من المسيح عشان تبقى كنيسة حية ممتدة إلى آخر الدهور، أن نكون رجال عمل وتعليم. الحاجة الثانية أن نتقابل معاه ونلمسه ونعيش معاه وندردش معاه وناكل معاه ونقول له انت كل حاجه بالنسبه لي، وبعدين نسمع احاديثه الجديده عن ملكوت الله. طب يا ربي واحاديثك القديمه لما اتكلمت عن الموعظة على الجبل، ولما اتكلمت قبل الصلب، ولما كنت بتتقابل مع واحد من الفريسيين او مع نيقوديموس لما جالك بالليل، كل اللي قاله في الاناجيل ما كانش ممكن يفهموه الا بعد لما قام من الاموات وبدا يكلمهم. بدا يكلمهم عن ايه ده؟ ما كناش دارينين بعمرنا، كنا نسمع طوبه للوداعاء. طب مين يبقى وديع في الجو الصعب ده؟ الدنيا اللي بتاكل بعض، ازاي يبقى وديع؟ انا عرفت
لما أدخل

قلبي المسيح وأقبل المسيح في حياتي، أخذ وداعته تبقى وداعتي أنا. لما أسمع عن الطهارة، من نظر إلى امرأة فليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. مين يقدر يعيش طاهر كشاب صغير؟ مين يقدر يعمل كنترول على عينيه أو أحاسيسه أو أفكاره؟ لكن لما دقت المسيح القائم من الأموات بديت أرمي الزبالة دي وبص كده أقول الله، ده العينين دي مقدسة، بتشوف المسيح، ده الفكرة دي فكر المسيح، ده الأحاسيس دي بقت أحاسيس السماء، وبديت أدوق ملكوت الله، أفهم الكلام اللي قاله مع نيقوديموس أو مع الجماهير أو مع المرأة الزانية أو مع الفريسيين أو الصدوقيين أو الأحاديث اللي مع التلاميذ على انفراد. بديت أفهم حاجات ما كنتش بفهمها. ما كانش ممكن للتلاميذ إنهم يدركوا أسرار ملكوت الله إلا بعد القيامة. وكان إيه؟ يقول وكان يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. طب الكلام ده بتاع الزمان، التلاميذ سمعوا وما فهموش، وجه المسيح كشف لهم وعرفوا، والحمد لله ما خدنا من التلاميذ، عرفنا عن طريق الرسائل وعن طريق أعمال الرسل كل اللي قاله المسيح ما كناش فاهمينه. فهمنا، قالك لا حبيبي، لازم اللي انت فهمته وسمعته من كل العهد الجديد والعهد القديم، لازم المعلم بتاعك يبقى مين؟ يبقى روح الله اللي جواك. تكونين متعلمين من مين؟ من الله، ولا تحتاجين الى معلم من الخارج. تقعد كده مع انجيلك تقول بس يا رب انا بسمع وعظ كتير واقرا كتب كتير وبتمت، وايضا حتى الانجيل بارا كلمتك، لكن عايزك تكلمني، عايزك تشرح لي، عايز افهم انجيلك. مره شخص راح للقديس انبا ابراهام قال يا ابي الاسقف، ما كانش حد كلمه سيدنا دي ابدا، فكان دايما يقولون ابونا الاسقف، فقال يا ابي الاسقف في ايه في الانجيل مش فاهمها. قال لي طب يا ابني تعالى معايا. فدخل معاه الاوضه، فكر بقى هيدخل يطلع له كتب ويشرح له ويفصل له، فبس ليه الاوضه فاضيه حته حصيره كده، وقال له اقف جنبي، وقال له يا رب افتح عينين هذا الانسان عشان يفهم الايه، ما انت اللي كتبتها وانت اللي تشرح. وبدا يصلي، فالشخص قال له خلاص سيدنا انا فهمتها، او يا ابونا الاسقف انا فهمتها. عمل روح الله فينا، محتاجين احبائي الاعداد هاديه مع مسيحنا عشان روح القدوس يفتح عن بصيرتنا، نستنير الاناره اللي خدناها في مياه المعموديه تدين معانا وتنمو فينا الى يوم الرب العظيم. ايضا قال لهم فيما هو بالطمع منهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، في إنجيل يوحنا، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. ألم نقصكم حاجة مهمة؟ أنا قعدت معكم وفتحت عينيكم وقفتكم عن ملكوت الله ودقتوني، بس لازم اللي يمسك القيادة مين؟ روحي، روح القدوس. الوعد اللي انا وعدتكم بيه ابعت روحي القدوس اللي هو روح الاب ايضا يسكن فيكم ويقودكم في المراعي الخضراء. فده وعد، تتعمدون بالروح القدس. تعمدنا بالماء والروح، لكن يا ترى هل العماد اللي مليناه عامل فينا ولا ربنا عليه؟ فيك امكانيات، فيك روح الله القدوس اللي خدته في سر الميرون اللي يشتهي ان يقود حياتك موضع سرور الاب، ان روحه يحملك الى السماء تدوق الابديات وتعيش فيها.
الروح الناري ان الوحيد يقدر يدخلك الفردوس على رأي القديس اظن كيرلس الاورشليمي، يقول لما سقط الانسان ارسل الله احد الشاروبين شاروبا وكان يمسك بسيف من نار. ليه؟ قال لألا يرجع يدخل آدم وحواء يدخلوا الجنة تاني. سيف من ايه؟ من نار، لألا ايه يفكروا يرجعوا للجنة مرة تانية. المرة دي بقى مش سيف من نار، المرة دي الروح الناري ينزل مش في ايد شاروبين، ايد الشاروبين لا لا لا، ده ايد الله نفسه يقول لك ويلكم، مرحبا بيك في بيتك. مولد بيتي مين؟ مش الجنة اللي في عدن، لا لا لا، اللي في منطقة ما بين النهرين، لكن تعال في بيتك حضن الآب، تعال اتمتع بالسماء اللي اتفتحت من أجلك. أنا أدخل الإنسان الترابي أدخل جوه السماء؟ قال آه، يقول كده ارتقي أيتها الأبواب الدهرية. مين اللي هيدخل؟ ملك المجد، رب المجد يسوع، وانا مستخبي جواه، فاداني حق الدخول اتمتع بالسماء، اداني حق الدخول اتمتع بالسماء. ابواب السماء مفتوحه وما عادش في شاروب ماسك سيف من النار، لكن صار مسيحي هيئ طريقي بروح الناري. يقول لك النار بتاعتك دي، النار بتاعتي دي تاخد الطبيعه الفسدانه تخليها طبيعة بلا فساد، تاخد القلب الترابي تخليه قلب ملائكي، تاخد الفكر المربوط بالعالم تخليه فكر مربوط بالسماء، تاخد المشاعر المربوطة بالأمور الزمنية ترفعني إلى الأبديات. عايز ايه أكتر من كده؟ صدقوني احنا في عز مش دريانين بيه، مش هنفهم العز اللي بنعيش فيه غير لما نطلع فوق وننزل. كنا عايشين في العالم ملهيين بامور كتيره، مش مدركين اسرار حب الله الفائق العائد يدينا بلا حساب. للاسف هو قاعد يكلمهم عن السماء وروح الله، قالوا اه ده هيبعت لنا الروح القدس بقى ايه ونملك على القلب على العالم. ولسه ايه آثار التربية بتاعت زمان اللي تربوا فيها إن المسيح جاي ويعمل مملكة واليهود يبقوا هم من الرؤساء والعظماء والمسيح يبقى ملك على العالم كله، الفكر اللي يزال موجود عند الصهيونيين إلى هذه اللحظة. مين يظن إن المسيح يأتي لكي يملك وهم يملكوا معه؟ فقالوا له إيه؟ قالوا له هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ هترجع خيمة داود اللي سقطت تقيمها من جديد؟ هو قاعد يكلمهم في السماء وهم عندي يفكروا في التراب. قال لهم اسمعوا بقى، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، بلاش تضيع الوقت في الايه. دلوقتي تروح في أمريكا تلاقي أغلب الإعلانات حتى سواء في التي في أو في الكنائس احداث 11 سبتمبر وازاي حققت النبوات الموجوده في سفر الرؤيا، ويقعد يقول لك هيحصل ايه وحصل ايه وسنه كام يحصل ايه. الفكر الايه اللي السيد المسيح نبهنا وقال ايه؟ قال لنا ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والايه والاقوى. دي شغلتكم. امال ايه شغلتي؟ شغلتك ان متى حل الروح القدس ستنالون قوه، متى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. اذا يا احبائي، حتى لما المسيح بيتكلم مع تلاميذه وبعد 40 يوم من القيامه وبيكلمهم عن اسرار الملكوت واتفتحت عينيهم تشوف حاجات كتير، ولسه القلب مشغول بايه؟ بالتراب. ممكن انت احكينا لما تبعت لنا الروح القدس ده اللي هيجي ليس بعد ايام كثيره، هيرد لنا الملك ونرجع نشوف خيمه

داود الساقطة، يا عيني يا ربي على الإنسان ده، في فكر الله ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، كما علت أفكار الله عن أفكار الإنسان، كما علت السماء عن الأرض هكذا تعلو أفكار الله عن فكر الإنسان. المسيح قال لنا سيبوكم من الأزمنة، سيبوكم من الأوقات، احملوا روح القدوس يعطيكم روح القوة تتحدوا به العالم، فأملك في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنا خايف أقول لكم لغاية النهاردة الكنيسة في العالم لسه عايشة بالفكر اليهودي، لسه عايشة بالفكر إلى متى تكون هذه الأزمنة، قاعدين يحسبوا في الأزمنة والأوقات وبيفكروا بالفكر الإيه؟ المادي الأرضي الترابي. في الكنيسة الملتهبة بالروح اللي فكرها ان تحمل روح القوة، قوة الروح القدس القادر ان يتحدى العالم كله. بعد ما اداهم هذا الوعد اللي هنشوفه خلال كل سفر اعمال الرسل، بدأ وهو بيكلمهم ارتفع الى فوق. منظر خطير، منظر خطير. مش جات سحابة شلته، ولا ايضا مركبة نارية زي ايليا افادته، لا، ده بدأ يكشف عن طبيعة جسم جديد كان قاعد على الارض عشانهم، فشال بقى الاخلاء شوية، فالجسم بدأ ياخد المجد، يشارك المجد بتاعه، فبدأ يرتفع. وبصوا كده لقيوا صاعد، قاعدين مبهورين كانوا يشخصون ايه اللي جرى ده. احنا كنا متوقعين تعيش الى الابد، تقيم مملكتك على الارض، ده احنا بدينا ندرك دلوقتي انك مش من هذا العالم، وان مملكتك فوق. وجاء السحابة اخذتهم من اعينهم، يقول عن الله الجالس على السحاب. بدينا ندرك انك انت يهوى اللي كان بيشتهي موسى ان يرى مجدك، وكان الانبياء يتمنوا يسمعوا صوتك. كل الزمن ده كنا معاك واحنا مش دريانين. ما قدرش اعبر ايه مشاعر الحاضرين وهم شايفين هذا الاله العجيب الصاعد الى السماء، ليس بوسيلة او باخرى، ولكن امر طبيعي لجسمه اللي متحد باللاهوت، لما بدا ياخد يعلن عن المجد بتاعه. يقول ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم. انا بس طمنا مكان مراح المسيح اهنا رحيم. اخر حاجه احبائي، وقف بطرس يكلمهم عن اختيار واحد بدل يهوذا. وكان بطرس لطيف في حديثه، لم يهاجم يهوذا، بالعكس كل اللي قاله ذكر الحقائق والنبوات عنه، لكن لا قاعد يتكلم كلام صعب عنه، ولا قال الانسان المخادع، الانسان الخائن، الانسان اللي ما يستاهل، ابدا ابدا. هو جاب النبوات وقالهم، قال ده راح مكانه، هو اختار مكان الجحيم يروح له، رجع الى موضعه او الى مكانه. فهو اختار المكان اللي عايزه، بدل ما يكون في حضن ربنا حب يكون في حضن باباه ابليس، هو حر. لكن احنا نختار واحد بداله عشان يكمل رقم 12، اشارة الى مملكة الله في كل المسكونة اللي هي المشارق والمغارب والشمال والجنوب الاربعة، بالإيمان بالثالوث بأربعة في ثلاثة باثناشر. إذن يا أحبائي نقدر كده نلخص الأصحاح الأولاني كإعداد، ياريت كلنا نهتم بيه عشان نعد لعمل الله فينا أو للحياة الكنسية الصحيحة.
ان اول حاجة في الاعداد ان تكون حياتنا عمل او ايمان حي عامل بالمحب. الاعداد الثاني في تلاقي وتلامس مع رب المجد يسوع، تلامس شخصي. الاعداد الثالث نسمع صوته يعلمنا عن ملكوت الله فتستنير عيوننا ونكتشف اسرار الملكوت. نمرة 4، لا ننشغل بالأزمنة والأوقات، ولكن نحمل روح القدوس اللي خدناه في مياه المعمودية وسر الميرون لكي نحيا بروح القوة لا روح الضعف. اللي بعدها، عينينا تشخص إلى السماء. أين هي قلوبكم؟ هي عند الرب الصاعد إلى السماء. وأخيرا نرتبط بالكنيسة زي ما متياس يخطير، والحقيقة البطولة أيضا مش بس متياس، ولكن زي ما بيقول هنا عن اختيار متياس، انه أرمي القرعة بين يوستس أو يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستس ومتياس. اللي حطوه في الآخر هو اللي اختاره ربنا. اللي حطوه الاول قال لا، دي شغل تاني. لكن مش معنى كده ان متياس ان برسابة كان مرفوض، لكن اخذ دور عمل اخر. لا تزمر ولا تضايق ولا قال مش معنى متياس اللي اتاخد وانا لا، قام بدور. وممكن يكون اكليله لا يقل عن اكليل الرسول متياس. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونفسنا كده كلنا نعيش مقدسين لربنا. يا إلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

Choice Nina and Lilia, Lilia, and Avran, and Viot, and Mipshir, and Bibno, Maithu, Abunut, and Wood. تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المسبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

أم حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أمواليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

رب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: صوصيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أجيوب نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية لأن

تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

عايز اكلمكم النهارده عن عمل الروح القدس في القلب. الروح القدس له عمل في الانسان وله ثمار في الانسان بتسمى ثمار الروح، موجودة في غلاطية 5:22، وله أيضا مواهب، مواهب الروح القدس موجودة

في كورنثوس الأولى 12. طبعا الموضوع ده موضوع طويل وجايب يتحول إلى سلسلة، نتكلم في الأول على قد ما نقدر منه. أول شيء نقوله إن الذي يسكن فيه الروح لابد أن تظهر ثمار الروح في حياته، والكتاب بيقول من ثمارهم تعرفونهم. ممكن جدا تمييز الشخص الروحي من الشخص العالمي، ولذلك قال يوحنا الحبيب: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون. لا يمكن أن يسكن الروح فيك بدون أن تكون له علامات من الخارج. أول علامة من علامات الروح، أول علامة من علامات الروح هي القوة. الإنسان الروحي شخص قوي له قوة الروح، له قوة من فوق من عند الله لا يستطيع أحد أن يقاومه. دليل هذا إن السيد المسيح قال: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. أنا بقول هذا الكلام لأني بستغرب جدا إن أهل العالم أقوياء، وساعات أولاد الله يبقوا في منتهى الضعف. الناس الأشرار أقوياء ويستطيعون أن يصلوا إلى أغراضهم، ولهم شخصية جبارة وبيقدروا ينفذوا، ولهم فكر ولهم عمق، وأولاد الله يبقوا كمشانين في نفسهم وتعبانين وضعفاء ومش قادرين. ليه الكلام ده؟ ينبغي أن نعلم أن الحياة الروحية هي حياة قوية، وأن أولاد الله أقوى من أولاد العالم، وأن الخير أقوى من الشر، والحق أقوى من الباطل، والروحانية أقوى من العالمية أو العلمانية. الإنسان الذي ينال الروح القدس يتحول إلى شخص قوي، قوي في شخصيته، قوي في شخصيته، قوي في فكره وفي إقناعه وفي كلامه، قوي في صلاته، قوي في خدمته، قوي في كل شيء. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. أضرب لكم مثل من أمثلة هذه القوة، مثل جبار. بولس الرسول كان أسيرا مسجونا مربوطا بالسلاسل، ووقف أمام فيليكس الوالي. فيليكس الوالي ده بيحكمه، صاحب سلطان عليه، ومع ذلك الكتاب بيقول إن بولس لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد فيليكس الوالي، ارتعب، ارتعش الراجل، خاف، خاف القاضي من السجين

وخاف الوالي من الأثير، خاف الرجل صاحب السلطان والقوة من هذا السجين الذي أمامه. الحياة الروحية حياة قوة. المسيح كان واقفا أمام بيلاطس، وكان بيلاطس خائفا من المسيح، بيده أن يحكم عليه، بيده أن يصلبه أو أن يطلقه، ومع ذلك خائف منه، خائف منه. قال لهم: ماذا أفعل بهذا البار؟ لست أجد فيه علة. وكان المسيح أقوى من كل صالبيه وأقوى من كل الذين حاكموه. المسيحية عبارة عن قوة. المسيحية العزلاء التي بلا سلاح وبلا سيف وبلا قوة مادية كانت أقوى من الإمبراطورية الرومانية بكل أسلحتها، كانت أقوى منها واستطاعت أن تنتصر على الإمبراطورية الرومانية، وصار أباطرة الرومان عبيدا للمسيح وخداما له يفعلون مشيئته على الأرض. المسيحية التي كانت تبدو ضعيفة، ديانة الصيادين والمساكين، كانت أقوى من جميع الفلسفات وانتصرت على كل الفلسفات الوثنية. المسيحية كانت فيها قوة. أنا خايف لألا تفتكروا التواضع والوداعة نوع من الضعف، أبدا. الإنسان الروحي شخص قوي أينما حل وكيفما تصرف. هناك أناس يتدينون ويخجلون من تدينهم أمام الناس، يبقوا خايفين من التدين بتاعهم، وأهل العالم يتريقوا عليهم ويضحكوا عليهم وينكتوا عليهم ويتهكموا عليهم، ودول كشين وخايفين. ليه الكلام ده؟ ينبغي أن يكون أولاد الله في وضع قوي. الشخص اللي فيه روح الله يبقى شخص قوي. تلاميذ المسيح كانوا بيسجنوا في السجون، ولكن كانوا بيخافوا منهم وهم في السجون، كانوا بيخافوا منهم. لم يحدث ان والي من الولاة شعر بان الشهيد اللي واقف قصاده شخص ضعيف، ابدا. ماري جرجس كان اقوى من جميع الحكام الذين اضطهدوه، كان اقوى منهم واحتاروا فيه وما عرفوش يوجدوا حل، قالوا نعمل فيه ايه ده، كان اقوى منهم. الشخص المسيحي شخص قوي. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. هذه القوة هي التي قال عنها المسيح لتلاميذه: لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. ما تسيبوش أورشليم، ما تتركوهاش، ما تسافروش منها غير لما تلبسوا قوة من الأعالي. القوة دي هي قوة الروح. علشان كده المسيح قال لهم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون ملكوت الله قد أتى بقوة. لا أجد قوة أعجب من قوة العصر الرسول العجيب. قوة في التبشير،

0: قوة في الكلمة، قوة في توصيل الملكوت. مسافة 30 سنة تقريبا او 40 كانت المسيحية اخذت فلسطين وسوريا واسيا الصغرى، ووصلت الى بلاد اليونان، ووصلت الى روما، ووصلت الى اسبانيا في الغرب، وراحت مصر ونزلت للحبشة، وراحت الهند، وراحت العراق. ايه الحكاية دي؟ ايه القوة العجيبة دي بتاعت ناس باينين انهم غلابة؟ غلابة ليست قوة بشر، لكن قوة الروح القدس. ليست قوة بشر. بطرس كان رجل غلبان على قده، واندراوس وتوما ومتى رجل مسكين، كلهم غلابة، لكن قوة الروح القدس هي اللي كانت بتشتغل. قوة في الكلام. يعني ايه قوة في الكلام؟ قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. الواحد فيهم كان يتكلم والروح القدس هو اللي بينطق. لذلك حسنا قيل عن الروح القدس ان هو الناطق في الانبياء، هو اللي بينطق. كلمة معزية جميلة وردت في انجيل لوقا، قال ايه؟ قال ربنا قال لتلاميذه، قال لهم انا اعطيكم فما وحكمة، انا اعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع مقاوميكم انهم يقدروا عليها. مش ممكن، لا يستطيع جميع اعدائكم ان يقاوموها. انا اعطيكم فما وحكمة. الفم ده منين؟ من الروح القدس. والحكمة منين؟ من الروح القدس. لذلك الكلمة اللي بيقولوها كانت كلمة قوية لانها من الروح القدس. بطرس يعظ عظة تجيب 3000 واحد للإيمان. مين فينا يقدر يوعظ عظة تجيب 3000 واحد للإيمان يتحولوا للمسيحية؟ مش مسيحيين خطاه بيتوبوا، ده ناس غير مسيحيين يبقوا مسيحيين. دي تيجي منين دي؟ الكلمة لها قوة، قوة خارجة من الروح القدس. عشان كده قال ايه؟ قال كلمة الرب قوية وفعالة. كلمة الرب قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. كلمة قوية. انسان روحي يقول لك كلمة، الكلمة تخش في عقلك، تنزل لقلبك، تحاول تقاومها مش قادر، تحاصرك الكلمة كده، تحصل، تنام تلاقي الكلمة طلعت لك، تنعس تحلم بيها، تمشي تلاقيها ماشية قصادك، كلمة تطاردك طول ما انت ماشي. كلمة قوية وفعالة. الفرق بين كلام الناس وكلام الله هو ايه؟ نقول هو ايه؟ كلمة الناس الكلمة البشرية مجرد كلمة بتسمعها، اما كلمة الله معاها قوة، معاها قوة على التنفيذ، معاها قوة في التأثير. عشان كده قيل ان كلمة الله لا ترجع فارغة، لا ترجع فارغة، لها قوة. الشخص اللي فيه روح الله تكون كلمته قوية. انسان عادي يقول لك كلمة تلوي له شفتيك وتقول اهو كلام، وانسان روحي يقول لك كلمة تتهز قصاد الكلمة كده، تقول دي كلمة ربنا مش كلمة انسان، نطقها الله على فم الانسان.
1: كان أو لا.

الله أقوياء في كلامهم. استفانوس رئيس الشمامسة كان مملوءا من الروح القدس، وقف أمام ثلاث مجامع من المجامع الهرطوقية، لم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح التي كان يتكلم بها. في قوة كده معينة بتبقى موجودة مع الروح القدس، قوة أيضا في الصلاة، زي ما في قوة في الكلمة قوة في الصلاة. صلى التلاميذ، صلى الرسل، فتزعزع المكان، تزلزل المكان من قوة الصلاة. كانت الصلاة تقتدر كثيرا في فعلها، كأنها أوامر إلى السماء، كأنها مفاتيح للسماء، تستجاب وتستجاب بسرعة وتستجاب بقوة. كان الرسل أقوياء في كلامهم وأقوياء في صلواتهم وأقوياء في حياتهم الشخصية، اللي فيه الروح القدس فيه قوة، أيضا قوة الانتصار على الخطية، قوة الانتصار على الخطية، لأن الإنسان الخاطئ إنسان ضعيف مش قادر على الخطية. أما الشخص الروحي شخص قوي، يقدر على الخطية، يقدر ينتصر، قوي. الخاطئ ده ضعيف، اللي فيه الروح القدس يبقى فيه قوة، قوة للانتصار على الخطية. الإنسان الروحي قوي في المجتمع الذي يوجد فيه. الشخص بتاع العالم ما بيقدرش على المجتمع، والمجتمع يؤثر عليه ويشكله ويغيره. أما الإنسان الروحي شخص قوي، هو الذي يغير المجتمع وهو الذي يؤثر على المجتمع ويكون صاحب تأثير في جيله كله. أشخاص روحيون امتد تأثيرهم إلى أجيال طويلة وقرون عديدة وآلاف من السنين، وما زال تأثيرهم باقيا في كتبهم ومؤلفاتهم وحياتهم الشخصية. أشخاص أقوياء. أم بنطنوس ده اللي وضع نظام الرهبنة وانتشر في العالم كله وأصبح له آلاف التلاميذ وعبر الأجيال ملايين، ده ما كانش قوي؟ قوي لأنه انتصر على العالم، وقوي لأنه انتصر على الرغبات والشهوات، وقوي لأنه انتصر على محاربات الشيطان، وقوي لأنه احتمل الوحدة والسكنة في الجبال والقفار، وقوي لأن الشياطين كانت بتخاف منه وكان يخرج الشياطين. إنسان قوي. إذا كنت ضعيفا فكر، ربما الروح القدس ما بيعملش فيه. إذا كنت ضعيف فكر، ربما الروح القدس ما بيعملش فيه. قل له اعطيني يا رب قوة الروح. صلي قل اعطيني يا رب قوة الروح، اعطيني قوة من عندك، قوة انتصر بيها في الداخل وانتصر بيها في الخارج. قوة لا للافتخار ولكن للثبات فيك، لكي احيا معك وانت معي.
ولا تبرح الله لا تتركه حتى تأخذ منه قوة. ألا تتركوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. إنسان يقول أنا مش قادر أحارب الأفكار، قل له فين القوة، فين قوة الروح؟

قال مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني كل فكر اسلسله واخده اسير تحت طاعة المسيح، اخضع كل فكر للمسيح. لا يمكن فكر يتمرد على طاعة ربنا، في قوة، قوة من الروح، قوة من الروح. ده في اشخاص روحانيين الشياطين تهرب منهم، لو دخلوا مدينة الشياطين تعزل من اول يوم، من اول ساعة. القديس ابو مقار الكبير، القديس ابو مقار نفاه الاريوسيون الى جزيرة في الصعيد، بيقولوا جزيرة فيلة في اقصى الصعيد عند اسوان الى اخر. اول ما دخل الجزيرة صرخت الشياطين، قالوا له سبنا لك البراري والقفار، هتجري ورانا حتى في المكان ده؟ قعدوا يصرخوا، والكاهن الوثني اللي هناك بنته كان عليها شيطان خرج وبدا العمل الروحي في الجزيرة. ده اول ما شافوه خرجوا، زي ما كان بيحصل مع المسيح والقياس مع الفارس، ان الشياطين تشوفوا تصرخ وتقول اجئت قبل الوقت اللي تهلكنا. في قوة في الروح، الروح القوي الذي يعمل عمل الرب في قوة. 12 واحد تركهم المسيح، لكن كانوا اقوى من الاف وملايين. ضم ليهم مجموعة اخرى، كل واحد فيهم اكتر من بلد، اكتر من قطر، اكتر من قارة. جبابرة بقى. اولاد الله اللي حل عليهم الروح كانوا اقوياء. شوفوا جدعون في العهد القديم، جدعون يقابله الملاك يقول له ايه؟ يقول له الرب معك يا جبار البأس. ايه عبارة جبار بأس دي؟ الرب معك يا ايه؟ يا جبار البأس. الذي يسكن فيه الروح يكون جبار البأس. جبار. ناس جبابرة. جبابرة الروح. هؤلاء هم جبابرة الروح الذين عاشوا مع الرب. الرب معك يا جبار البأس. تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، استله وانجح واملك. هذا الكتاب المقدس بيقول كده. نبلك مسنونة في قلب اعداء الملك ايها الجبار. اللي يمشي مع الروح يبقى جبار. علشان كده الواحد منهم كان هو علامة العصر. يعني ايه علامة العصر؟ نقول هذا عصر اثناسيوس. يعني ايه عصر اثناسيوس؟ اتسمى الجيل كله باسمه، لان هذا هو جبار العصر، كان اثناسيوس. نقول عصر القديس انطونيوس، تسمى باسمه، رجل جبار. ناس اقوياء. ينتقلون من قوة إلى قوة، من مجد إلى مجد، يعمل فيهم الرب، يعمل فيهم الرب، يصنع بهم عجائب. هناك فرق بين القوة العالمية والقوة الروحية، فرق كبير. قوة العالم للبطش، للإساءة، للظلم، للحرب، لإذلال الآخرين، قوة غاشمة، قوة جاهلة. أما القوة الروحية فهي قوة داخلية باطنية قبل كل شيء.

قوة داخلية باطنية، قوة في التأثير، قوة في عمل الله، قوة في الروح، قوة في بناء الملكوت. أولاد الله أقوياء، نحن لا نفرح بكثرة العدد لكن نفرح بقوة الروح العاملة في الناس. لما نقول كنيسة روحية يبقى كنيسة قوية، ولما نقول كنيسة قوية يبقى كنيسة روحية، ما ينفصلوش عن بعض، ما ينفصلوش عن بعض. الكنيسة القوية هي كنيسة روحية، والكنيسة الروحية هي كنيسة قوية. عمل الروح. لذلك قال بولس لتلميذه تيموثاوس: لا يستهن احد بحداثتك. تيموثاوس كان صغير في السن، بولس بيقول له اوعى حد يستهتر بيك. لا يستهن احد بحداثتك. ليه؟ لان عنده قوة الرب، عنده قوة الرب. اديكم مثل للقوة، اديكم مثل للقوة الروحية. داود الشاب الصغير الفتى اللي ابوه قال عنه بقي بعض الصغير، بتاع صغير كده اشقر مع حلاوة في العينين، صغير كده، كان اقوى من شاول الملك. داود الصغير كان اقوى من شاول الملك لان روح الله كان معه، لان روح الله كان معه كان يهدئ شاول ويطرد الشياطين التي تحارب شاول. شاول الملك الجبار كان يحتمي بداود الشاب الصغير. شاول الملك الجبار كان بيحتمي بداود من ان الشيطان يتعبه ويقول الحقوني بداود، الحقوني. ده جبروت. داود كان اقوى من الجيش كله عندما حارب جولياط، كان اقوى من الجيش كله. ليه؟ لان فيه روح الله. بيقول وحل روح الرب على داود. مادام حل يبقى فيه قوة. مزامير داود على قيصار داود كانت اقوى من الشياطين التي تحارب شاول. لحن لطيف كده بيقولوا شاب صغير لكن اقوى من الشياطين، الشياطين ترتعش منه. هات واحد روحه يقرا مزمور على واحد فيه شيطان، الشيطان مش قادر، الكلام كانه نار بيلهلب فيه. قوه. لذلك ليس بالسن ولا بالذكاء ولا بالوظائف ولا بالسلطة، لكن بقوة الروح. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. يعني حينئذ دي معناها ايه؟ معناها ما تخدموش غير لما تاخدوا القوة. بعد ما تاخدوا القوة تبقوا تخدموا. حينئذ تكونون لي شهودا. ما سبب ضعف الخدمة في كثير من الكنائس؟ ما سبب ضعف الخدمة في كثير من الكنائس؟ سببها الأول والأساسي إن الخدام خدموا قبل أن يأخذوا قوة من الروح القدس. الخدام خدموا دون أن يأخذوا قوة من الروح القدس. خدموا بذراعهم البشري، بذكائهم، بأفكارهم، ففشلت خدمتهم. أما أنتم فخذوا قوة الروح، اسكبوا أنفسكم أمام الله لكي تأخذوا منه قوة، وحينئذ تكونون له شهودا. حينئذ تكونون له شهودا. الرسل الذين أخذوا قوة من الروح كانوا بيكتبوا مدن وبلاد وأقوال.

أفكار وشعوب وأجيال، لأنهم أقوياء قوة الروح. صلي قبل أن تتكلم ليعطيك الرب كلمة، قل له اعطيني يا رب كلمة، وقل له يا رب الكلمة التي تعطيني إياها اعطيها قوة، اعطني يا رب كلمة اعطيها يا رب تأثيرا، اعطني يا رب روحك اعمل به ويعمل معي، اعطيني قوة. صلي لتأخذ هذه القوة، واذا اخذت القوة ستكون جبار من جبابرة البأس بتوع الملكوت. من التعبيرات الجميلة بتاعت القوة ربنا يقول ايه في نشيد الاناشيد، يقول تخت سليمان حوله 60 جبارا، 60 جبار حوالين تخت سليمان، كلهم يحملون سيوفا، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، 60 جبار بيحملوا سيوف. ادي الكنيسة المقدسة، سليمان يرمز للمسيح، والستون جبارا يرمزون الى اولاد الله الممتلئون قوة، اولاد الله الممتلئين قوة. ملائكة الله كانوا اقوياء لانهم ارواح وفيهم روح الله. داود يقول في مزمور 103 سبحوا الله يا ملائكة المقتدرون قوة، المقتدرون قوة، الناس اللي مليانين قوة. الملائكة ناس أقوياء. إيه أقوياء؟ يقول لك إلهي أرسل ملاك فسد أفواه الأسود. إيه ده اللي بيسد أفواه الأسود دول؟ ملاك كسر السجن لما كان بطرس مسجون ولما كان بولس مسجون. ملاك واحد مد يده على أورشليم أيام داود أهلك عشرات الألوف. ملاك واحد أرسله الرب فقتل كل أبكار المصريين من ابن فرعون الجالس على العرش إلى ابن الجارية التي تشغل الرحى تدور الرحى. ملاك واحد، ملائكة مقتدرين قوة. إذا كان الروح القدس يعطيك قوة حينئذ لا تخاف، لا تخاف، لأن القوة اللي فيك تحرق الخوف. إذا كنت خايف تبقى ضعيف، يبقى ما فيكش قوة، يبقى ما فيكش روح الله. عمرنا ما سمعنا أولاد الله بيخاف أبدا. ده داود بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر، لأنك أنت معي، روحك موجودة فيه. وإيه تاني؟ يقول وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. أولاد الله لا يخافون لأن الروح الذي فيهم يطمئنهم. باقي علامات الروح نبقى نتكلم عنها المرات المقبلة. تفضلوا.

سيدنا قف أمام الديان العادل مرعوب مرتعب من كسر الذنوب، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت بالأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني زوك سابتري كيوك أجيوم نفماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على السرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، والنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي كنين كي كيستوسيون أستوني أونون آمين. أيتها العذراء الطاهرة، اصبري ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديء عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. إنك أم قادرة رحيمة معينة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب أيها الرب إله أبانا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أخطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي مخلصا من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب ارحمني وخلص نفسي مني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبى برحمتك في الغدوات وحقق في كل ليل. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطايانا كثيرة أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا، كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون.

0: ارحم كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتها من مجدك وكرمتك ارحمنا يا الله إله بضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سوى حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القنوس الذي دعيت

الآن. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا أما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القنوس كصالح ومحب البشر، ونعم لنا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. أرسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، كل تجربة العدو، بالنعمة والرفاهية ومحبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليق بك المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس، محي المساوي لك الآن كل أوان ودر. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد، مسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحن، الذي يحب الصديقين ويرحم القطاة الذين أولهم أنت، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحي، الداعي الكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباط، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكار، نقي نياتنا، اشفي أمراض، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن، رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير محسوس، فإنك مبارك. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي.

0: عايز وصله النهارده في السنكسار. النهارده كام بقونه؟ 8 بقونه. في تذكار لتكريس كنيسه العذراء بالمحمه، والمكان ده اللي السيد المسيح فجر فيه ينبع الماء وشرب منه، هو والسيد المسيح شرب من الميه، هو العذراء وقديس يوسف. وتأسست كنيسة في المكان ده وتم تكريسها النهاردة كده 8 بقونة. هنقول تمجيد العذراء.
1: طيب.

ممكن تمجيد العذراء. السلام لك يا مريم يا يمامة جليلة طفية. التمجيد اللي معاك يا أم الله القدوس أو يا يمامة اللي موجود ممكن تطلعيه لنا.

0: Air.
1: اقعد كده في النص. سلام يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. بصيام ايه بقى؟ الرسل. كلكم صايمين؟ لا، اللي ليه عذر، اللي ليه عذر معلش، لكن اللي ملوش عذر ما يقعدش يقول ده صيام الرسل. صيام الرسل ده ايه؟ احنا بنصوم للمسيح مش للرسل، وده اول صيام كنيسة قالت عليه، فطبعا ليه كل الاحترام ولازم كلنا نصوم. وبعدين فاطرين 50 يوم، لازم بقى نرجع نصوم مش كده؟ طيب النهاردة احنا هنتكلم عن قديس جميل جدا جدا جدا، ذكروا الإنجيل في أعمال الرسل، صوروا لغاية الإصحاح 15. حد يعرف هتكلم عن مين؟ لا مش يعقوب، لا بولس، ده الآخر الإنجيل. حد قديس كده مش آخد حقه في الكنيسة، مش يعقوب، مش استفانوس، قلنا للإصحاح 15 برنابا. حد سمع عنه؟ القديس ده بقى قديس جميل جدا، هنشوف قد ايه هو انسان متواضع وعنده انكار ذات وعنده اعطاء غير عادي. الاول ان هو اتولد فين؟ في قبرص، عشان كده الانجيل قال على ايه؟ قبرصي الجنس، ومن سبط لاوي، يعني هو يهودي. صحيح ان هو من اتولد في قبرص، بس كان ساعات بيحصل لما ايام اليونانيين لما حصل شد على اليهود، في ناس كتير قوي مشيت وهربت لبلاد تاني، منهم برنابا، ولو نفتكر ماري مرقص برضو، ولو نفتكر كمان شاول، كل دول كان يهود. شاول راح طرسوس، ماري مرقص راح ليبيا. برنابا ما راح، اتولد في قبرص، وهو كان من عيله غنيه، وكان من قلنا من سبط لاوي. برنابا ده كان ليه ابن اخته، حد يعرف مين؟ بس عليكم مين؟ يوحنا، اللي هو مين؟ ماري مرقص. هو لما من عدت لما يجوا اتولد برنابا في قبرص، لما كبر بيبعتوهم لأورشليم عشان يتعلموا الناموس، زي مين؟ شاول. نفس الحكاية لما جه والده بعته لليهود عشان يتعلم على يد برضه غملائيل، وفي الوقت ده كان نفس الوقت اللي كان فيه شاول بيتعلم الناموس على يد غملائيل، لأنه ده معلم الناموس ورجل ليه قوته وإنسان كان قوي في الشريعة جدا، فهو علم برنابا. ذكروا أول مرة يذكروه في سفر أعمال الرسل كان في الإصحاح الرابع، أول مرة نسمع عن برنابا كان في الإصحاح الرابع. في الآخر خالص كده قال إيه؟ هو كان اتقابل مع ربنا يسوع المسيح وأصبح من السبعين رسول. لما كان طبعا عرفنا أن مرقص، ماري مرقص كان ابن أخته، يعني أكيد بيتردد وتقابل أكيد مع ربنا يسوع المسيح وعينه من ضمن السبعين رسول. فاتقال عليه أن هو كان عنده حقل واتباع وابتمنه كله، راح تحت أقدام الرسل. ده بيبين لنا كم العطاء اللي عنده، وابتدت الكنيسة كتير قوي يعملوا زيه، اللي عنده حقل، اللي عنده بيت، اللي عنده أي حاجة يروح يبيعها. وشفنا سفيرة حنانيا وسفيرة، لكن للأسف هم كذبوا على الروح القدس، لكن ده بمحبة راح حط تمن كل دي. أول مرة كان في إصحاح الرابع يتقال برنابا. بعد كده شاول اتقابل مع ربنا يسوع المسيح وابتدى يبشر في دمشق، وبعد كده رجع لأورشليم، جيم يلتصق بالتلاميذ، التلاميذ طبعا

طبعا كانوا ايه خايفين منه، ده واحد شاهد على قتل استفانوس وبيحط الهدوم مكان هو بيحرس الهدوم، فطبعا كانوا خايفين منه. تفتكروا بقى برنابة ده بيقول عليه صياد الخدام، يتقال لفظ كده لقب على برنابة ده صياد الخدام. اول ما تقابل هو كان عارف ان هو انسان حلو قوي غيور، وتقابل مع ربنا يسوع المسيح في دمشق، وفي دمشق لما حاولوا اليهود يقتلوه رجع لأورشليم عشان يبتدي خدمته في أورشليم، لكن التلاميذ زي ما قلنا كانوا خافوا منه. برنابة ده كان في الإصحاح التاسع، عشان احنا هنمشي مع بعض كده. برنابة ذكر في أنه إصحاحات، يبقى أول مرة إصحاح أربعة، هنلاقي في إصحاح تسعة أن برنابة كان ليه دور مع شاول. شاول الرسول الكبير ده برنابة هو اللي أخده وراح معرفه على التلاميذ وعرفهم وقال لهم ده إنسان كويس وتقابل مع ربنا يسوع المسيح، ده كمان بشر في دمشق. طبعا هم عارفين برنابة وعارفين إن هو من السبعين رسول، فطبعا صدقوه وابتدوا يقبلوا مين؟ يقبلوا شاول معهم في الخدمة. بعد كده حصل ان لما حصل الشتات في الناس، فابتدت خدام كتير يروحوا في حتت غير اليهوديه لانه ابتدوا ينتشروا. فالتلاميذ سمعوا ان في البلاد في امميين ابتدوا يعرفوا المسيح في البلد ايه، في انطاكيا. فابتدى يعرفوا ان في انطاكيا ناس ابتدت تعرف المسيح، راحوا اختاروا برنابة يروح يبشر في انطاكيا. ده في الإصحاح 11، هنلاقيه في إصحاح 11. ودوه التلاميذ لأنطاكيا وابتدى راح هناك، لقاهم عندهم استعداد حلو قوي والنعمة عندهم، وابتدوا عارفين ربنا يسوع المسيح، ففرح بالخدمة قوي. وابتدى يقول الإنجيل عنه إن هو كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان. يعني شوفوا قد ايه كان إنسان حلو. فراح هناك طبعا ابتدى يبشر في أنطاكيا. لما ابتدت الخدمة توسع هو محتاج ناس تساعده، يفتكروا يجيبوا مين؟ شاول أو بولس. يروح له مخصوص يسافر لغاية طرسوس. شوفوا احنا شاول كان ابتدوا في دمشق ما كانوش متقبلينه قوي، وشفنا في الأورشليم برضو ابتدوا ما تقبلوش قوي. هو سافر وراح طرسوس عشان يبشر للمسيح. فهو لولا برضو طبعا دي كلها تدبيرات من عند ربنا، لولا ان هم يفكر في شاول يقول ان الانسان ده هيساعد والانسان ده قد قوي. احنا دلوقتي لما بنلاقي في الخدمة اي خادم قوي بنخاف منه، صح؟ صح؟ بيحصل. لكن هنا كان أيامها برنابة بكل حب، لا ده خادم هينفع في الخدمة، خادم هيبقى ليه شأن. هو كان ليه نظرة، عارف إن بولس الرسول ده هيبقى رسول كبير جدا. فراح له طرسوس وقال له تيجي معايا نروح أنطاكيا عشان نخدم مع بعض. قعد سنة كاملة في أنطاكيا وبشروا أنطاكيا، وابتدوا مؤمنين كتير قوي يدخلوا الإيمان في أنطاكيا. حصل في الوقت ده جاء واحد اسمه أغابوس، فقال لهم يا جماعة ده هيحصل مجاعة كبيرة في اليهودية، فياريت تروحوا تساعدوهم في المجاعة دي. فابتدوا ياخدوا من مؤمنين أنطاكيا فلوس وعطايا عشان يروحوا يدوها لفقراء أورشليم. فراحوا رجعوا تاني أورشليم برنابة وشاول. بعد كده لما حصلت المجاعة جم عملوا ابتدوا بقى عايزين يكرزوا تاني، فابتدى يحددوا ويعملوا الرحلة التبشيرية الأولى. هو بولس وبرنابة ابتدوا يشتركوا في الرحلة التبشيرية الأولى. أخدوا معهم مين؟ مرقس. فهما بدأوا يعملوا يروحوا في بلاد اللي هي البلاد اللي هي بتاعت أنطاكيا وسوريا وبافوس، وابتدوا ينتشروا
ويعلموا في الايه يقرأ.

تلميذه كانوا بيعملوا حاجة حلوة قوي، كانوا بيصلوا ويصوموا ويعدوا خدام للخدمة، مش هيسيبوا البلد يبشروها قلنا لكم على المسيح ويمشوا، صح؟ لازم طبعا هيسيبوا خدام وكهنة يكملوا الخدمة. فابتدى حصل حاجتين في الرحلة التبشيرية الأولى. الرحلة الحدث الأولاني كان في مدينة اسمها بافوس، وقابله الوالي اسمه سرجيوس، وده كان عايز يعرف ايه عن ربنا يسوع المسيح. فتقابل مع برنابا وبولس وابتدوا يكلموه عن المسيح. وكان في الوقت ده كان في ساحر اسمه ايه عليم، وكان ده عايز بيقاوم الروح القدس. فطبعا بولس راح قال له ايه خلاه يبقى ان هو بدان بيقاوم الروح القدس خلاه يبقى اعمى. الحادثة التانية بعد كده راح لسترة، والأسطرة دي كان في راجل قعيد، بولس الرسول بصله وإيه حس إن عنده إيمان فشفاه وقام يجري. طبعا باسم ربنا يسوع المسيح إيه شفاه. فلما شافوا الولاه افتكروهم إيه آلهة، قالوا دول إيه يشبهوا الآلهة، ده شافوا واحد قعيد. فابتدى يسموا برنابة الإله زفس، وإيه وشاول سموه هرمس، وعايزين كمان يذبحوا لهم ويسجدوا لهم. فقالوا لهم لا، احنا بنبشر باسم ربنا يسوع المسيح، وده شفى باسم ربنا يسوع المسيح. بعد كده حصل بقى في الوقت ده ايه ان هم يحصل قرارات اللي هي التهود، الظاهرة بتاعت البدعة التهود، ان لازم الامم لازم يتهودوا الاول وبعد كده يبقوا يدخلوا الايمان. فلما حصل كده رجع بولس وبرنابا رجعوا لأورشليم عشان يحضروا المجمع. فاخدوا قرارات وقعدوا عملوا القرارات اللي هي بتقول ان هو ما يتهودوش، ان هو بس معاهم قرار ان هو يبعدوا عن عبادة الاصنام والزنا والمخنوق والدم، ماشي؟ فهم رجعوا تاني لأنطاكيا علشان يسلموا معهم اتنين كمان تلميذين، سيلا وبرسابة اللي هو يهوذا. لما رجعوا تاني أنطاكيا ابتدوا عشان يبلغوا بقرارات الأورشليم. فبولس الرسول قال له ايه رأيك ها نفتقد تاني الحتت اللي احنا بشرنا فيها. بس كان ماري مرقص بقى في مدينة بنفليا فارقهم مشى وسابهم. فطبعا بولس الرسول قال له لا، اللي فارقنا ما يجيش معانا. لكن انتوا تفتكروا برنابا الراجل الشاطر صياد الخدام ده ليه نظرة برضو، وعارف ان ماري مرقص ده انسان حلو قوي وعارف تمام قدراته. يمكن كان في ظروف ضعف، ظروف مرض، ما حدش يعني يفكر. هو بقلبه الواسع وحبه للخدمة وحبه للمخدومين، هو بيدور على خدمة ربنا يسوع المسيح، وان ربنا يسوع المسيح يوصل لكل حتة في المكان. مش مهم هو خالص، هو انكار الذات. على الرغم ان بولس الرسول مين اللي جابه؟ برنابا، يعني المفروض يسمع كلام، هو ما بصش لكده فافترقوا. طبعا دي الافتراء ده مش خناقة، مش بتاع اختلاف وجهات نظر زي ما التسوني بتقول لنا. فحصل ان هو، وده تدبير من ربنا ان هي تنتشر الخدمة في اكتر حتة. يعني لو كان بولس وبرنابا ماشيين مع بعض هيروح حتة واحدة، لكن بولس اختار ان هو سيلة ويروح يبشر، وبرنابا ياخد ماري مرقص عشان يروحوا قبرص. من حكمة ربنا ان هو مختار ناس مش كلهم مولودين في أورشليم. قلنا ان هما في ناس راحت قبرص، وشاور راح كان من طرسوس، وكان ماري مرقص من ليبيا. فدي بيديكي مساحة ان هما الناس دي تروح تبشر في البلاد اللي هما اتولدوا فيها اللي هما من اصل. ففعلا برنابا رجع تاني قبرص وايه ويبشر في قبرص.

0: حصل هناك ان مجموعه من اليهود قبضوا عليه وابتدوا يضربوه ضرب جامد خالص ورجموه وحبوا يشالوا النار فيه، لكن النار ما تأثرتش بجسده وجسده فضل سليم زي ما هو. كان مين معاه بقى؟ ماري مرقس. فراح اخده ودفنه في مغارة، والمغارة دي كانت في قبرص وكفنه وساب. ماري مرقس ساب قبرص عشان يجي ايه؟ يبشر بقى مصر ويبشر ايه؟ اسكندرية. ولولا ماري مرقس ما كناش عرفنا المسيح. يعني شوفي بقى برنابا ده جاب الخدمة ناس عظام ازاي؟ بولس وجاب ماري مرقس. بعد كده الفترة بعد كده في القرن الخامس جت رؤية لأسقف بتاع قبرص، ان بيقول له برنابا ظهر له في رؤية وقال له أنا عايزك تشوف الجسد بتاعي، أنا هقول لك مكان الجسد، لأن عدى قرون كتير فطبعا القبر ما كانش معروف. لما جات له رؤية دي كان أياميها الإمبراطور زينون، فراح بلغه إن جات لي رؤية وإن في جسد برنابا هنا في قبرص في مدينة سلامينة. فقال له شوف أنت محتاج إيه وأنا هديهولك. فراح فعلا المكان اللي أرشده برنابا، وراح لقى المغارة ولقى القديس برنابا موجود وعليه إنجيل قديس متى ومنسوخ بإيد خط مين؟ برنابا. أخذوا الجسد والإمبراطور بناله كاتدرائية كبيرة جدا وحطوا الجسد، موجود لسه لغاية دلوقتي في قبرص، والكنيسة دي باسم القديس برنابا. طب انت يا تسوني قعدت تحكي لنا عن برنابا، احنا هنستفاد ايه بقى؟ ما احنا مش هنحكي كده قديس ونقول بركته وشفعته معاه. احنا عايزين نتعلم النهاردة من برنابا ان احنا عندنا اول حاجة قلنا العطاء، صح؟ بيدي بعطاء ما بيفكرش، انا في حاجة الكنيسة محتاجها نجيب. لما حصل المجاعة اخدوا من مؤمني الانطاكيا وراحوا للناس الفقراء اليهود. تاني حاجة انكار الذات، هو ما بيفكرش خالص انا اكون في الاول اكون في الاخر، هدفه كله التبشير. التواضع، كان انسان متواضع جدا، يروح لطرسوس عشان يجيب شاول عشان يجي يساعده في الخدمة. محبة، في عنده صفات حلوة. طب انا بقى كسيدة كده قاعدة في البيت عندي وقت، انا هقعد اتعلم ايه منه؟ ما انا لازم اتعلم منه حاجه. هو كان معروف ان هو سائد خدام. طب انت مش ينفع تبقي صائده انت كمان؟ ها احنا في صوم الرسل بناكل سمك، انت ما ينفعش تبقي صياده برضو؟ مش لازم ابقى صياده خادمه او خدام، لكن انا ممكن جارتي بقالها كتير قوي ما بتروحش الكنيسه، اروح مكلمها في التليفون، اخبط عليها اقول لها فرصه الكنيسه، تعالي احضري في عندنا يوم روحي حلو، تعالي احضري معانا. يبقى انا كمان ادور على اختي، ادور على قريبتي، ادور على جارتي، عشان ابقى زي برنابا القديس الجميل. فعلا هو مش اخد حقه في الكنيسه زي اي قديسين زي بولس وبطرس، لكن هو كان ليه دور كبير جدا كبير، كان دور في الكنيسه. طبعا بنعيد له يوم 21 كياه، وهو توفى في سنة 61 ميلاديا. شفعته وبركته تكون معانا مع القديس الجميل ده، وياريت نستشفع بيه دايما في حياتنا. شكرا، كل سنة وانتم طيبين.
1: هنقول مع بعض ترنيمة خبرني يا يوحنا.

الشك كيف كان وازاي خلاك تؤمن لما

0: بكرة 9 بقونا صح؟ في تذكار لحد عارف مين؟ في اتنين، في صامويل النبي وتذكار نقل أعضاء الشهيد ماركوريوس أبو سيفين. فهنشوف كده فيديو صغير لتماف إيريني بتتكلم كلمتين كده عن أبو سيفين، نشوف مع بعض.
1: لو سمحتي الفيديو هنا، تماف إيريني هتحكي لنا عن معجزة لأبو سيفين. نعلي الصوت بس يا تسوني من فضلك.
2: فالمهم هي كانت ساكنة في سوهاج. احكي لكم حكاية، يعني هي مش معجزة.

0: بس تبين ازاي الشهداء والقديسين معانا وبيسمعونا وبيبقوا لطاف قوي قوي لما بنتعامل معاهم ويتعاملوا ايه معانا. في واحدة اسمها مدام فايقة، دي فايقة دي انا ايه يعني اعرفها كويس. فالمهم هي كانت ساكنة في سوهاج، حاليا جوزها ترقى جاء مصر، فكان ليها بنتها الكبيرة في الجامعة في أسيوط، فأول سنة تروح كلية صيدلة يعني. وبعدين لأول مرة تتغرب عن إيه؟ عن بيتهم، فمامتها كانت تغيب وتروح تشجر إيه عليها. وبعدين قالت انا اروح اقعد معاها الامتحان عشان اول مره تمتحن في الغربه وكده، ويعني اقف معاها واتقل بيها. فهي مدام فايقه دي عندها صوره كبيره حطها في الريسبشن لمين؟ لابو سيفين. فتقف تصلي، وبعد ما تصلي تقف تحكي مع مين؟ مع ابو سفين، كاني قدامها ما كانهوش ايه صوره. تقعد تتكلم معاه يعني، تقول له تحكي معاه وتتكلم معاه وكده. فلما راحت نسيت تاخد معاها ايه الصوره. فالمهم كانت برضو بتصلي وبتكلمه من غير الصوره، ما هو يسمع يعني. وبعدين ايه بقى، بعد ما خلصت بنتها الامتحان رجعت، فصلت كانت الساعة 4 الفجر، وقعدت تحكي معاه وتقول له وحشتني قوي يا ابو سفين وازيك واخبارك. بقى بتحكي معاه كأن يعني كده. المهم اكيد بقى انت مشغول بالمجد اللي في السماء ومشغول بإلهك، وأكيد بيبعتك تعمل معجزات وتحل مشاكل الناس بس أنت يعني وحشتني قوي قوي قوي. أنا صح مش قادرة أشوفك لكن بشوف صورتك، فصورتك وحشتني قوي بس. وبعدين بصت لقت الصورة اتجسمت وطلع إيده من الصورة بيسلم عليها، فراحت سلمت عليه. فجريت لجوزها بقى تقول له يا مرقص يا مرقص تسلم عليا، وايه وايده ملصلصه خالص. صدقني ده ما فيهاش عظم خالص. وهي بقى فرحت قوي. فيعني عايزه اقول لكم ازاي القديسين معانا وبيسمعونا وبيشوفوا الوقت المناسب والحاجه المناسبه وايه ويعملوها. فهي شعرت ان هي ما تستاهلش، لكن ده محبة كبيرة من مين؟ من ربنا ومن ايه؟ ومن الشهيد. وبعدين بقى دراعها كان وجعها قوي قوي قوي، ما تقدرش لا تفرده ولا ترفعه لفوق ولا حاجة غير كده، ما تقدرش تحرك. اخدت علاج كتير قوي، روماتيزمات لدرجة يعني اخدت كورتيزون وحاجات قوية جدا ما فيش فايدة. وبعدين قعدت تطلب منه تقول له طب انا دلوقتي يعني انا اللي بخدم في البيت ما مش قادرة اشتغل حاجة، طب اعمل ايه؟ وهي بقى من نوع النظيف قوي قوي قوي والمحسوك قوي قوي، فاعمل معروف ده انا اللي بعمل كل حاجة يعني اشفيلي ايدي. فحلمت انها في الدير، وانها في الحته اللي فوق دي اللي هي فيها الجنينه الصغيره دي. وقال ناس كتير مجتمعه بيقولوا ابو سفين جاي دلوقتي يشفي ايه كل المرضى. فكان ليها اخت، الاخت دي واقفه جنبها تقول لها استني دلوقتي ابو سفين جاي هيشفي كل المرضى اللي انت شايفاهم دول. وكان في ناس مرضى كتير، الا جاء ابو سفين بسلامته طاير بقى على الحصان وايه، وراح نازل وفضل ايه يشفي المرضى. فاختها بتقول له طب حط ايدك على ايدها، فحط ايده فشفيت، ولغايه وقتنا هذا يمكن ليها اكتر من 6 سنين ودرعها زي الفل وبتشتغل بيه كل ايه كل حاجة.
1: نجهز تمجيد ابو سفين يتصوني من فضلك.
2: سلام يا جماعه.

0: فأنا إن شاء الله هرتب لكم كده مسابقة صغيرة عن أعمال الرسل شفوي كده. فالأيام الجاية طبعا أبونا بيكلمنا عن في أعمال الرسل، وهيفضل يكلمنا لغاية ما عرفش لغاية إمتى، بس إحنا بنقرأ دايما أعمال الرسل معاه. فركزوا كويس وذاكروا كويس عشان هنعمل مسابقة حلوة. طبعا المسابقة مش محتاجة أسئلة صعبة، بس يعني مين وامتى وليه وازاي وسنه كام وكده، يعني اللي هي الاسئله اللي يعني زي ما بيقولوا تو ذا بوينت، يعني سؤال اجابه كلمه، يعني من غير حكايات كتير. يعني ممكن ايه، هاتيلي ايه بالمعنى ده، تكملوا ايه، حاجات كده يعني. فعندكم شهر اقعدوا ذاكروا كويس اعمال الرسل، عايزين نطلع من الصيام ده حافظين اعمال الرسل كويس قوي، مذاكرينه كويس قوي، والمسابقه هتبقى دليل ان انتوا ذاكرتوا كويس. تمام، كل سنه وانتم طيبين. الفيديوهات بتاعت ابونا طبعا انتوا بتسمعوها، تسوني منال بتنزلها على الجروب، تسمعوها معاه وتسمعوها تاني في البيت، وتطلعوا الحاجات المهمه تكتبوا. عندكم امتحان يعني مش لعب يعني. اوكي تمام، مين هيشتغل معانا؟ انا وانا مين. اوكي تمام، كل سنه طيبين.
1: طبعا احنا اخذنا بالنا من الفيديو بتاع توماف ان هي كانت بتعلمنا حاجه او بتلفت نظرنا لحاجه، ان الصور مش مجرد انها صور محطوطه في البيت او ان هي متعلقه وخلاص. هي كانت تملي بتعلمنا ان احنا يبقى في صحوبيه بيننا وبين الايقونه اللي احنا معلقينها، او بيننا وبين اللي بنحب نكلمه من القديسين، شفاعتهم بتبقى قويه وبنعمل معاهم صحوبيه حلوه جدا، بيسندونا في كل لحظه وفي كل وقت. نبتدي نقول مع بعض تعال.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا احنا ابتدينا الصيف ودايما في الصيف عندنا مشكله كبيره خالص اسمها ايه؟ شطار. مشكله انتوا عارفينها اسمها مشكله التكييف. هفكركم بيها المشكله عشان تبقوا عارفينها. التكييف المركزي بتاعنا بيصب هنا اهو في الدايره اللي انتوا شايفينها. ما عندناش اي مكان اخر كانوا يحطوا فيه التكييف خالص. قد تعبنا ليه؟ عشان الشركه تحاول تجد مكان تحط لنا فيه التكييف المركزي لم يمكن خالص. فمصبات التكييف بتاعتنا ده النهارده ده موضوع علمي يعني عشان بس ايه اريحكم من اول الصيف. مصبات التكييف بتاعتنا في النص يعني اللي هيقعد هنا لابد يكون ربنا مديله قوة احتمال يعني يكون بيجاهد وخد تدريب الاحتمال فيقدر يقعد تحت التكييف يحتمل. اللي مش هيقدر يحتمل هيقعد فين؟ في الجناب بيبقى شوية البرودة أخف سنة. دي نقطة. النقطة الثانية هم حذرونا ان احنا لو ما شغلناش التكييف بطاقته يتحرق. ليه؟ لما بشغل هم اربع وحدات، لو شغلت وحدتين بس مش هتقدر تبرد الكنيسه كلها، فهيفضل شغال واحنا بنقعد حوالي ساعتين، هيفضل شغال ساعتين بدون فصل لانه مش قادر يوصل لايه؟ لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها، فممكن يتحرق. واحب اقول لكم ان تكلفه صيانته يعني احنا عشان نعمل صيانه في الاول الصيف جبنا الشركه، الشركه بتاخد مبالغ رهيبه للصيانه. ف لو حبيتوا نطفي التكييف نطفي التكييف بس الخسائر هتكون كتيره. تقريبا ثلاث ارباعكم هيتوكلوا على الله لان الدنيا هتبقى ايه حر ومفيش نفس. تبقوا عارفين اهو مدام جيرمين قالت لكم السقعان يروح يعجب. فاحنا هنحل المشكله دي لان اللي يقدر يتحمل يقعد في الايه هنا اهو. الجناب ما فيهاش ضرر كتير.

نرجع بقى مرجعنا لإيه؟ لأعمال الرسل. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة عندنا الإصحاح الثالث في سفر أعمال الرسل. نقرأ الإصحاح وبعدين نتكلم شوية. الإصحاح ده خدناه السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت خدنا هذا الإصحاح في نفس هذا التوقيت، يمكن شهر بعديه بشوية، لكن معلش. نقرأ الإصحاح الثالث ونشوف هيبقى ايه اللي فيه. يقول شكرا يا مريم: وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة، قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا، أما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للأباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صاموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله آبائنا قائلا: لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. نعمة الله الآب تحل على جميعكم. بعد حلول الروح القدس التلاميذ خدوا قوة بقى يتكلموا، وقوة يبشروا. وبعدين يقول كده: صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل. طبعا هم ناس تقولي هم لسه بيروحوا الهيكل؟ مش الهيكل ده تبع اليهود وهم المفروض امنوا بالمسيح؟ لا، هم لسه في الاوائل. مفيش مكان يصلوا فيه غير فين؟ في الهيكل. بس هيروحوا يصلوا للمسيح بقى. اختلفت

اليهود كان عندهم ثلاث أوقات يصلوا فيها منتظمة، الثالثة والستة والتاسعة، كان يصلوا ثلاث مرات ويقدموا ذبائح. عشان كده احنا عندنا صلوات، بس احنا كمان زادت شوية، خدت بالكوا ازاي؟ فهم يقول بطرس ويوحنا صعدوا للايه؟ صعدوا لان الهيكل مبني على مكان مرتفع، ودي حاجة كانت ربنا عايزة ان الهيكل يبنى على جبل ويبقى مرتفع، عشان الواحد هو طالع الهيكل كأنه طالع فين؟ السماء. خدت بالكوا ازاي؟ فيقول صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وطلعوا يصلوا. وهم طالعين يقال كده، يقال انه كان وهم صاعدين للهيكل بيرتلوا او يقولوا حاجه يسموها مزامير المصاعد. مزامير المصاعد دي يقولوها هم طالعين للهيكل، مزامير خاصه بالهيكل، بيقولوا من المزمور 120 لمزمور 134 يقولوا المزامير دي وهم صاعدين. بس عايز اقف وقفه صغيره في ايه؟ في حتة العبادة الجماعية. ايه هو لازم نروح الكنيسة ونشترك كلنا في الصلاة مع بعض؟ ايوه. انا بصلي في البيت مع نفسي والوحدي، وعلى فكرة وانا في البيت بصلي كويس قوي. ممكن واحدة تقول كده، اقول لها كويس، ده كويس انك تصلي لوحدك، بس لازم يبقى كمان في ايه؟ مجموعة. انت فاكرين المسيح قال ايه؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك إيه؟ إذا لما إحنا بنتجمع كده للصلاة المسيح بيبقى في الوسط. قريت قصة لطيفة قوي عن حكاية إن الواحد يروح الكنيسة يصلي مع مجموعة كده. إيه؟ واحدة ست كبيرة في السن بس ما كانتش بتسمع، يعني أصيبت بالإيه؟ بالصمم. وبعدين كانت تروح الكنيسة الصبح بدري، خدت بالكوا ازاي؟ وطبعا الناس شايفاها وعارفاها وكانوا يستغربوا قوي، هي دي رايحه الكنيسه بدري ليه؟ مستعجله ليه قوي كده؟ خدت بالكوا ازاي؟ وهي مش سامعه حاجه، يعني هي تقعد في وسط الناس، ما هي لو انا بتكلم في الميكروفون هي ما تسمعش. فسالوها يعني، قالوا لها انت ايه اللي بيجيبك بدري؟ فقالت لهم ايه؟ قالت لهم على الرغم من اني ما بسمعش، لكن باجي بيت ربنا عشان بحب ربنا وعايزة أبقى في سكته وفي طريقه قاعدة. ولما بحضر في الكنيسة وسط الناس والمجموعة ده بيديني أفكار مقدسة، أفكار مقدسة في ذهني، رغم إن أنا إيه؟ مش سامعة، بس الأفكار بتجيني أفكار مقدسة في ذهني. وقالت كده بحس بإيه؟ في سبب تاني، بحس إن أفضل صحبة ان الواحد يكون في حضره ربنا ان يكون مع ايه؟ مع مجموعه. خدت بالكوا ازاي؟ لا يكفيني ان اعبد الله على انفراد، بل من واجبي اكرمه دايما وسط الجماعه. ده يورينا اهميه ايه؟ ان احنا نحضر الصلوات الجماعيه اللي هي بنجتمع فيها. ما احلى ان يجتمع ايه؟ الإخوة معه. وفي آية في المزمور بتقول كده، أخبر باسمك إخوتي في وسط إيه؟ الجماعة وسبحك. فالتسبيح الجماعي بصوت جماعي كان حاجة حلوة جدا. وعلى فكرة ربنا لما عمل لما أسسوا الهيكل عملوا فرق، أو قبل كمان ما يأسسوا وهما بيعملوا خدمة الاجتماع، قال داود قسم الايه الناس فرق للتسبيح، وبقى في فرق بتسبح ربنا زي الكورال كده على مدى اليوم كله، بحيث التسبيح ايه؟ ما ينقطعش. منين ما نخش الكنيسة نلاقي ايه؟ في تسبيح. دي النقطة الأولى اللي عايز يعني ايه أشرحها لكم شوية في الحتة دي. النقطة الثانية نقطة لطيفة جدا، ايه؟ بطرس ويوحنا يبدو ان هم كانوا اصدقاء، صح؟ يعني شفناهم في كم موقف كده، من ضمنهم الموقف ده. ايه الصحوبيه دي مع ان بطرس كبير ويوحنا ايه؟ عايز اكلمكم لمده دقيقه عن الصداقه، عشان انتوا عندكم اصدقاء، صح ولا بطلتوا؟ عندكم اصحاب، لابد ان الواحد يحسن اختيار صديقه.

ليه؟ لأن الصديق اللي هو كويس، الصديق الكويس هيسحبني فين؟ للمسيح، للكويس، والصديق الوحش هيجرني هيتعبني. عشان كده يعني أنا متوقع واحدة فيكم تقول لي إيه؟ هو أنت جايلنا في السن ده؟ مؤاخذة يعني، مؤاخذة، أنا بتكلم عن نفسي. هو أنت جايلنا في السن ده تقول لنا على الصداقة؟ آه. أيوه. عشان أنتوا ما زلتوا بتختاروا أصدقاء، صح كده؟ فأختار الصديق الكويس، اختاري صديقتك تكون إنسانة كويسة. خدت بالكوا إزاي؟ وتكون طباعها قريبة منك، مش لازم تبقى كوبي بيست، يعني كربونة منك. مش لازم، بس على الاقل ان الطباع تكون ايه؟ قريبه ومتوافقه. لالا اكون انا مثلا هادي واخترت صديقه مثلا تكون ايه؟ كثيره الكلام. عارفينها ايه؟ سرساره بالصاد، سرساره بالصاد، اه بالسه، بالسه، ثرثاره، اه انا سمعتها بالصاد استغربت خالص. ثرثارة بالث يعني كثيرة الايه؟ الكلام. وكثرة الكلام لا تخلو من ايه؟ من معصية. فتقوم هي بقى طول النهار تقول لي ايه؟ دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو، والمكنة بقى شغالة شغالة، ها؟ وبعدين في الآخر تقول مالناش دعوة بحد بقى، مش عايزين نجيب سيرة الناس، وهي تكون ايه؟ علمتني شغلانة. وتلاقي نفسك بعد كده تقولي ايه؟ ياه ده انا كنت عمري ما اجيب في سيرة الناس، ايه اللي حصل لي؟ فلانة اللي صاحبتها دي اللي تعرفت عليها دلوقتي عمالة ايه؟ شغالة ايه؟ مكنة. لا، فشوفوا شوفوا يعني، رغم ان يوحنا وبطرس كانت طباعهم مختلفة، صح؟ ايه؟ بطرس كان طبعه مندفع، ويوحنا كان طبعه ايه؟ اهدى شوية، حاطط راسه على مين؟ بس في شيء واحد مهم كان يجمعهم، ايه؟ محبة المسيح، صح؟ محبة المسيح جمعتهم هما الاثنين. هو بطرس بيحب المسيح بجد، بس كان شوية طبعه ايه؟ حامي. والتاني بيحب ايه؟ بيحب المسيح بس طبعه ايه؟ اهدى. فحبيت بس يعني ايه؟ انبهكم شوية لاختيار الايه؟ الاصدقاء. وبعدين وهم طالعين الهيكل قابلوا على الباب، في باب كده اسمه باب الجميل، اسمه كده باب الجميل، وده بيخشوا منه ناس كتير، خدت بالكم ازاي؟ ويقدموا ذبايح يعني وكده. فلقوا واحد راجل قاعد على ايه؟ على اعرج من بطن امه. ده اعرج من بطن امه يعني عامل زي المولود اعمى، مولود اعمى ما كانش بيشوف من ساعه ما اتولد، ده برضه اعرج يعني ما بيمشيش من ساعه ايه؟ من ساعه ما اتولد. وطبعا دي مشكله، خدت بالكم ازاي؟ فهذا الرجل الاعرج كان يحمل يشيلوه ويحطوه على باب الايه؟ على باب الهيكل اللي اسمه الجميل ده، يعمل ايه؟ قال يستعطي، ياخد ايه؟ صدقه. خدت بالكم ازاي؟ وبعدين وهو قاعد بقى عدى قدامه مين؟ طبعا ناس كتير بتعدي، فعدى قدامه بطرس يوحنا، فراح بص لهم كده وايه؟ وسال منهم صدقه، فوقفوا وقعد كده يبص فيهم شويه. خلاص، عايز الفت نظركم بقى لحته مهمه خالص. ايه بقى؟ احيانا تجي لنا فرص، فرص، صح؟ مش لازم يكون فيها فرص فيها فلوس يعني، يعني جيلنا فرص كويسة وتبقى حاجة كويسة ليا، ولو ما استغلتهاش تضيع مني، صح؟ كلكم حصل لكم كده، جات لكم فرص في حاجات معينة، في اللي استغلها وكسب وفي اللي ايه؟ ما استغلهاش. احيانا بقى احنا كمان تجي لنا فرص يسموها الاباء زيارات النعمه، خلي بالكم الاسم ده، زياره نعمه. ايه بقى يعني؟ ابونا مثلا يزورك في البيت، دي زياره نعمه. ما بيزوركيش، لسه ما جات لهاش زياره النعمه. فزيارة النعمة دي المسيح بيخبط على الايه؟ على الباب.

0: إن فتح أحد أدخل، طب لو ما فتحش شكرا مع السلامة يمشي. طب هتيجي تاني؟ مش عارفين الفرصة بعد كده هتيجي تاني. هذا الرجل اللي هو الأعرج من بطن أمه جات له هذه الفرصة، وقف قدامه مين؟ بطرس ويوحنا. خدت بالكوا ازاي؟ فدي كانت زيارة نعمة. عندنا أمثلة في الكتاب المقدس لزيارة النعمة دي كتير قوي. حد يعرف؟ نعم،
1: مريض بيت حزن.
0: برافو، مريض بيت حزن
1: والسامرية.
0: السامرية مين تاني؟ مريض بيت حزن السامرية. نعم، مين؟ العشار. برافو، متى العشار. فاكرين متى وزكى العشار؟ اي عشار في الانجيل جات له الفرصه، صح كده؟ مين تاني؟ ها، والخاطيه. برافو، ومين؟ المراه. ايه؟ المراه الفينيقيه. كويس، المراه الكنعانيه ومراه نازفه الدم. برافو، دي كلها امثله. ما كنتش متوقع ان انتوا عارفين كده الامثله دي كلها. اسم الصليب عليكم. فاللي يستغل هذه الزيارة، زيارة النعمة، هياخد. بس في واحد هتجيله زيارة النعمة مش هيسأل فيها. حد يعرف؟
1: هو اسمه ايه؟ لا، بقال له لما يبقى عندي وقت.
0: مين؟
1: قال لبولس. قال لبولس، بس هو اسمه ايه غريب؟
0: مين اللي اتقابل مع بولس وايه وقال له؟
1: أستس.
0: فيليكس الوالي. فيليكس الوالي ده اتقابل مع بولس وهو كان ايه؟ مقيد. فقال له عايزين نسمع منك. فسمع من بولس، فابتدى بولس يتكلم عن البر والدينونه والتعفف. فهو اترعب، يقول فيليكس اترعب لانه كان عايش في الخطيه. فقال له ايه؟ قال له جملة كده فظيعة، جات له زيارة النعمة لحد عنده وربنا خبط على ايه؟ على الباب اهو، عن البر والدينونة ده. فلما اترعب قال لبولس ايه؟ قال له طب روح دلوقتي بلاش، لما يكون عندي وقت تاني حبقى ايه اناديلك. وراح بولس وراح فيليكس وما جاتش فرصة تاني. مش عارفين بقى اللي حصل لفيليكس ايه، بس الانجيل خلاص ما قالش حاجه، واضح ان فيليكس ده ايه؟ ضاع. اذا لما تيجي زياره من زيارات النعمه ليكي ما تفوتيهاش. بيلاطس. برافو، بيلاطس جات له فرصه. ها، ولا هيرودس؟ طب وهيرودس؟ وهيرودس برضه لما قال انا مش شايف حاجه في الراجل ده كويس، وامراته قالت له ايه؟ فاكرين؟ إياك وذلك البار شفته في الحلم. أهي زيارة جت بتاعت النعمة يا سيدي، استغلها فرصة. لأ، الكرسي والناس تاكلني ويروح العرش. راح الشاب الغني. برافو. فالنجاح هو أنك تمسكي بالفرصة اللي تتاح ليك، والفشل تخليها تفلت منك. كثيرا ما يفتقد الله البشر بما اصطلح الآباء تسميته زيارات النعمة. لو أنتوا فاكرين في نشيد الأنشاد كان في آية لذيذة جدا كانت بتتكلم على الحتة دي، تقول إيه العروس بتاعت نشيد الأنشاد؟ تقول إيه؟ وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم إيه أرخيه. هي جت لي الفرصة لحد عندي. خدت بالكوا ازاي؟ هنا الراجل ده جات له الفرصه، وبعدين بص لبطرس كده خلاص. فقال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي فايه. خلوا بالكوا بقى من الحته دي. ايه؟ ان بطرس مسكه كده وايه واقامه. دي شغلانة الخادم، دي شغلانة الكنيسة. الكنيسة تمسك بايدينا وتقومنا. ها، احيانا كتير ما يكفيش ان احنا ايه نوعظ ونتكلم. خدت بالكوا ازاي؟ فالكنيسة

الكنيسة حاجة. خدت بالكوا ازاي؟ يعني المبدأ في الأول خالص اللي في بطرس ويوحنا إن الكنيسة دي ما كل اللي تملكه عبارة عن روحانيات وكلام المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ فكانت قوية جدا في الوقت ده. لما بقى عندها فلوس حصل لها ايه؟ ضعفت. احكي لكم قصة. قصة يعني في التاريخ بتاع الكنيسة. يقولوا انه احد الاساقفة بتوع روما، كنيسة روما، زاروا راجل ناسك راهب كان بيزور الفاتيكان. فالاسقف ده خد الراهب وقعد يفرجه على الايه؟ على يعني على الدير او القصر اللي هو فيه، ويوريه ده ويوريه ده ويفتح له الكنوز، وقال له بص شوف بقى عندنا قد ايه خزاين مليانه فلوس وذهب. خدت بالك ازاي؟ قال له خلاص لقد مضى الوقت الذي كانت تقول فيه الكنيسه ليس لي فضه ولا ذهب. ده مين اللي بيقول؟ الاسقف. قال له الوقت ده خلاص راح، كنيسة دلوقتي بقى عندها ايه؟ فضة وذهب. بص وقعد يفتح له ويوريه. وبعدين الراجل الراهب الناسك ده سكت كده وقال له ايه؟ وقال له وايضا قد مضى الوقت الذي كانت تقول فيه الكنيسة للمقعد باسم يسوع الناصري قم وامشي، فيقوم ويمشي. انت كوشت فلوس وذهب وفضة، ما بقاش تقدر تعرف تعمل ايه؟ تقوم المقعد خلاص. فالكنيسة ما بتعتمدش على ايه؟ بس مش تطلعوا من هنا دلوقتي عشان تقولوا ابونا بيمن قال لنا ايه؟ مش هنعتمد على الفلوس، مش هندي في الكنيسة حاجة. انا بضحك يعني. دي دعابة بس. ايه؟ انا بتكل على المسيح، انا بتكل على الاساس في الكنيسة. هو مين؟ هو المسيح. خدت بالكم ازاي؟ ليس لي فضة ولا ذهب، الاساس بتاعنا هو المسيح. عشان كده عاشت الكنيسة الاولى بلا فضة ولا ذهب، بس انتشرت الكرازة في كل انحاء العالم، عملوا المعجزات في كل مكان على ايدين ناس قديسين بسطاء، لا كان معاهم فلوس ولا كان معاهم ايه؟ ذهب. بلا فضة ولا ذهب. اتحدت المسيحية الضعيفة في شكلها قوات الامبراطورية بلا فضة ولا ذهب. فيقف الواحد قدام الامبراطور، ها؟ لا عنده فضة ولا عنده ذهب، ما يملكش حاجة. خدت بالكوا ازاي؟ بس يملك حاجة اكتر. يملك ايه؟ يملك المسيح. فلما ابتدى بقى السوس ينخر بقى في الكنيسة اللي هي ايه؟ الفلوس، محبة المال. ابتدت الكنيسة ايه؟ ابتدت الكنيسة تصاب بالايه؟ بالضعف. ايه هو فكر المسيح؟ فكر المسيح ومنطق المسيحية زي اللي قاله بطرس، الذي لي فإياه ايه؟ اعطيك. هو انت تملك ايه يا بطرس؟ قال انا املك المسيح واملك قوة المسيح. فاللي يملك المسيح يقدر يدي ايه؟ المسيح. لو انا مش بملك المسيح، لو انا مش في قلب المسيح، اقعد اتكلم من هنا للصبح وانت ما عندكش حاجة. فاقد الشيء لا يعطيه. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده احنا بنطلب ان الكنيسة تبقى قوية بايه؟ بكهنتها، بخدامها، بشعبها. انت الناس تشوف فيك صورة المسيح، مش لازم ابونا. عارفين الحكاية دي ساعات تزعلني منكم، تقول ايه اصل انت ابونا؟ لا، كل واحد فينا سفير للمسيح، كل واحد فينا الناس بتشوف فيه ايه؟ شوف فيه المسيح. هي دي الكنيسة القوية. مش بس المسيح موجود في ابونا، مش بس المسيح موجود في الخدام في الشمامسة، لا، ده موجود في كل واحد. كل واحد بنقرأ فيه ونشوف فيه المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ فالذي لي فإياه أعطيك. إيه اللي ليك؟ اللي ليا يسوع المسيح. فلما الكنيسة بتحس إنها تمتلك المسيح تقدر تدي ليه المسيح. نقطة تانية، إن الكنيسة

أرفع من الماديات. وده المبدأ اللي حطه المسيح. حد يعرف إزاي؟ المسيح كان فوق الماديات. برافو شاطرة. هي دي بقى، هي دي الإجابة. إيه؟ لما جاب الرسل راح قال لهم إيه في الإرسالية الأولى خالص، قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا للطريق. الكيس يعني فلوس، والمزود يعني الأكل والشرب والاحتياجات. قالوا هنمشي كده؟ قال لهم أيوه. خلاص لما راحوا ورجعوا بقى راح سألهم، قال لهم إيه؟ حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ احتاجتوا الحاجة؟ قالوا لا. قال لهم خلاص، هو ده المبدأ بتاعي، روح وأنا إيه؟ أنا معاك، أنا هشبعك وأديلك. عشان كده تلاقوا الرسل والتلاميذ ما كانش عندهم لا فلوس ولا أملاك. وكانت الكنيسة الأولى هتشوفوا في الإصحاحات الجاية كانت بتعمل إيه؟ الناس كانت تبيع وتجيب الفلوس تحت رجلين الرسل. ليه؟ قال عشان تدي الكنيسة كلها. خدت بالكم إزاي؟ ف طبعا السيد المسيح نفسه ما كانش يمتلك اي حاجه على الارض. خدت بالكم ازاي؟ ليس له ايه اين يسند راسه، ودوبك لابس ايه ثوب واحد. حتى هو قال كده، من له ثوبان فليعطي ايه من ليس له. هو كده، هو ده المبدا. لما الكنيسه تبقى ممتلكه المسيح بكل تاكيد يبقى عندها إمكانية تدي المسيح مجاني بلا مقابل. خدت بالكوا إزاي؟ مبدأ تاني، مبدأ تاني بيرسخوا القصة اللي احنا سمعناها دي. إيه بقى؟ المسيح قال ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. خدت بالكوا إزاي؟ وكان يقول يصنع خير. فلما جه بطرس وبولس عند باب الهيكل اللي هو بتاع الجميل، لقوا مين إيه؟ لقوا الراجل الكسيح. خلوا بالكم بقى، الراجل الأعرج ده أو الكسيح بقاله 40 سنة قاعد على الباب ما دخلش جوه. احنا مش عارفين هو ما دخلش الهيكل ليه. هل هو مش مقتنع؟ هل ما حدش كلمه عن ربنا والهيكل؟ هل ما حدش مثلا تطوع وشال الراجل ده يدخله الهيكل؟ بقاله 40 سنة قاعد فين؟ قاعد على الباب. اقول لكم حاجه، احنا عندنا ناس كتير زي كده قاعدين على الباب، صح؟ اقولها لكم تاني، احنا عندنا ناس في الكنيسه لسه قاعدين فين؟ على الباب بره، ما دخلوش فين؟ ما دخلش الكنيسه جوه، ما دخلش للعمق. بقالها 40 سنة ها قاعدة فين؟ قاعدة على باب الكنيسة، ما دخلتش للعمق، حسيتش بالمسيح، ما تقبلتش كويس. رحتي فين؟ رحت الكنيسة. راجعة من فين؟ راجعة من الكنيسة. حاسة بإيه؟ مش حاسة بحاجة. ليه؟ بس كنت قاعدة على الباب. بس رحت عشان أقابل صحابي، بس رحت عشان أشتري أكل من الكانتين. بس رحت مش عارف عشان كانوا عاملين حفلة. ما راحتش عشان ايه للمسيح، ففضلت قاعدة فين؟ قاعدة على الباب. طب امتى هتدخل جوه؟ امتى تدخل للعمق؟ ممكن حد يدخلها جوه؟ ممكن حد يدخلها جوه؟ مين؟ مين؟ مين يدخلها جوه؟ اللي شاطره تقول. الخدام بتوع الكنيسه هم قاعدين ورا، هم خدام الكنيسه، هم تصوناته، هم قاعدين ورا ياخدوا ايدها كده ويدخلوها فين؟ لا تعالي تعالي، سيبك من حكايه الباب ده، ما تقعديش على الباب، ما تقعديش على الباب. انت جايه لمين؟ تقول لهم جاي للمسيح. طب تعالي احنا هندخلك للمسيح، سيبك بقى من الباب وسيبك من الحوش وسيبك من الكانتين، سيبك الحاجات دي، تعالي بقى تعالي خش جوه،
للعمق.

0: خدت بالكوا ازاي؟ ناس كتير قاعدة على الباب، ها، مشغولة بأعمال مالية وإدارية. عشان كده ساعات أقول للخدام الكلمة دي، إيه، في ناس بيشتغلوا في الكنيسة، في ناس خدام في الكنيسة. كان زمان البابا شنودة ده يقول كده، يقول في ناس ضاعوا هم جوه الكنيسة. ليه؟ هم جوش للمسيح، بيخدموا ويشتغلوا ويحسبوا ويعملوا ويرتبوا وينظموا، لكن ما حدش جه للمسيح فضاعوا. زي مين؟ زي مرسى. لا، مرسى كانت بتخدم بس كانت شايفة المسيح. معلش معلش، لكن في ناس ما زالوا على الباب بره، ما حدش دخل لجوه. على الكنيسة ان هي تخرج لتدخل هؤلاء الواقفين عند الباب، ولا تنتظر ان يدخلوا هم من تلقاء ذاتهم. مقياس نجاح الكنيسة في رسالتها مش انها تقدم مساعدات مادية فقط، لكنها تجذب الناس للايه؟ للحياة مع المسيح. فبطرس راح ماسك ايد الراجل وراح مقومه، ودخل فيه فين؟ دخل فيه للهيكل. خدت بالكوا الراجل اول حاجه عملها لما دخل الهيكل عمل ايه؟ قدم ذبيحه شكر بقى لايه؟ المسيح. وقف يصلي بقى ويشكر ربنا، لان ساعات يدينا ربنا الحاجه وبعدين ايه؟ نفرح ونتنطط زي الراجل الاعرج ده، ونقعد ايه؟ نقفز زيه، لكن ننسى نقول له ايه؟ اشكرك يا رب. فدخل مع ايه؟ مع بطرس ويوحنا. بعد شويه الناس اتلمت. عجبتني قوي الحكايه دي. ايه؟ ناس اتلمت بقى تشوف. تشوف ايه؟ تشوف الراجل ده اللي بقى له 40 سنه عمال يتنطط ده وبيجري على رجليه. انا عايز اقول لكم حاجه صعبه خالص. انتوا عارفين الطفل بياخد قد ايه عقبال ما يمشي على رجليه؟ لو واحد مريض ومثلا عنده تعب في رجليه او اي حاجه يعني تمنعه من المشي، عشان يتعلم المشي تاني بياخد قد ايه؟ بياخد وقت. الراجل ده في دقائق كان بايه؟ ودي دي دي الروح القدس اللي عمل المعجزه دي. فوقف بطرس والناس مدهوشه ومستغربه. فرصه بقى بطرس يبين قوته ويفرد عضلاته ويقول لهم بقى ايه؟ شفتوا بقى انا عملت ايه في الراجل ده؟ شايفين؟ ويعمل كده بقى على صدره كده ويخبط، شايفين اللي انا عملته؟ طبعا هو ما عملش كده. بص لهم كده وقال لهم ايه؟ مالكم مستغربين ليه؟ كاننا بقوتنا عملنا ايه؟ خلينا الراجل ده يمشي. هو مش بقوتك؟ لا مش بقوتي طبعا. قوتي ايه؟ وانا عندي قوه؟ امال ايه؟ قال دي قوه واحد تاني انتوا احتقرتوه وضربتوه وموتوه، اللي واهب الحياه. انتم قتلتم مين؟ القدوس البار. هو ده اللي قومه. قدوس البار، ايوه هو ده بقوته. احنا قومنا هذا الرجل بقوه ايه؟ بقوه المسيح القدوس البار اللي مات وقام من الاموات. الجميل ان بطرس ما نسبش العمل لايه؟ لنفسه. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان يطلعوا ناس ربنا يديهم مواهب شويه كده، يعني يشفي مرض، يطلع شيطان، هم يقعد يفتخر بايه؟ بنفسه. وتسمع بقى فلان بيطلع شياطين، فلان لا لا لا. حتى المسيح لو تلاحظوا ما كانش بيعمل معجزاته للافتخار، لكن كان بيعمل معجزاته عشان الناس تؤمن ايه؟ تؤمن بيه. انا مش جاي اوري معجزات وافرد عضلات، لا، انا عايزكم تؤمنوا بيه ان انا ابن الله. فالمعجزات دي كانت وسيله فقط لان الناس تعرف بيها ايه؟ ربنا. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان يجوا لنا دلوقتي ناس في المناسبات ويقولوا لنا بقى ايه؟ ما عندكمش زيت.
1: مش فاهم.
0: ما عندكمش زيت لابونا بشوي بيعمل معجزات؟ ما عندكمش مش عارف ايه بيعمل معجزات؟ طب ما في الايمان، في الايمان. عشان كده النهارده بطرس بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم الراجل ده قام وجري على رجليه بالإيمان.

0: مش جدعانه مننا بالايمان باسم ايه؟ باسم يسوع المسيح. هو ده. فالكنيسة واقفة على المسيح وعلى يسوع. ده مش معناه ان احنا بنحتقر القديسين، لا. المسيح قال انا اكرم الذين ايه؟ يكرموني. لكن ساعات الناس تنسى الاصل وتدور على الايه؟ على الفروع. الاصل مين؟ هو المسيح. فوقف بطرس يقول لهم اللي قوم ده هو مين؟ هو يسوع المسيح بقوته. وابتدى يكلمهم بقى عن ايه؟ عن يسوع. خدت بالكوا ازاي؟ كفايه كده. حد عايز يقول حاجه؟ نعم.
1: عشان كده الرجل الاعرج ما كانش يقدر يخش الهيكل.
0: اللي عنده ايه؟
1: اي عاهه في العهد القديم فما كانش يقدر يخش الهيكل.
0: ده الخروف اللي بيتقدم.
1: مش بتكلم على الخروف بل على البني ادمين.
0: بني ادمين اللي فيهم عاهات ما يخشوش جوه؟
1: على اساسنا بس.
0: ده اعرج. لا انت تقصدي حاجه ثانيه. الابرص. الابرص لانه نجس، كان بيعتبر نجس لان البرص كان بيشيل الخطيه، لكن اعرج من بطن امه. استني بس يا اختي ايلين. نعم. سمعتيها؟ اللي عنده عاهه ما... اللي عنده عاهه ما يترسمش كاهن، لكن ما يخ... او ما يخدمش، يعني ما يخدمش الكهنوت. لكن لو عنده مرض زي عرج، طب يعرج. طب والأعمى؟ نعم.
1: كان
0: لا عشان يسمعوكي.
1: كان هم بيبصوا على أي مرض أو أي حاجة، ده إنسان فيه خطيئة، عشان كده وصلوا للأعمى إن هو هذا أخطأ أم أبواه. فأي واحد بيكون كان عنده عاهة كانوا معتبر ما ينفعش يخش ليه، كان ده ربنا بيعاقبه عشان حاجة وحشة هو عاملها. أنا بقول لك أنا ده اللي سمعته، معرفش صح ولا غلط.
0: مش عارف أرد. ما شايفه، لكن حسب معلوماتي الضعيفة، يعني يا تسوني إلين، حسب معلوماتي الضعيفة إنه إذا كان شخص أبرص ده بيعتبر نجس، عشان كانوا يعتبروا البرص ده إيه؟ إنه جاله برص عشان خاطي، زي مريم أخت مين؟ أخت موسى، لما جالها برص وقالوا تفضل. لكن الأعرج من بطن أمه نشوف، او الاعمى ما نعرفش اذا كان. نعم سمعتي، لكن احنا عايزين ندور عليها في الكتاب. ماشي، ندور عليها في الكتاب المقدس. خلاص دوروا معايا لحد يوم الاثنين الجاي، دوروا على الحته. لا بجد صحيح، ندور عليها في الكتاب المقدس في الايه، في الاسفار بتاعه التثنيه واللاويين، لان فيها الايه، فيها الحاجات دي. ممكن اكون انا مش فاكر. ونشوف هل شخص لو عنده مرض، اي مرض، يحرم من الدخول. انا اعرف انه في انواع من الامراض كانت تعتبر خطيه، فما كانش يدخل الا بعد ان ايه، يبرأ منه، هيخف يعني البرص يخف ويوري نفسه للكاهن ويقول له انت برئت، فيقدم ذبيحه. خدت بالكوا ازاي؟ اذا لمس ميت فيعتبر نجس، تنجس، يفضل ايه، بره المحله لحد ما كذا كذا يوم، وبعدين يقدم ايه، يقدم ذبيحه. خدت بالكوا ازاي؟ نعم. بس مش هنسمعك بقى، تعالي في الميكروفون، هتعلي صوتك مش هيوصل. تعالي اتفضلي، تعالي يا احلام، قربي شويه، قربي حد الميكروفون اهو، خلاص لحد هنا.
2: بس مش عارفه انا فاهمه صح ولا لا. يعني المولود اعمى بعد ما شفاه المسيح منعوه من دخول الهيكل، يعني معنى كده ان هو كان بيدخل الهيكل قبل كده؟
0: لا صح، منعوه من دخول، لا هم منعوه دخول الهيكل لان المسيح ايه، شفاه.
2: طب بس معنى كده ان هو كان،
0: لانه هم قالوا ايه، هم كانوا بيقولوا اي شخص هيتعامل مع المسيح يحرم من دخول المجمع، دخول المجمع، يحرم من المجمع. فهم لما هو اتعامل مع المسيح ورد عليهم كده قالوا انت ايه، ما تخشش المجمع، ما تخشش المجمع مش الهيكل.
2: هو ده،
0: ده المجمع.

0: وابو ام ده وضع تاني. نعم اتفضلي.
1: المولود اعمى المسيح الا هو اخطا ولا ابواه لكن لتظهر فيه اعمال الله.
0: المولود اعمى قال عليه المسيح لا اخطا هذا ولا ابواه لكن لكي ايه؟ هما كان عندهم الاعتقاد انه هو لما يتولد اعمى يبقى هو ايه؟ خاطئ او ابوه امه خاطئ. فالمسيح قال لهم لا. ودي كانت نوع من الـ من الـ يسموها تخاريف يعني. يعني خليكم معايا خليكم معايا بلاش مناقشات الجانبيه دي عشان نسمع احنا تسوني خليكي معايا. فهو دي عشان كده المسيح قال لهم لا، لا هو اخطا ولا ابواه. يعني كانه مثلا ايه؟ ابوه امه غلطوا، فربنا بيعاقب مين؟ بيعاقب الولد الابن. طب هو ذنبه ايه؟ خلاص. وبعدين ده مولود اعمى، مولود اخطا امتى؟ ها يعني دلوقتي هو اتولد اعمى اخطا امتى؟ في بطن امه يعني. خدت بالكم ازاي؟ فهو هنا بكم يصحح لهم المفهوم المسيح لا اخطا هذا ولا ابواه، بس عشان تشوفوا فيه عمل ربنا. هندور لحد المره الجايه ونشوف. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدر. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. هوزع البركة في الآخر النهاردة، خليها المرة الجاية توزعي مرتين. هوزع البركة ورا خالص.
1: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكاسي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها.

ضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

فوق الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

هذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

جدري في الشدة فرقت عني ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه اغضبوا ولا تخطئوا الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب كثيرون يقولون من يرينا الخيرات قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم فبالسلام أضجع أيضا وأنام لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

يفش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه، فاعل الشر مرزول أمامه، ويمجد الذين يتقون الرب الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به ولا يعطي فضته بالربا ولا يقبل

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صلاتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلي

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزيدي.

قد كسروا وأبغضوني ظلما، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: ربنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح.

0: المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء ردي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح السادس. فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلة، لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أنات، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون،

كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. الأصحاح السابع: اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا، لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لافتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكيدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هوذا حزنكم هذا عينه، بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق، كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس
صار صادقا.

وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء.

الأصحاح الثامن. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله، حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. لكن كما تزدادون في كل شيء، في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا، ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم، لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب مال الإنسان لا على حسب ما ليس له، فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة، لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم، كي تصير فضالتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس، وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح، فبينوا لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم. الأصحاح التاسع. فإنه من جهة الخدمة للقديسين
هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين، ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلاتي بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لأجلكم، مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان اللي لو ياقن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما اسواب ونوت نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
1: يا اله كل الرأفة ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك اعطيتنا للصلاه في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا.

وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ترباطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الماء الحي هو أساسا الروح القدس، والروح القدس أغلى عطية خدها الإنسان من ربنا. والروح القدس هو عربون الحياة الأبدية، يعني بدل فيك الروح القدس يبقى الطبيعي انك توصل السماء، يبقى المفروض انت رايح السماء، يبقى اسمك مكتوب في السماء. سماه بولس عربون ميراثنا، يعني معاك عربون انك تورث السماء. والروح القدس هو المسؤول عن كل حاجة روحية. لو قلت اي عمل روحي مسؤول عنه الروح القدس، مسؤول عنك انت ومسؤول عن الكنيسة ككل. كمان الروح القدس له 6 إصحاحات تقريبا مركزين عليه، بنسميها في الكنيسة إصحاحات الباراكليت، من يوحنا 13، يوحنا 17، 13، 14، 15، 16، 17، 5 إصحاحات، يعني حوالي ربع إنجيل يوحنا الكلام كله على عمل الروح القدس بشكل مباشر وغير مباشر. فهناخد جزء كبير من الإصحاحات دي عشان نتمتع بكلام المسيح عن روحه. المسيح له المجد بيتكلم عن روحه بحب وبشغف وفرحان قوي انه هيدينا روحه، وبيقول للتلاميذ انتوا لازم تفرحوا، انتوا مش مقدرين اللي انتوا هتاخدوه، ده احسن لكم ان انا امشي من كتر ما انتوا هتدوقوا نعمة الروح القدس بعد كده. هناخد اصحاح 14، مع ان البداية من 13، لكن احنا كل ده جوه خميس العهد بقى، من يوحنا 13 لغاية 17 ده كله ده خميس العهد، فكل دي في يوم واحد الحكاوي دي. ناخد اللي نقدر عليه. لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا به. في بيت ابي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لا تضطرب قلوبكم. أول عطية من عطايا الامتلاء بالروح إن قلبك خلاص ما يضطربش. عاوز تقيس قد إيه أنت مليان بروح ربنا؟ ممكن تقيسها بالسلام، قد إيه عندك سلام وقد إيه عندك اضطراب. ومهما كانت الظروف كمان، يعني إيه ربنا مش بيوعد بالسلام لما تبقى الدنيا سهلة، ده بيوعد بالسلام الذي يفوق كل عقل، يعني حتى لو الدنيا غامقة وبايخ وملخبطة برضو تفضل محافظ على سلامك. في اليوم ده بالذات هيقول لهم كذا مرة لا تضطرب قلوبكم، يعني في أول إصحاح 14 وفي آخر إصحاح 14 هيرجع يقول لهم تاني لا تضطرب قلوبكم. هما ليه مضطربين؟ لأنه عمال يقول أنا ماشي، أنا ماشي دي طبعا توجع. زي واحد حبيبنا قاعدين معاه بيقول انا رايح السماء انا ماشي، طبعا بدافع الحب كلام يربك ويقلب. انما ربنا يسوع له المجد بيقوله هو مبسوط، وبيقولها لهم عشان يفهموا حاجة مهمة، انتوا لازم تبقوا فرحانين ان انتوا رايحين السماء. يبقى اول علامة من علامات الروحانية انك تكون بتشرب الماء الحي انك يكون عندك سلام حتى وانت سايب الدنيا. واحد مثلا يجي له مرض فيعرف ان الايام قربت، ها تضطرب ولا ما تضطربش؟ لا تضطرب. ليه؟ ده اليوم اللي انت مستنيه من بدري. واحنا عايشين ليه؟ مش عشان نروح السماء في الاخر؟ لما ابتدت التباشير تبان تضطرب ولا تنبسط؟ المفروض تنبسط. فالمسيح لو المجد في اليوم ده كان فرحان قوي، فيش غير ليلتها بقى اللي ابتدى يحزن ويكتئب عشان الصليب، لكن طول اليوم كان فرحان وكان باين عليه انه فرحان من كلامه، عشان كده هيقول لهم بعد شويه سلامي اترك لكم.
فيبقى أول علامة أنك أنت مليان بالروح القدس أنك غير مضطرب، وعكسها يبان على طول أنت فيك الروح القدس شغال ولا مش شغال، مطفي ولا مشتعل، قد إيه في سلام قد إيه في اضطراب. العلامة الثانية، السماء شغلك ولا لا؟ في بيت أبي منازل كتير، الموضوع ده شغلك ولا لا؟ في حكاية الطريق والنهاية الطريق رايح على فين؟ الشخص الروحاني ما بيغبش عن ذهنه أبدا في أي لحظة صبح وليل أنه رايح السماء، أنه ماشي، أنه مش قاعد في الدنيا. الشخص الجزداني تجيش في باله أبدا، ولو حد قالها له يقول له بلاش السيرة دي، حبش فكر فيه. لما الشخص الروحاني طول الوقت ما ينساش ان هو ده ترانزيت، احنا وجود مؤقت، طبيعي ان احنا هنسيب الدنيا بعد شوية، عينه دايما على الحياة الابدية. تفكرني بالمزمور اللي بنقوله في صلاة النوم، ان نسيتك يا اورشليم ها تنسى يمين. يعني ايه؟ لو نسيت السماء راحت ايدك منك. يعني ايه تنسى يميني؟ عادش عندك اي قوة روحية خلاص، انت ولا حاجة. ما كنتش تبقى السماء شغلاك، انت ليس لك قيمة في الحياة الروحية، مالكش قيمة في شغل ربنا في الملكوت. انت يمينك مرتبطة بقد ايه فاكر اورشليم السماوي. نسيتك يا اورشليم تنسى يمين، ويلتصق لساني بحنك ان لم اذكرك. يعني ايه؟ عشان ما تنسهاش بتيجي في كلامك كتير، تتكلم عن السماء كتير وبتقولها لنفسك ولغيرك، احنا ماشيين، احنا مش قاعدين، احنا رايحين السماء، السماء قربت، ملكوت الله اقترب. لما تقول كده كتير انت بتفكر نفسك وتفكر اللي حواليك، تبقى فعلا انسان قوي روحيا، ليك يمين، ولسانك يلزق في حنكك. لما كنتش تقول كده يعني ايه؟ يعني يقصد يقول يا رب اقطع لساني لو ما كنتش اتكلم عن اورشليم، فليلتصق لسانه بحنك. دي مقصود بها ايه؟ واحد زي ما يقول يتقطع لساني، قعدت اتكلم كل ده وما جبتش سيره السماء، فاهمين؟ يعني الواحد يتكلم وبعدين يقول بقالي ساعه بتكلم ما جبتش سيره السماء، يبقى متضايق من نفسه جدا. ربنا يديله الصحة ويحميه، أبونا تدرس يعقوب، من إما نجيبه يتكلم في أي موضوع يقلبها سما، يتميز بالحتة دي. وأنا كنت سامع عنده دي من زمان، من قبل ما أعرفه يعني. طبعا ده إحساس رائع، ليه؟ هي ده الطبيعي كده، الشخص الروحاني السما لازم تطلع في كلامه لأنها شغلاه، لأن هو مستني يروح السما. فالموضوع بالنسبة له مش موضوع نظري ولا موضوع فلسفي ولا موضوع لاهوتي ولا موضوع عقيدي، الموضوع هو رايح السماء، احنا عايشين عشان نروح السماء، فالموضوع واضح في ذهنه جدا. يبقى الامتلاء بالروح القدس او يعني الحياة الروحية لها اسس. اولا لا اليومين بتوع الدنيا انت مش قلقان، هيعدوا يعدوا. انتم تؤمنون بالله فامنوا به. عمل الروح القدس ان يولد الايمان في قلبك. انا بربط كل ايه بالروح القدس لانها اصحاحات الباراكليت، وهتعرف ان الربط ده يعني مش تلزيق ولا حاجه، هي فعلا هتبان في الاخر كده ان كل ده هو عمل الروح القدس. كلنا نؤمن بالله، بس كان وقتها الايمان بالمسيح لسه ما اكتملش، فقال لهم بصوا انتم مؤمنين بربنا، ما هم يهود، قال لهم اؤمنوا بيا بقى. طبعا دي تؤكد ان المسيح وربنا واحد، لما حدش يقول اؤمنوا بيا، لكن المسيح زي ما قالها في يوحنا 7 قدام اليهود، من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي. قلبت الدنيا عليه دي، ليه؟ أنت هتطلع إيه بقى اللي هيطلع منك الماء الحي؟ يبقى أنت ربنا بقى. فكل اليهود البسطة مشوا وراء، وكل اليهود الوحشين من ساعتها تأمروا عليه. يبقى الروح القدس هو اللي بيديك الإيمان. يعني سؤال مشهور يسألوا الناس، أنا ضعيف الإيمان، كيف يزداد إيماني؟ اشرب أخوي، اشرب ماء. لما تشرب الماء الحي يزيد ايمانك، لما تصلي كتير ايمانك يزيد، لما تقعد مع الانجيل كتير يزيد ايمانك، لما تتناول كتير يزيد ايمانك، لما تتوب كتير يزيد ايمانك. ليه؟ الروح القدس هو اللي هيديك الايمان.
لأن ثمر الروح محبة فرح سلام إيمان، فدي نتيجة طبيعية للامتلاء بالروح القدس. كلنا بنشكي ان ايماننا ضعيف، مش قادرين نصدق قوي، مش عارفين نرمي على ربنا كفاية، بنضطرب مع الظروف، كلنا كده. طب ما هي حلها ايه؟ اشرب حبيبي اشرب. ما هو بيقول ان عطش احد فليقبل اليه واشرب، تعال اشرب عشان يبقى عندك ايمان. في بيت ابي منازل كتيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. من أجمل الآيات اللي تدي بقى رجاء، مش بس إيمان، رجاء. دايما مشهورين عن الأقباط إن هم إيه، ما عندهمش رجاء للأسف في دخول السماء. أبونا بولس عمل تجربة مع الشباب، معرفش سمعتوها ولا لأ، عمل تجربة كده، وقف على باب الكنيسة سأل 100 شاب وهو داخل، تفتكر رايح السماء ولا لأ؟ كانت النتيجة 2% اللي قالوا احتمال. طبعا طلعت الحكاية وحشة خالص. الله، امال جاي الكنيسة ليه؟ امال بتصلي ليه؟ امال اتعمدت ليه؟ امال بتتناول ليه؟ مش معنى ان احنا بنقول ان احنا خطاة انك ما تبقاش عندك رجاء تدخل السماء. لا طبعا لازم يكون في رجاء، واللي يحط الرجاء الروح القدس. الشباب دول ليه بيقولوا ما فيش الحكاية شكلها مش هنوصل؟ لأن مش مليانين بروح ربنا. إنما اللي مليان بروح ربنا ما بيقولش أنا ضامن، بس بيقول عندي رجاء، عايش على رجاء، لأن بالرجاء خلصنا. والرجاء المنظور ليس رجاء، ما ينظر الإنسان كيف يرجوه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره إننا نتوقعه بالصبر. ففي بيت أبي منازل كتيرة، يعني ربنا رحمته واسعة. في حزقيال 47 شجر كتير جدا، سمك كتير جدا، كل ما نقطة مية توصل السمكة تصحى، الصيادين يا عيني مش ملحقين على الشغل. طيب، وفي بيت أبي منازل كتيرة، كتيرة يعني الحكاية برضو فيها تفتح النفس. وبعدين تقرأ في رؤية 7 يقول لك قعد يعد في الأول، معرفش كان بيعد بسرعة ازاي.

منصبت لاوي 12,000، منصبت يهوز 12,000، منصبت دان، وفكر ده آخر الحكاية. وبعد كده يقول لك ورأيته وإذا شعب لا يستطيع أحد أن يعده، بطل يعد، من كل لسان ومن كل شعب ومن كل قبيلة كلهم لابسين أبيض وبيهتفوا، بطل يعد خلاص. كان بيعد بس اليهود اللي بيدخلوا، طلعوا كبرهم 144,000. إنما لما بص بقى على الأمم قال لا لا، ده الموضوع ملوش عدد، ملهاش عدد. طب ده شيء مفرح، في بيت أبي منازل كتيرة. وإلا فإني كنت قد قلت لكم، يعني إيه؟ يعني ما هي لو ضيقة ما كنتش قلت لكم، لو مش هتشيلكم ما كنتش قلت لكم، لو مالكوش مكان ما كنتش وعدتكم، إنما أنتوا ليكم مكان. واخدين بالكم؟ زي إيه؟ عارفين تصورتها كده زي مؤتمرات أبو تلات. يجي حد يقول إيه؟ أنا هدخل ولا هطلع ولا مش هطلع؟ فأنا أقول له بإذن الله هتطلع، ليك مكان. فيقول لي بس أنا ويتنج ليست. أقول له معلش، الويتنج بيدخل، وإلا ما كنتش هقول لك، أو ما كناش هنعلن عن إن في أماكن لو الأماكن اكتملت. طول ما ربنا لسه فاتح الباب وبيقول تعالوا، يعني في أماكن، يعني الحكاية واسعة تشيل. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، والمكان واسع لأن ربنا هو اللي بيحضره، فربنا رحمته واسعة، فهو اللي بيحضر المكان على واسع قوي عشان يشيل أكبر حد، لأن الديزاينر يعني ربنا ده يريد أن الجميع يخلصون، فهو موضب وعامل حساباته على الجميع، وما يحبش بقى تبقى فيه قوت فاضية خسارة معاه. فإلا أني كنت قد قلت لكم، أنا أذهب لأعد لكم مكان. يبقى تاني، الروح القدس يدي سلام، الروح القدس يدي إيمان، الروح القدس يدي رجاء. نشوف يعمل إيه كمان. وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. العمود الثالث بقى للحياة المسيحية هو إيه؟ الحب، مش كده؟ بولس يقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. فقال لهم أصل الحكاية إيه؟ أنا عاوز أبقى معاكم وتبقوا معايا إلى الأبد. يعني هي السماء بالنسبة للمسيح إيه؟ لا أكل ولا شرب ولا كراسي ولا تكييف، هي ببساطة نبقى مع بعض، أي مكان مع بعض اسمه سماء. عشان كده بنقول الكنيسة سماء، قلبك أنت سماء، لما تبقى عايش مع ربنا تبقى سماء. فهو بيقول حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هو ده اللي عاوزه ربنا. ربنا بيحبنا جدا بشكل لا يتصوره العقل. الروح القدس يعمل ايه؟ ياخد الحب اللي من قلب ربنا ده يحطه في قلبك انت. بولس يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فلما تحب ربنا قوي ده معناه ايه؟ الروح القدس خد من الحب اللي جوه ربنا وحطه في قلبك انت، فبقيت تبادل الله الحب. فيبقى تالت عطية للروح القدس هنا حب. برضو يجي واحد يسأل يقول عاوز احب ربنا اكتر، في ناس بتحبه قوي، تمام مش بحبه كفاية. اشرب حبيبي، اشرب، لما تشرب هتحبه اكتر، لما تشرب ايمانك يزيد، لما تشرب رجاءك يزيد، لما تشرب سلامك يزيد. ما بتشربش، طب انت كل ده رايح منك، مش هتحس بقى يعني ايه حكاية تكون معايا ويكون معايا دي جميلة قوي. انما ربنا بيقوله هو فرحان قوي، منين ما كون تبقوا معايا، هو مش عاوز اكتر من كده. تكونوا معايا ليه؟ عشان حكاية حب، نشبع ببعض الى الابد. وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. حاجة كمان نديها الروح القدس، العلم او المعرفة. بس العلم ده مش علم بقى ساينس كده، لا لا لا لا، المعرفة الإلهية عطية روحية. تاني، المعرفة الإلهية عطية روحية. يعني ايه عطية روحية؟ يعني الروح القدس هو اللي بيعلمك. تستغربوا قوي يوحنا في رسالته يقول ايه؟ انتوا مش محتاجين حد يعلمكم لان الروح نفسه يعلمكم كل شيء، ولستم بحاجة إلى أن يعلمكم أحد. ليه؟ مش أنت جواك روح ربنا؟ روح ربنا ده لو شربت بس هتلاقي نفسك فاهم كل حاجة من غير معلمين.

هتلاقي الدرس واضح جدا، هتلاقي الإيمان بسيط جدا، وهتلاقي معرفة الله قوية جدا حتى لو بتعرفش تقرأ وتكتب، لأن الروح القدس وروح المعرفة هو اللي بيكشف لك الأسرار الإلهية من غير ما تعمل مجهود. كم عطية كده؟ الروح القدس سر السلام، الروح القدس سر الإيمان، الروح القدس سر الرجاء، الروح القدس سر المحبة، الروح القدس سر المعرفة، وكل ده يجي بالشرب. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فقال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ طبعا هم لسه مبتدئين، خلي بالكم ما خدوش الروح القدس، فأسئلتهم لسه ساذجة زينا كده. فتوما بقى اللي برضه ما بيفوتش في الحاجات دي، قال له: بس بالراحة شوية، يعني أساسا مش عارفين ده رايح فين، هنبقى عارفين السكة ازاي؟ فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له يسوع: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي، لو كنتم عرفتموني لعرفتم ابي ايضا، من الان تعرفونه وقد رأيتموه. احنا قلنا الروح القدس سر المعرفة، نسميها بقى سر الرؤية. يعني ايه؟ بصوا، احنا الاب والابن والحاجات دي احنا مش فاهمين حاجة، مخنا على قده، والموضوع اصله كده لما يتاخد نظري يبقى ملوش اخر. موضوع ابسط من كده. قال لهم: لو عرفتوني هتبقوا عرفتوا الاب. طب يا رب احنا لا عارفينك ولا عارفين الاب. قال: طب انا اقول لكم حاجة بسيطة، هحط روحي انا والاب فيكم. في اكتر من كده؟ وعشان كده في كورنثوس الأولى في حتة جميلة قوي ننط عليها بس ونرجع تاني. كورنثوس الأولى تاني إصحاح، كورنثوس الأولى 2:7: إنما نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. يعني اللي ربنا بيحضره لنا ده ما يخطرش على بال حد، وما حدش شافه بعينه ولا سمع عنه. طب امال ايه؟ فأعلنه الله لنا نحن بروحه. يعني ايه؟ يعني الروح القدس شايف السماء ولا مش شايفها؟ عارفها كويس؟ عارف الأب ولا لا؟ ده روح الأب. عارف الابن ولا لا؟ ده روح الابن. عارف كل الأسرار الإلهية ولا لا؟ عارف. طب يقوم ربنا يوفر الموضوع كله ويقول: انا مش هحكي، اقعد احكي لكم مش هنخلص، انا هعمل ايه؟ انا هحط روحي فيكم. روحي ده في كل حاجة. فبيقول: اعلنه الله لنا نحن بروحي، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. شوفوا الكلمة، الروح القدس اللي خدناه ده يفحص كل شيء حتى اعماق الله. ويشبه ويقول: لأنه من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. أديك مثل بسيط، مين يعرف سرك زيك؟ مفيش حد، ولا مراتك ولا عيالك، روحك تعرف روحك بس. بالك بقى لو أنا خدت روحك دي، ديك ربنا العمر، لكن أنا خدت روحك يعني بقت روحك فيا، عرفت كل اللي جواك؟ ما انا عرفت سرك من روحك، فاهمين الفكره؟ فربنا من حبه فينا حط روحه فينا عشان نعرف كل اعماقه. فبعد ما سميناه سر المعرفه بنسميه سر الرؤيه. ليه؟ لانه لاول مره يقول كلمه فوق العقل، بيقول: لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، من الآن تعرفونه. من الآن دي بقى إيه؟ دي ليلة الصليب أصلها، ومن الصليب هيطلع الروح القدس بعد كده. فمن هنا ورايح بدل هتاخدوا الروح القدس، مش بس هتعرفوا الآب، هتشوفوه بس مش بعينيكوا بقى، هتشوفوه لما تبصوا جوه. ما تبصوا جوه تعرف ربنا، إن ربنا جوه دلوقتي مش بره. فهتبقى بتفتخر إنك شفت ربنا بالروح القدس الساكن فيه. نقول تاني، يبقى الروح القدس سر سلامنا وسر الإيمان وسر الرجاء وسر الحب وسر المعرفة وسر الرؤية. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا.
هو لسه ما خدش الروح القدس فمش فاهم حاجه. فقال له ما تحنسناش بقى، هات بقى من الاخر ووريه لنا وخلاص. فقال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي راني قد راى الاب، كيف تقول انت ارنا الاب؟ الست تؤمن اني انا في الاب والاب في؟ الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحال في هو يعمل الاعمال. صدقوني اني في الاب والاب في، والا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها. هنسمي الروح القدس سر الوحده. يعني ايه الروح القدس؟ هو روح الاب وروح الابن، وعشان كده الاب والابن واحد، لانه روحهم واحد. الروح القدس يسكن فينا يوحدنا بالاب والابن، فلكي نصير واحدا مع الاب. دي هتيجي في يوحنا 17 بقى بالتفصيل، يقول اريد ان يكون الجميع واحدا كما انا وانت ايها الاب واحد. طب هتعملها ازاي يا رب؟ هتلزق البشريه دي فيك ازاي؟ قال بسيط، هحط روحي فيهم فيدخلوا فيا، كما انا والاب واحد هم كمان يدخلوا فينا ويشاركونا، يشاركونا. بس ايه الحته بقى اللي عليها مشكله اليومين دول؟ يشاركونا دي مش معناها يبقوا قدنا. قدنا ازاي بس؟ دول بشر محدود. انما يشاركونا ده من كرم ربنا، يشاركونا مجدنا ويشاركونا ابديتنا ويشاركونا العمل ويشاركونا العز ويشاركونا الفرح الابدي ويشاركونا الاسرار الالهيه. فمش شركاء في الطبيعه حاشا، لا، هيفضل الاب والابن والروح القدس ثالوث، مش هيبقى رباعي بعد كده عشان البشر دخلوا، لا، انما شركاء الطبيعه يعني مشاركين ربنا. نحن لنا شركة مع الاب ومع ابنه، يوحنا يقول كده. مشاركينه في ايه؟ في كل حاجة. النهاردة انتوا بتخدموا، يعني ايه بتخدموا؟ يعني مشاركين ربنا الشغل. ما هو ربنا شغلته في الدنيا اسمها خدمة، عاوز يجيب الناس كلها السماء، فمشغلك معاه، فبقيت مشارك ربنا في البزنس بتاعه. ايه البزنس بتاعه؟ يجيب الناس للملكوت، فسعادتك بقيت شريك. بس انت هو داخل براس مال 100% وانت داخل بزيرو، معلش بس حاطينك في مجلس الإدارة. فيبقى الروح القدس هو سر وحدتنا. يعني إيه الواحد يدخل في ربنا؟ بالروح القدس بيلزقنا في المسيح لزق كده. من غير الروح القدس ما ينفعش يبقى المسيح منفصل عنك، إنما بالروح القدس بقى المسيح جواك. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. الله، هنعمل أعظم من المسيح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لأن المسيح قال كده بالروح القدس، لأن أنا مش منفصل عنه بعد كده خلاص، أنا حتى منه. فمهما عملت، هو عمله في الأول وفي الآخر، هو عمل روحه فيا. فاهمين إزاي؟ فما بقناش احنا منفصلين عن بعض، ما بقاش في تنافس بيننا مثلا بين الرسل والمسيح، لا، ما هم الرسل بيشتغلوا بروح المسيح. يبقى نسميه ايه؟ سر العمل. بمعنى ايه؟ الروح القدس، نعيد، هو سر السلام. لما تتملي بالروح القدس يديك سلام. هو سر الايمان، تشرب كتير يبقى عندك ايمان، تشرب كتير يبقى عندك رجاء، تشرب كتير تبقى عندك حب، تشرب كتير تفهم اكتر، تشرب كتير تتفتح عينك وتشوف، تشرب كتير تلزق في ربنا لازم، تشرب كتير تشتغل شغل ربنا. فاهمين حاجة ولا تهتوا؟ من كتر ما هتشرب الماء الحي وتتملي بروح ربنا، بقيت بتعمل اللي ربنا بيعمله، بقيت بتشتغل زي المسيح بالظبط. هو ده اللي المسيح طالبه، انك تبقى شبهه، تعمل اللي هو بيعمله. فهنا بيقول ايه؟ اللي هيؤمن بيه، ما ده اللي هيدخل، ما الايمان ده شرط الواحد يتعمد وياخد الروح القدس. الاعمال التي انا اعملها يعملها ايضا ويعمل اعظم منها. طب ليه يا رب؟ لاني ماضي الى ابي. طب ليه ما تخليك؟ قال لا، ما البركه فيكم بقى، بركه فينا وانت هتسوينا بيك. قال لا، ما انتم مش لوحدكم، ما الروح القدس فيكم. خلاص، يبقى هي هي، انا روح السماء والباقي والهم والباقي عليكم، بالروح القدس تعملوا كل اللي انا كنت بعمله.
كل اللي كنت بعمله تعمله.

يا رب هندي غفران، هتدي غفران، هنعمل معجزات، هعمل معجزات، هنبشر زيك بشر. طب احنا هنفدي الناس ازاي؟ قال لا، هتاخدوا الدم الفداء ده وتوصلوه للناس. هنعمل احنا قداسات ونحول القربانة جسد؟ قال هتعملوها، تعملوا كل اللي انا عملته بايه؟ بالروح، بالروح القدس. فتعملونها وتعملون اعظم منها. اعظم منها يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد، خلاص بيطلع بيصعد. طيب بعد كده مثلا ظل بطرس يعدي على واحد يقومه، دي ما حصلتش في حياه المسيح. لكن هي بيعملها ازاي؟ بالروح القدس، بروح المسيح، فما فيش مشكله. مناديل وعصائب بولس الرسول بتشفي الامراض، دي ما حصلتش في حياه المسيح. بس اصل بولس دلوقتي جواه الروح القدس، طب وماله؟ بيعمل حاجات حتى لو ما حصلتش في حياه المسيح، هي بروح المسيح، فما فيش مشكله. ومهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن، ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله. سر الصلاه، الروح القدس، انا عمال اعيد عشان تحفظه. لما تشرب كتير جواك سلام، تشرب كتير ايمانك يزيد، تشرب رجاء، تشرب المحبة، تشرب تعرف، تشرب اكتر تشوف، تشرب اكتر تلزق تتحد، تشرب اكتر تعمل اللي كان بيعمله المسيح، تشرب اكتر واكتر اللي تقوله نافذ في السماء. مهما سألتم باسمي ذلك افعله. يطلع مين؟ الافندي فينا اللي لما يقول كلمة تمشي على السماء. قال ما خلاص، بدل الروح القدس انت شاربه تمام ومليان بيه تمام، هو هيقول لك تقول ايه، وده روح الاب والابن، فهو عارف عاوز يعمل ايه. دي اللي قالها بقى بولس في روميا 8، قال الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني ايه؟ هو بيسوقنا في الصلاه نقول ايه، لان هو ناوي يعمل ايه. فخلاص انت تؤمر على الارض وربنا ينفذ في السماء. ليه يعني؟ ايه يعني تطلع مين يعني؟ لا، فيك روح ربنا. فلما تمتلئ بالروح القدس مهما سألتم باسمي ذلك افعله. ليه صلواتنا ضعيفة وغير مستجابة؟ بانت ولا ما بانتش؟ عشان ما بنشربش كفاية، عشان ما مش ممتلئين بالروح القدس. ليه ما عندناش محبة ربنا كفاية؟ عشان ما فيناش، مش مليانين بالروح القدس. ليه مش لازقين في ربنا كفاية؟ عشان الروح القدس مطفي. ليه مش بنعمل اللي كان بيعمله المسيح على طول؟ الروح القدس مش مالينا. ليه صلواتنا مش مستجابة بنفس الدرجة اللي كانوا بتستجاب للقديسين والأبرار؟ عشان هما مليانين بالروح أكتر مننا، هما بيشربوا أكتر مننا، هما صحتهم أحسن مننا روحيا، هما يخرج من بطنهم أنهار ماء حي، إحنا ناشفين. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. شرط إنك تشرب، ده بقى شرط بقى، تحفظ. يعني إيه؟ عاوز تشرب أضبط على وصية ربنا. كنت قلت التشبيه ده وفارق معايا شوية. تصور واحد جايب إزازة وعاوز يملاها مية، انما ايه؟ سرسوب المايه نازل كده وهو ماسك الازازه الناحيه، واقف ساعتين ان شاء الله، يقف سنه مش هيشرب حاجه. يا ابن السرسوب اهو، اظبط الازازه. ما تظبط الازازه تبتدي تتملي. يعني ايه؟ اظبط نفسك على كلمه ربنا، تحفظ وصيه ربنا تبتدي تتملي. انما انت ماشي بدماغك وبتقول بصلي طول الوقت، تصلي طول الوقت، بس هتتملي ازاي وانت اساسا مش مظبوط على الخط الالهي؟ وصية ربنا يعني ارادته، يعني اللي هو عاوزه. تظبط نفسك على اللي هو عاوزه تتملي. تتملي بقى مسألة وقت، يعني تحط الازازة تاخد وقتها تتملي وتبقى وتدلدق بعد كده. انما انت ماسك الازازة وحطيتها بعيد عن ارادة ربنا، ماشي بدماغك، خلاص مش هتتملي عمرك. وده اللي بيعطلنا، ان احنا بنتحرك بدماغنا. لو الواحد فينا ظبط دماغه على كلمة ربنا بقى يعمل كل اللي ربنا عاوزه، هيتملي على طول، من مجد الى مجد، هيكبر بسرعة.
هيجري في السكة جاري. إنما إحنا مش بنجري ولا ساعات بنمشي، لأن الواحد فينا ماشي بدماغه، بنمشي ورا كلام الناس مش ورا كلام ربنا، بنمشي زي ما الناس بتمشي مش زي ما المسيح بيمشي. فهنا بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ليه آخر؟ من هو المعزي الأول؟ المسيح نفسه، مش كده؟ هو قاعد معاهم، هو معزيهم، وهم زعلانين متضايقين في الليلة دي لأنه عمال يقول أنا ماشي. قال لهم أنا طلبت خلاص، جاي لكم معزي آخر مش هيمشي أبدا، أنا طالع السماء، هو هيفضل معاكم للآخر للأبد. عشان كده بنقول أجمل عطية في العهد الجديد أن الروح القدس يدخل ما يطلعش، يمكث معنا إلى الأبد. دي مش موجود عهد قديم، ده بطلب المسيح بقى. المسيح له المجد اتفق مع الآب يحط فينا روحه يمكث معنا إلى الأبد، ويعزينا عن عدم رؤية المسيح وسطينا. يعني إيه؟ يعوض غيابه. عشان كده في واحد ممكن يقول ايه، بصراحة كان نفسي ابقى عايش في جيل الرسل وابقى قاعد نفس القعدة دي، وايه ونوزع الخمس خبزات واتمشى على البحر مع بطرس، وبرضو ايه الواحد يحط ايده ويطلع له كم شيطان ايه يا عم انت فاكر يعني انك انت خسارة محضرتش؟ لا لا، هي هي خلاص. دلوقتي المعذ الاخر يرجع نفس حضور المسيح بالظبط. ليه؟ لأنه روح المسيح. ده أنا عاوز أقول لك امتيازنا أكتر منهم. ليه؟ لأن ساعات كان المسيح يغيب عن عينيهم، إحنا بقى الروح القدس ما بيطلعش من قلبنا. فاهمين؟ يعني هما المسيح معاهم، إحنا المسيح فينا، فبقت إحنا أكتر. هو معاهم ساعات يغيب شوي، مثلا لما نزلوا المركب وكان هو على الجبل اترعبوا، كانوا بيموتوا. وبعدين فين لما جالهم وقال لهم ليه خايفين كده؟ طب احنا دلوقتي هو جوه بقى، فمش بيسيبنا، مش على الجبل. عشان كده يقول انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد، روح الحق. من هو الحق؟ لسه هو بيقول انا هو الطريق والحق، يبقى هو روح الحق، روح المسيح. يعني ايه روح الحق؟ يعني الحقيقة يعرفها روح الله. وانت خدت روح الله يبقى جواك الحقيقة. يعني ايه جواك الحقيقة؟ يعني اي سؤال، اي سر، حتى من اسرار الله جواك مش براك، بس انت ايه؟ املى. لو امتلأت بالروح القدس مش هيبقى عندك اي سؤال، هتبقى الحقيقة واضحة جدا، الدنيا دي ماشية ازاي وربنا بيعمل ايه والإنسان ده أساسه إيه ورايح فين. كل التساؤلات، كل المعضلات، كل دي تكمن في الحقيقة. والمسيح هو اللي عنده الحقيقة، وروح المسيح روح الحق لا يستطيع العالم أن يقبله. ليه من العالم ما يقدرش يقبل الروح القدس؟ لأنه ما أمنش بالمسيح، لأنه ما قبلش الفداء، لأنه الروح القدس خارج مع الدم، ها يخرج من جنبه دم وماء. اللي ما يقبلش الدم ما يقبلش الماء، فاهمنا؟ اللي ما يقبلش المسيح المخلص الفادي كإله متجسد ما ينفعش يشرب من الماء بتاعته. وعشان كده الروح القدس عطية خاصة للكنيسة، بس الكنيسة اللي تعمدت بالماء والروح، الكنيسة اللي اشتراها المسيح بدمه سقاها بمية روحه. فالناس ما عندهاش الروح القدس، فتمشي كده في الشوارع انت تبقى حاسس انك غير الدنيا كلها، اغنى من اغنى واحد في الدنيا، لانك فيك روح الله لا يستطيع العالم ان يقبل، لانه لا يراه ولا يعرفه. اما انتم فتعرفونه. تعرفونه ازاي؟ لانه ماكث معكم، هيقعد معك، هيقعد معك على طول، هتعرفه. تعرفه ازاي؟ لما تحكي بيه معاه. عشان كده كل عمل روحي معناه ايه؟ عشرة مع الروح القدس. مؤتمر اسمه مؤتمر روحي، يعني ايه؟ جايين نقعد مع روح ربنا. خلوة روحية، يعني في الخلوة بتقعد مع روح ربنا. صلاة روحية، يعني الروح القدس بيعلمك الصلاة. قراية الكتاب الروحي، كتاب روحي، يعني الروح القدس بيعلمك حاجة. اب روحي، بتتلمذ على الروح القدس من خلال الاب.

ماكس معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى. تلاميذ من حبهم للمسيح كانوا حاسينه زي أب، قال لهم خلاص ما تقلقوش هعوضكم، وعوضكم بدرجة مش هتزعلوا خالص. على فكرة هم استوعبوا الكلام ده تمام، بدليل يوم الخميس اللي فات لما صعد ما قلبوهاش زعلة، بالعكس رجعوا بفرح عظيم. كانوا فهموا الكلمتين دول، عرفوا كويس انه بس المعزي جاي كده خلاص، مش هنتعوض بأحلى تعويض، مش هيغيب عننا لحظة بعد كده لما يجي الروح القدس، مش هيغيب عننا المسيح لحظة، كان بيغيب قبل كده، دلوقتي مش هيغيب أبدا. فرجع التلاميذ يوم صعود المسيح بفرح عظيم لأنهم فهموا الكلام. بعد قليل لا يراني العالم أيضا أما أنتم فترونني، إني أنا حي. حي بإيه المسيح؟ بروحه. فأنتم ستحيون بإيه؟ بروحه برضه. فمين يبقى بيتكلم عن حياة مش حياتنا العادية؟ لا، احنا حياتنا العادية محسوبين أموات، إنما حياتنا الجديدة دي بالروح القدس، حياتنا الجديدة امتداد لحياة المسيح فينا. أحيا لا أنا ها بإيه؟ بروح. المسيح يحيا فيا، دي مقصود بيها بروح. أنا حي فأنتم ستحيون. خلاص أنا هخلص. في ذلك اليوم تعلمون أن في ذلك اليوم، واضح أنه بيتكلم عن حاجات بس إيه فضلها لسه كم يوم، عمال يقول ماكس معكم ويكون فيكم، وبعدين يقول لهم في اليوم ده، يعني هم لسه هيخطوا اللي هو العنصرة بقى، تعلمون أني في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. عشان كده سميناه سر الإيه الوحدة. هتفهموا يعني أنا في الآب وأنتم فيا، وأنا كده دخلتكم في شركة الطبيعة الإلهية. الذي عنده، يرجع تاني للشرط، الشرط إيه؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. أضبط الإزازة بتاعتك عشان تتملي، عشان تتمتع بده كله. الذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي بإيه؟ كل اللي فات ده بإيه؟ بالروح القدس. يعني ايه يظهر ذاته لينا؟ بروح. يعني ايه في حته تاني يقول ندخل عنده ونتضايف، نتعشى معاه، كل ده اسمه شركه الروح القدس. يبقى نرخص، الروح القدس هو ينبوع كل الخيرات في العهد الجديد، هو سر السلام. لو اتمليت بالروح القدس يبقى عندك سلام، مليت بالروح القدس يبقى عندك ايمان، مليت بالروح القدس يبقى عندك حب، شربت الماء الحي يبقى عندك رجاء، شربت الماء الحي تبقى لزقت في ربنا، شربت الماء الحي بقيت فاهم، شربت الماء الحي اتفتحت عينيك بقيت شايف، شربت الماء الحي بقيت تعمل اللي كان بيعمله المسيح، شربت الماء الحي بقيت صلاتك مستجابة دايما. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الله.

0: باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وتحت رعاية وإشراف دير الشهيد العظيم الأمير تدرس بحارة الروم للراهبات، يسر فيلو مارك ساوند أن تقدم الدراما الإذاعية بير المعجزات عن قصة حياة ومعجزات القديس العظيم أبو نفر السائح. سيناريو وحوار مينا أثلاسيوس، إخراج ميشيل منير. تقدم الشركة الشكر الخاص للمعلم إبراهيم عياد لأدائه في التمجيد، كما تقدم الشكر الخاص للمهندس مينا القمص بسادة لإهداء وموسيقى لحن التمجيد. اذكرونا في صلواتكم.
1: هنا القاهرة، إليكم نشرة أخبار الساعة الثانية ليوم الخامس من يونيو العام 1967. اجتاحت قوتنا المسلحة سيناء وتقدمت نحو خطوط العدو، وببسالة استطاع جيشنا محاصرة العدو بينما تقصف الطائرات المصرية طائرات العدو، واستطاعت أن تسقط إلى الآن 90 طائرة في الغارة الجوية الأولى هنا القاهرة.
2: اجري اجري قبل ما يلحقونا.
3: مش قادر يا محمد، رجلي بتنزف جامد وحاسس بنبعيدة فيها. انا تعبتك معايا كتير، اجري انت يا محمد وسيبني.
2: لا مستحيل. يا انا يا رب، احنا الاتنين يا هيلحقونا، احنا الاتنين. يلا بس يلا اتسند عليا.
3: محمد بص هناك.
2: ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟
3: بص في في في خيمة هناك اهي.
2: مش معقولة. الحمد لله رب العالمين. دي تلاقيها خيمة الحرس، حرس البدو. مش قلت لك ربنا مش هيسيبنا؟ يلا يلا يلا يا بطل يلا.
3: يا رجلي يلا يلا يا محمد. يا عضرة
2: يلا. احنا خلاص وصلنا.
3: نار في رجلي.
4: مين
2: احنا جنود، جنود مصريين.
4: جنود مصريين؟ بعدوا من هنا.
3: ارجوك يا راجل. طيب انا مصاب زي ما انت شايف، ارجوك دخلنا قبل ما الاسرائيليين يلحقونا.
4: معاكم كام؟
2: احنا ما معناش فلوس ولا حاجه.
4: خلاص بقى.
3: طب بلاش تدوينا، اديني بق ميه. احنا هنموت من العطش ارجوك.
4: في كام؟

0: يا ساتر انت مادي قوي يا اخي. انت ما بتعملش حاجه لله ابدا.
1: يحنن بعده بعده. قلت لكم
2: هي دي شهامه العرب.
1: ما تكمل في الحديث، اديني اي شيء اديكم ميه.
3: لا ما معناش غير السلاح والهدوم اللي علينا.
1: خلاص بق الميه مقابل السلاح.
2: يا رجلي
0: ابص ايدك، الطياره الاسرائيليه قربت مننا ولو شافونا هيقصرونا.
1: السلاح مقابل بق الميه. ها قلتوا ايه؟ يا تدوني السلاح وارويكم يا اما تبعد. بعدوا بعدوا
4: يا عدرا يا ممنون، رجعيهولي بالسلامة يا بطل يا روماني يا ملك جرجس. ده أنا سميته على اسمك عشان تحفظه. يا ترى مين اللي بيخبط الساعة دي؟
5: أيوة يا اللي بتخبط.
4: أم محمد خطوة عزيزة يا أختي.
5: إزيك يا أم جرجس يا أختي؟
4: اتفضلي يا أم محمد اتفضلي.
5: مفيش أخبار عن جرجس؟
4: مفيش. وانتي يا اختي مفيش اخبار عن محمد؟
5: لو النبي يا اختي، لسه مفيش غير الراديو اللي بيذيع كل شويه، وقعنا 50 طياره، لا 70 طياره، لا 90.
4: على الله يا اختي، خليهم يطردوا الاسرائيليين من البلد.
5: قادر على كل شيء يا اختي، ربنا يحرمنا منهم ويرجع لنا عيالنا. قادر يا كريم.
4: من بقك لباب السماء يا ست ام محمد. يوه الكلام خدني، معلش ما عملتش الواجب معاك. تشربي ايه يا حبيبتي؟
5: لا ولا حاجة يا اختي، اقعدي بس.
4: لا يمكن ابدا. طب اعملك فنجان قهوة.
5: انت مستنية حد؟
4: ابدا. استر يا رب. كرم اتفضل يا اخويا اتفضل. ده كرم اخويا يا ست ام محمد. ما تدخل يا كرم. الله مال وشك مخطوف كده؟
6: سمعتوا إزاحة لندن؟
4: لا في حاجة يا كرم؟
6: بيقولوا إن إحنا اتنكسنا وإن الطيارات انضربت وهي على الأرض قبل ما تطير.
5: لا يا أخويا أنت غلطان، ده إحنا لحد دلوقتي موقعين 90 طيارة.
6: كذب يا خالة محمد كذب. إحنا ما حاربناش، إحنا اتنكسنا من غير ما نحارب. منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله.
4: يعني الإسرائيليين هزمونا؟ معناته ايه الكلام ده يا كرم؟ الواد اللي حيلتي مات؟ لا مش ممكن يكون مات زي ما مات ابوه سنة 56 ساعة العدوان الثلاثي. الواد راح مني يا ام محمد، الولد راح.
5: تفي من بقك يا اختي واستهدي بالله، ان شاء الله هيرجعوا بالسلام. ما توغوشيش قلبي على محمد ابني كمان، بإذن الله هيرجعوا سالمين غانمين.
4: يا رب يرجعوا. يا عدرا يرجعوا بالسلامة يا رب.
7: لا يا ست مجرجس مفيش أي أخبار.
4: يا بي ده أنا كل يوم أجي من المنصورة لمصر أسأل ومحدش بيجاوبني.
6: يا سعادة الباشا أنا خاله، ولو في أي خبر وحش قول لنا، ريح قلبنا بدل الشحطاطة اللي احنا فيها دي.
7: صدقوني لو في عندي خبر هقول لكم.
6: طيب والحل؟
7: في الحالة دي احنا بنعتبره من الشهداء وبنصرف لأهله معاش.
4: يعني ايه؟ امي خلاص راح.
6: ايه دي يا اخت؟
4: الولد راح يا كرم، حصل ابوه يا كرم، يا حبيبي يا ابني.
7: الشهيد ما يتبكيش عليه يا ستي، ربنا يعزيك. وادي ورقة علشان تقدري تصرفي المعاش يا ست ام جرجس. مصر بتعزيكي في ابنك الشهيد.
4: لا محدش يعزيني. لا ابني ما ماتش، ابني عايش، ابني عايش. قلبي بيقول لي انه لسه عايش، ابني ما ماتش.
6: ما تعمليش في نفسك كده يا اختي. يلا بينا.
4: ابني لسه عايش يا كرم. ايوه ومسيره حيرجع، سمعني؟ جرجس حيرجع.
6: انت لسه صح يا اختي؟
4: مش جايلي نوم يا كرم.
6: ده احنا بقينا وش الصبح. ارشين الصليب ونامي.
4: الصليب تقل علي قوي.
6: لازم نشيله يا اختي، لازم نشيله زي ما يسوع

0: شالوا عنا، هو قال كده.
1: الأول أبو جرجس يروح في 56 وابني يحصله في 67، ليه كده يا رب؟ ليه كده؟
0: اللي تكون مشيئة، إيد ربنا هي اللي بتجرح وهي في نفس الوقت اللي بتداوي الجرح. لتكن مشيئته يا أختي. نامي نامي، وبكرة نصحى بدري عشان نروح نصرف المعاش.
1: معك حق يا أخوي، تصبح على خير.
0: وانت من أهله
1: يا يسوع، قلبي بيقول لي إنه لسه عايش. أرجوك يا رب عشان خاطر أمك العذراء وحبيبك ملك جرجس وكل الشهداء والقديسين، ريح قلبي يا رب، اديني علامة انه حي. ريح قلبي يا يسوع، الحمل تقل عليا قوي. وانت بتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. ريح قلبي يا يسوع، ريح قلبي وجعلنا مستحقين ان احنا نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك.
2: أم جرجس، يا أم جرجس،
1: بسم الصليب، أنت مين؟
2: ربنا سمع صلاتك وأنا جاي عشان أطمنك على ابنك
1: جرجس.
2: ما تخافيش ما تخافيش، أنا بنفسي حروح أجيبهولك لحد عندك.
1: وأنت مين يا راجل يا طيب؟
2: اسمي أبو نفر، وليا بير مية في دير الأمير تدرس للراهبات. سلام يسوع المسيح يكون معاكي.
1: الله،
2: يسوع المسيح يكون معاكي.
1: أنت رحت فين؟
2: يسوع المسيح يكون معاكي.
1: رحت فين يا أبو نفر؟ رحت فين؟ أبو نفر، أبو نفر،
0: أم جرجس،
1: أبو نفر، رحت فين؟
0: أم جرجس،
1: رحت فين يا أبو نفر؟ رحت فين؟
0: اصحي يا أختي، باسم الصليب.
1: مين؟ كرم؟ الله، أنا فين؟
0: أنت على فرشتك. مين أبو نفر ده اللي أنت بتنادي عليه؟
1: جرجس حي، جرجس حي يا كرم، أبو نفر هيرجحولي بالسلامة، هو قال لي كده.
0: مين أبو نفر ده؟
1: ده باين عليه قديس. اسمع يا كرم، انا عاوزاك تلف كنايس المنصوره كلها وتجيب لي صوره لابو نفر ده.
0: مش لما تقولي لي هو مين الاول؟ انا اول مره اسمع عنه.
1: وانا كمان اول مره اسمع عنه.
0: طيب كان شكله ايه بقى يا اختي؟
1: كان هو كبير في السن، وشه مليان بنعمه المسيح ومنور بنور سماوي كانك بتبص للشمس، ودقنه طويله طويله قوي.
0: طويله ازاي؟ زي دقن الأنبا بولا مثلا؟
1: لا لا، أطول بكتير، دي دقنه واصلة لحد الأرض.
0: أنت متأكدة؟
1: أيوة متأكدة، أنا برضو استعجبت من منظره، خصوصا إن جسمه تقريبا عريان وساتر جسمه بليف النخل. يلا بسرعة بسرعة، هات لي صورة لأبو نفر. يلا أوام، ده هو اللي هيرجع لي ابني بالسلامة.
0: إن شاء الله إن شاء الله، أول ما نرجع بعد ما نصرف المعاش هدور لك على صورته واجيبها لك.
1: معاش ايه؟ معاش ايه؟ بقول لك ابني عايش عايش، ابو نفر هيرجحهولي.
0: معلش، لحد ما يرجع جرجس نروح ونصرف المعاش.
1: طيب عندك حق، لكن انا مش هصرف مليم واحد من المعاش ده، ويوم ما يرجع لابني هحط المعاش كله نادر عند البير بتاعه اللي في دير الامير تدرس.
3: ادخل.
4: حرام عليكم، حرام عليكم يا كفرة، ناصر حرب، احنا لازم نتعامل باحترام اكتر من كده.
3: اخرس مصري، اهو انتوا كده فالحين بس في الشعارات الكذابة. القيم الزايفة هي اللي خلتكم تكسروا الحرب. فوقوا بقى واعرفوا انكم لا يمكن تهزموا اسرائيل ابدا.
4: انا هزمتكم، انتوا خدتونا على اخواني، لكن هيجي اليوم تشربوا
3: فيه
4: من نفس الكاس.
3: طبعا هتهزمونا. هتهزمونا بطياراتكم المحروقة على أراضي مطاراتكم الحربية. بدباباتكم المقلوبة على رمل سينا، بجثث جنودكم المغطيين الأرض. مش بقول لكم موهومين، فوقوا فوقوا واعرفوا مصيركم كويس.
5: حقكم تتغربوا بانتصار، لكنكم تستهينوا بجنود مصر. هيجي يوم هتدوقوا من نفس الكاس وهتعرفوا عظمة البلد دي. العمر بالهزيمة بتهد من عزيمتها، وصدقني اليوم ده هيجي قريب. يلا افرحوا لكم سنة ولا اتنين ولا حتى ست سنين، لحد ما هيجي اليوم اللي هنعبر فيه من ظلام الهزيمة لفجر النصر، وهنحطم خط الخوف والمستحيل.
2: جرجس جرجس،
5: مين اللي بينده عليا؟
2: قوم يا جرجس، قوم معايا.
5: انت مين؟ وازاي الاسرائيليين سمحوا لك انك تدخل لحد هنا؟
2: الرب ارسلني عشان انقذك ورجعك لبيتك ووالدتك بسلام. قوم قوم معايا.
5: لكن انت ما قلتليش انت مين.
2: قوم معايا.
5: انت مين؟
2: قوم معايا.
1: ثلاثة أربعة خمسة، مظبوط. نحطهم بقى جوه الصندوق زي كل شهر.
0: وبعدها لك يا أم جرجس، بلاش موضوع تحويشة المعاش ده.
1: ده نادر علي، يوم ما يرجع جرجس لازم أروح أحط كل الفلوس دي عند بير أبو نفر.
0: أنت متأكدة إن القديس اللي اسمه أبو نفر ده ظهر لك فعلا وهيرجع جرجس؟
1: زي ما أنا متأكدة إنك قاعد جنبي وتتكلم معايا.
0: اصلي فاتت ايام وشهور من ساعه ما حكيتيلي الحلم ده وجرجس لسه ما رجعش.
1: هيرجع هيرجع، ابو نفر هيرجعهولي وبكره هتشوف.
0: يا ترى مين اللي بيخبط ده؟
1: تلاقيها الحاجه ام محمد جايه تطمن عليا.
5: امي وحشتيني يا امي وحشتيني.
1: جرجس ابني يا حبيبي يا ابني، اشكرك يا رب اشكرك انك رجعتولي بالسلام يا حبيبي يا ابني. وحشتني وحشتني قوي يا دراي.
5: الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا جرجس، الحمد لله على سلامتك. وحشتني يا خالي.
1: تعال تعال في حضن امك يا نور عيني، تعال في حضن امك يا حبيبي.
5: البركه في الراجل الطيب ده. الله، هو راح فين؟
1: الله، اختفى، ابتسم لي واختفى. بركتك يا ابو نفر، بركتك يا قديس الله.
5: ابو نفر هو اللي جابني هنا؟ قديس اسمه ابو نفر؟
1: ايوه. ما تستعجبش يا ابني، بكره من نجمه هنسافر على مصر عشان في رقبتي دين كبير لازم اوديها عند البير.
6: بقى ابو نفر رجع لك ابنك جرجس من الحرب.
1: ايوه صدقيني يا أمنا، زي ما بقولك كده، مع إننا ما كناش نعرف حاجة عنه.
6: وهو بقى عرفكم بنفسه؟
1: فعلا، بس إحنا ما نعرفش حاجة عن قصته. كل اللي إحنا عرفناه إنه له بير هنا في دير الأمير تدرس بحارة الروم.
6: قصدكم بير المعجزات؟
1: بير المعجزات؟
6: أيوة، مياما ناس جت وأخدت بركة البير بتاع أبو نفر وخفت ببركة صلوات قدسنا العظيم.
0: خلاص يا أمنا، بعد ما تحكي لنا قصة حياة أبو نفر احكي لنا قصة بير المعجزات بتاعه.
6: قبل ما احكي لكم عن أبو نفر أحب بس أعرفكم معنى كلمة السائح. السائح هو إنسان مات كليا عن العالم، لكن يحيى فالله والله فيه، ترك كل متع الحياة لأن الله أصبح هو متعته الوحيدة. ده حتى نيافة الأمن شنودة أسخف التعليم من حوالي 7 سنين تقريبا، يعني سنة 1960، كتب قصيدة في مغارته في الجبل بيوصف فيها السائح ويقول: كل ما حولك صمت وسكون وهدوء يكشف السر المصون، اعتزلت الناس حتى ما ترى غير وجه الله ذي القلب الحنون، وتركت الكون بل أنسيته، لم يعاودك إلى الكون الحنين. هل ترى العالم إلا تافها يشتهي المتعة فيه التافهون؟ كل ما فيه خيال يمحى، كل ما فيه سيفنى بعد حين.
0: وهو صحيح الآباء السواح دول أرواح بتطير من مكان للتاني؟
6: السواح دول بشر زينا، بياكلوا ويشربوا، يمرضوا، يشعروا بالألام وأوجاع الجسد، لكنهم

0: اللساك وعلى درجة عميقة في السم. عاشوا في البرية الجوانية في أماكن ما يعرفهاش حد، ومرت على بعضهم عشرات السنوات ما شافوش فيها وجه إنسان، زي أبو نفر قعد 60 سنة ما شافش فيها وجه مخلوق.
1: أمال إزاي عرفنا قصة حياة أبو نفر السائح؟
0: الفضل في معرفة قصة حياة السائح العظيم أبو نفر يرجع للأنبا باثنوتيوس، هو اللي كتب قصة حياته.
2: لا يا أمنا، كده ما ينفعش، انتي لازم تحكي لنا كل حاجة من البداية.
0: حاضر يا ست أم جرجس، هحكي لكم. القديس أبو نفر السائح، وعلى فكرة كلمة نفر أو نفير كلمة قبطية معناها الحسن أو الجميل، عاش قدسنا في القرن الرابع الميلادي، وتولد في زمن الإمبراطور دقلديانوس، الإمبراطور اللي اضطهد المسيحيين في كل الإمبراطورية. يلا بينا بقى عشان نبدأ القصة من البداية.
3: أويني يا يسوع، أنا بقالي 4 أيام بلا آليها وأنا تايه في الصحراء، 4 أيام بحالهم، أكلتش ولا شربت. أرجوك يا إلهي ساعدني، ساعدني في المهمة المقدسة اللي أنا بسعى ليها، وهي أني أقابل القديسين السواح وآخد بركتهم وأتزود بصلاتهم وأنال بركة كتابة سير حياتهم، علشان تكون زخاير مقدسة يتعلم منها شعب المسيح، وينظروا إلى نهاية سيرتهم ويتمثلوا بإيمانهم. وهو بقالي 4 أيام قطعت أميال كتير، ولغاية دلوقتي ما شفتش حد. يا رب، أنا حاسس إن قوتي بتهرب مني وخلاص مش قادر أكمل مشي. أعني يا إلهي، أعني يا سيدي يسوع المسيح، وخلص نفسي الضعيفة من رقاد الموت. أيها السيد الرب يسوع المسيح، يا من وضعت الاشتياق لرؤية قديسيك في داخلي وباركته، ابن القوة والعون كي أستطيع مواصلة السير حتى أنظر عبيدك المختارين. يا سيدي اكشف لي الطريق.
1: قم يا باثنوتيوس، يا عبد سيدي يسوع المسيح، قم وليشتد جسدك.
3: أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أرسلت لي ملاكك ليلمس شفتي وجسدي كله. أشعر بقوة سمائية في داخلي، أشعر بيدك تسندني وتسند ضعفي، ودلوقتي أقوم وأكمل مسيرتي في الصحراء وسبح الله ومجده اللي أنقذ حياتي من الموت. سبحوا الله في جميع قدسي، سبحوه في جلد قوتي، سبحوه على مقدرتي، سبحوه باسم الصليب. مين اللي ظهر من بعيدة؟ يا ترى إنسان ولا واحد من سباع الجبل؟ أنا عمري ما شفت مخلوق زيه قبل كده، منظر غريب، بس ده تقريبا إنسان. أيوة، إنسان نحيف عريان، وخصل شعره كاسية، جسمه كله زي التوب، ودقنه واصلة لرجليه. أنا مش قادر أقرب منه، أحسن حاجة إن أهرب. أيوة أهرب لفوق الجبل وأنجو بحياتي.
4: تعال تعال يا أخي باثنوتيوس، انزل انزل يا قديس الله وما تخافش، أنا إنسان زيك بالظبط، متوحد في الصحراء من أجل السيد المسيح اللي أرسلك ليا.
3: أكيد ده أحد الآباء السواح. أيوة أكيد، لأنه

0: عارف اسمي من نفسه، لازم انزله من فوق الجبل واسجد تحت رجليه.
1: لا لا يا اخي الحبيب، قوم قوم وما تسجدش قدامي، تعالى اقعد جنبي.
0: اليوم ده مقدس يا ابي القديس، انا اول ما عينيا وقعت عليك قلبي امتلى فرح وبهجة لدرجة ان اول ما سمعت صوتك نسيت كل اتعابي، ومشتاق يا ابي القديس اني اقعد معاك. انا الغير مستحق ان اشوف محبة الله في شخصك الحبيب.
1: هات ايدك يا ابونا بفنوتيوس وتعال اقعد جنبي، وبلاش كلام المديح لنفسي الخاطئة
0: يا ابي القديس،
1: وبلاش كلمة القديس دي عشان خاطر المسيح.
0: وبالك قد ايه قاعد هنا في البرية متعبد وناسك يا ابويا ابو نفر؟
1: ياه، سنين طويلة تعبت من عدها، بس تقريبا حوالي 60 سنة.
0: 60 سنة ما شفتش فيها وجه انسان، 60 سنة في حياة النسك والعبادة. طوباك يا حبيب المسيح، أرجوك يا أبي أسألك باسم المسيح، احكي لي سيرتك من البداية وإزاي وصلت للمكان ده.
1: قبل ما احكي لك أقوم أجيب لك بق مية من البير، أكيد أنت تعبان من كتر المشي في الصحراء.
0: صدقني يا أبي كلامك نساني العطش والجوع.
1: علمونا في الصعيد الكرم، ولا انت مش صعيدي يا بفنوتيوس؟
0: معنى كده يا ابي انك من الصعيد.
1: انا اطرح بنتي في دير في بلد اسمها هيرموبوليس بالصعيد. كنت من صغري بشتاق للخلوة والوحدة، وتمنيت اني اكون واحد من اللي تخلوا عن اهواء العالم وشهواته. ولسان حالي بيقول مع بولس الرسول: فلنثق ونصر بالأولى، لنتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
0: يعني أبي أنت بدأت حياتك راهب.
1: كان في الدير 104 راهب، كنا عايشين بقلب واحد ونفس واحدة، تذكر أنفسنا بحلاوة إلهنا في كل حين، وما نعرفش رغبة تانية براه. كان بيلز لنا السكوت عشان ننصت لكلام الروح ونتحد بالله، وكان الدير بالنسبة لنا هو آخر حدود العالم اللي نعرفه. الدير كان بالنسبة لينا سفينة نوح، وبرا أسواره أخطار الطوفان المدمر.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا. تعيشوا وتصلوا يا أبائي، اتفضلوا عودوا. أنا بنعمة المسيح هتكلم معاكم النهاردة عن الغربة. الغربة هي مغادرة نهائية لكل ما في الوطن. الرب في إنجيل لوقا قال: ليس لنبي كرامة في وطنه، فلنحرص إذن أننا نغترب عن المجد الباطل. الغربة هي انفصال عن كل شيء ليتحد الذهن بالله بدون انفصال. المغترب هو عاشق للسهر والبكاء المستمر، وإذا تغربت احترس من شيطان حب اللذة. حواء طردت من الفردوس عن غير إرادتها، لكن الراهب يطرد من وطنه بكامل إرادته. إن من يخالط أهل العالم بعد زهده

0: باب القلاية مفتوح.
1: أنا جاي أطمن على صحتك، إزيك النهاردة؟
0: نشكر المسيح.
1: والحرارة نزلت ولا لسه؟ تسمح وريني راسك كده؟ يا باسم الصليب، ده انت مولع نار.
0: هعمل ايه بس للحمى اللي مش عاوزه تسيبني في حالي يا ابويا؟
1: انا هبللك الفوطه دي واصبها لك على راسك. ايوه كده، استنى. ايوه بالشفا يا ابونا لوقا، خد اشرب شوية الأعشاب دي وهي هتنزلك الحرارة.
0: متشكر متشكر يا ابونا.
1: انت فاكر ان انا بعمل كده ببلاش؟
0: اذا كنت طبعا في الجلابية اللي انا لابسها هتغلاش عليك، انت عارف محدش غيرها.
1: لا لا يا ابونا، انا طمعان في شوية ذهب من

0: بنغسل قلوبنا بدموع الندم ونتجدد. التوبة هي تعهد لله بحياة تانية. والتايب يا بويا لازم يتعلم التواضع، لأن لا توبة لقلب متكبر. التوبة دي زي بنت الرجاء ورفض اليأس. التوبة هي المصالحة مع الرب بعمل الصالحات المضادة للزلات. التوبة يا أبو نفر هي تطهير الضمير والصبر الإرادي على كافة الأحزان.
1: إذن فالسياحة هي أسمى درجات النسك وتحرير النفس، لأن النفس البشرية بطبيعتها خفيفة نقية سريعة الاستجابة لنداء الله. وأهم وأخطر الأثقال التي تهبط بالنفس إلى الأرض هي الذات البشرية، تشتهي ضد مشيئة الله وتتسبب في النهاية في هلاك الإنسان كله. لذلك فأهم صفات السائح هي قمع الذات وإمادتها. بركة الآباء السواح. أمين.
2: هو تسابونا أبونا بطرس.
1: إزايك يا أبونا أبو نوفر؟
2: أنا كنت عاوز أقعد مع قدسك شوية.
1: تعالى نطلع بره الدير نتمشى شوية في الصحراء ونتكلم.
2: تعالى يا أبونا.
1: خير يا أبونا أبو نفر؟
2: قدسك كنت بتتكلم عن الآباء السواح، أنا حسيت بشعور غريب لمس قلبي.
1: شعور غريب إزاي يا ابني؟
2: أنا مش قادر أوصفه، لكن شعور اشتهاء ورهبة، فرح وخوف، شعور عمري ما حسيت بيه.
1: المسيح يرشدك ويثبت خطواتك ويكشف لك الطريق يا ابونا.
2: انا كنت متخيل ان شيوخ الرهبان اللي في الدير هنا واللي قدسك واحد منهم هم اعظم سكان البرية، لكن كلامك يا ابونا عن الاباء السواح غير نظرتي.
1: ايوه يا ابني، لسه مسلكناش في طريق الرهبنة زي حياة الآباء السواح النسكية السامية اللي قدموا ذوات

0: منكم ذبيحة حب للسيد المسيح ذو المجد؟
1: للدرجات يا أبونا بطرس.
0: قل لي يا أبونا، أخبار أبونا لقى إيه؟
1: الحمد لله، نشكر السيد المسيح، خف من الحمى وقدر يقوم من فرشته، والنهارده شاركنا في كل الصلوات.
0: شفت بقى يا أبونا أبو نفر، إحنا في الأديرة عايشين حياة الشركة، يعني وقت الغدا بنلاقي الطعام متجهز، ولو مرض حد من الرهبان زي أبونا لقى كده يلاقي حد زي أبونا أبو نفر يسأل عنه ويخدمه، وفي وقت الحاجة بنلاقي الإيد اللي بتتمد عشان تساعدنا. لكن الآباء السواح ما عندهمش حاجات زي كده، مش بيلاقوا حد جنبهم وقت التجربة يعزيهم، ولو احتاجوا للأكل أو الشرب مش بيلاقوا حد يحضر لهم حاجة. صدقني يا ابني، حياة الشركة بكل نسكيتها لا تقارن بحياة الآباء السواح الأبرار اللي العالم مش مستحق تراب رجليهم.
1: كلامك ده يا ابونا بطرس عامل زي الوقود، شعل النار الاشتياق اللي في قلبي للحياة دي.
0: صلي يا ابني، صلي لأن الحروب الروحية للسائح أبشع وأقصى ما يكون. الشيطان بيستخدم كل حيله وقوته وشره عشان يحاول إعاقة السائح عن طريقه، لأن الشيطان عارف عظمة المكافأة والأكاليل المعدة للآباء السواح اللي بيصرخوا للرب وقت التجارب عشان يديهم الرب القوة ويقودهم في موكب نصرته كل حين.
1: ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، أنير لي يا رب الطريق، قلبي يا إلهي يحترق شوقا للانحلال من الكل والارتباط بالواحد الذي هو أنت. عرفني إرادتك لتدبير حياتي، أريد أن أتحرر من كل ما يربطني بالعالم، حتى هذا الكساء الذي يغطي جسدي، لأنه مبارك الإنسان الذي يدعوه الرب ويختاره لتلك الحياة السماوية. أعني وساعدني فيما أنا عازم عليه، لأنك ملجأ المنسحقين، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يا
2: خرجت يا أبي من الدير؟
1: أيوة يا أبونا بفنوتيوس، ودعت معلمي ومرشدي وأخوات الرهبان، وخدت معايا أكل ومية يكفوني 3 أو 4 أيام لحد ما يرشدني ربنا للمكان اللي يختارهولي.
2: طيب وإزاي ربنا أرشدك للمكان ده يا أبي؟
1: لما توغلت في الصحراء ولقيت نفسي وسط الجبال، شفت نور ساطع، خفت وكنت عاوز أجري وارجع لديري، لكن سمعت صوت هادي بيقرب مني ويقول لي:
3: لا تخف يا أبو نفر، أنا الملاك الذي عينه لك الرب منذ ولادتك، سأكون معك وأصطحبك إلى المكان الذي اختاره لك الرب.
1: لما سمعت صوت كلامه يا أبونا بفنوتيوس غمرني الفرح وزال عني الخوف، وقعدت أنشد المزامير بفرح وسرور، وكملت مسيرتي، وكان ملازمني ملاك الحارس. وبعد حوالي 6 أو 7 أميال شفت من بعيد مغارة ونور سماوي خارج منها.

0: أغابي يا أبي، أبي القديس، يا أبي باركني، أرجوك رد علي، أخرج لي برا المغارة عشان أخد بركتك وإرشادك. يا أبي، ملاك الرب هو اللي وصلني ليك واختفى، يعني دي مشيئة ربنا، مشيئة ربنا أن أقابلك. أرجوك ما تحرمنيش من رؤيتك.
1: اتفضل يا أبونا.
0: بس كنت تحترك ليك يا أبي.
1: الرب الإله يبارك حياتك ويكون معاك ويحقق لك رغبتك وشهوتك المقدسة اللي من أجلها خرجت من ديرك للبرية.
0: يا أبي، أنا عاوز أتلمس على إيدك، عاوز أتعلم منك واجبات حياتي الوحدة وسماتها، عاوز أعرف إزاي أقدر أجاهد ضد محاربات الشياطين.
1: حاضر يا ابني، بس الأول اتفضل ادخل المغارة واستريح من تعب الطريق وبعدين نتكلم.
0: حاضر، اتفضل يا أبي، اتفضل.
2: واتلمست على إيده يا أبونا أبو نفر؟
0: أيوة يا أبا بفنوتيوس، كلماته نورت الطريق وعرفتني أسرار حياة الوحدة المقدسة.
2: طيب وبعدين حصل إيه؟
0: بعد ما حس مرشدي الجديد إني استنرت بكلامه ولمس في قلبي الاشتياق للحياة دي، خرج معايا ومشينا في البرية حوالي 4 أيام لحد ما وصلنا للمغارة دي. ولما شاف النخلة وبير المية قال لي هنا، هنا مكان مناسب تبدأ في حياتك الجديدة.
2: وسابك تبدأ حياتك.
0: الأول قعد معايا 30 يوم يعلمني ويرشدني لحد ما اطمن عليا وتأكد من إمكانية الحياة بمفردي في المغارة دي، فودعني ورجع لمغارته وسابني. سابني في وحدة كاملة أتبع اشتياقي المقدس في الحياة مع من تحبه نفسي.
2: ويا ترى يا أبانا اتقابلتوا بعد كده؟
0: كنت بزور معلمي الشيخ مرة واحدة كل سنة عشان استفاد من إرشاداته الحكيمة واختباراته الروحية العميقة، وكنت بطلعه على كل احتياجاتي ومشاعري وأفكاري وكل اللي بتعرض ليه، فكان بيقويني، يقويني بصلواته وبركته وقوته الحنينة وتعزياته القوية. وفي إحدى المرات رحت لأبي الساح زي عادي، لقيته مريض بيموت، قعدت جنبه لحد ما أسلم الروح بالدراعات، دفنته في مغارته ورجعت المكان أسبح ومجد الله لحياة هذا الأب القديس الطوباوي.
2: طيب وعملت إيه يا أبي بعد ما تنيح معلمك؟
0: عشت في مكاني ده 60 سنة ما شفتش فيها وجه إنسان حتى الآن غيرك أنت يا أخي الحبيب بفنوتيوس.
2: أكيد عانيت ألم كثيرة في غربتك يا أبي، أكيد تعبت كتير في الصحراء وأنت لوحدك.
0: يا أخي الحبيب، لازم نواجه الضيقات، كل اللي يطلب ملكوت الله لازم يواجه الضيقات وما يهربش منها. صدقني صدقني يا أخي، كانت بتمر علي أيام كنت ببقى ممتلئ حيوية وفرح بالرب يسوع، وفي أيام تانية كان الجوع والعطش بيكسروا في عظمي وكنت قريب جدا من الموت، كانت الشمس بتحرقني والبرد بينهر في عظمي. أيام كتيرة كتيرة، أيام كتيرة قام علي الشيطان عشان يقتلني ويحاربني بأشد أنواع الحروب عشان يهد من عزيمتي.
2: يا ريت يا أبي تكلمني عن محاربات الشيطان اللي حصلت معاك.
3: في بداية حياتي وأنا ماشي في الصحراء لوحدي بالليل، سمعت أصوات من حواليا كأنها ما بقتش

0: يا رب يا يسوع المسيح. أصوات الوحوش بتملأ قلبي بالخوف. أسرع أسرع يا رب وأعني. يا رب ما تخليش الشيطان يرهبه، ده أنا لسه في أول الطريق. محتاج لي إيدك القوية تغطتني وتقوي نفس الضعيفة. بسم الله، بسم الله. مين اللي جاي يجري من بعيد ده؟
1: اهرب اهرب يا أخي، وحوش جاية من هنا. شفت الشر في عينيهم وسمعت صوت أنيابهم بتستعد لافتراسي وافتراسك. تعال معايا نهرب.
0: انت مين؟
1: انا راهب متوحد هنا من سنين. خلاص انا مليت العيشة لوحدي هنا في الصحراء. كام سنة لحد دلوقتي وانا لوحدي من غير معين ولا مرشد. حاسس اني تايه يا اخي، حاسس اني هفقد حياتي وهخسر الملكوت. انا راجع لابائي ومرشدي الرهبان. ها تعال معايا، تعال نرجع سوا ونعيش حياة القباسة في الدير.
0: لا لا لا، انا عهدت الرب اني اتوحد هنا. عهدت اني انحل من الكل واتحد بالواحد.
1: وهم يا اخي،
0: وهم.
1: الحياة المستحيلة انك سامع اصوات الوحوش.
0: لا
1: ايوه، الوحوش جايه ناحيتنا، ولو فضلت هيكون مصيرك بين انياب ومخالب سباع الجبل.
0: لا
1: تعال معايا.
0: لا
1: اسمع الكلام، ايش دماغك ناشفه.
0: عجيب عجيب اني اسمع الكلام ده من راهب متوحد. وبعدين انت مالك؟
1: انا خايف عليك يا ابني.
0: يا ابي الله، اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقار وكل قوات العدو، وطول ما الصليب ده في ايدينا سلاح زئير الوحوش هيبقى نواح، وحروب الشيطان مش هيكون لها نجاح. ارفع صليبك، ارفع. الله، أمال صليبك يا أبي فين؟
1: صليبي؟ تلاقيه واقع مني وأنا بجري، أو يمكن نسيته على باب مغارتي.
0: راهب متوحد من غير صليب في إيده زي ده، ولا صليب على صدره زي اللي في صدري. لا، يبقى ملهاش غير تفسير
1: بتفكر
0: واحد.
1: في إيه؟ مش هتيجي معايا؟
2: اجي معاك فين يا ابليس؟ اجي معاك في جحيمك ولا اغطس معاك في البحيره المتقده نار وكبريت؟ باسم الصليب المقدس، قوه الهنا، انتهرك يا ابليس، انتهرك يا ابليس. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابتعد يا ابليس.
1: مش هسيبك.
2: ابتعد يا رئيس الشر.
1: مش هسيبك.
2: ابتعد يا ابليس يا رئيس الشر.
1: انا وراك لحد ما اجيبك، هخليك تسيب البريه، هرجعك. مش هسيبك. هتروح مني فين يا نفر؟
2: للرب الارض وملؤها. قيده يا ملاك ميخائيل.
1: مش هسيبك.
2: سلسله يا رئيس جند الرب.
1: لا،
2: سلسله يا رئيس
1: لا.
2: جند الرب. قيده يا ملاك ميخائيل.
1: بلاش ميخائيل. هسيبك ما تحرقنيش.
2: سلسله يا رئيس الكون.
1: انا هبعد.
2: سلسله يا رئيس الكون. باسم الاب والابن والروح القدس ابتعد يا رئيس الشر.
3: طوباك يا ابي، يا من سحقت اللعين ابليس.
0: في اصعب لحظات حياتي لقيت ايد الرب يسوع بترعاني، لأن عندما تصل النفس إلى عمق الحب، عمق الألم، عمق الضيق والوجع والدموع، سيذوق القلب ما في أعماق الله من حب. لأن النفس إن تعرت مما هو لها يلبسها الله نورا، والنفس إن تركت ما تملك اقتنت الله في داخلها إلى الأبد.
3: كلمني عن طعامك يا أبي.
0: من مراحم الله وعنايته الخاصة بي إن النخلة دي اللي جنب مغارتي بتطرح ثمرها طول السنة، ولو بصيت بين أغصانها

0: هتلاقي 12 صباط اتبلح، وكل صباطة بتكفيني شهر بحاله، ده غير عيني المية اللي برتوي منها. الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم.
1: مباركة الساعة اللي استحقيت أنا الضعيف إني أشوف وجهك المقدس وأسمع كلامك العذب يا أبي القديس.
2: ياه يا أمنا، وأنا اللي كنت فاكر إن الجندي في الحرب بيعيش أصعب حياة لأنه بيشوف الموت بعينيه. حسيت إن كل اللي عانيناه في الحرب والأسر ما يجيش حاجة جنب حياة الآباء السواح دول.
3: يا جرجس يا ابني، السائح ما هو برضه جندي، بس جندي للمسيح وبيحارب علشانه، لكن حربه بقى مش دم ولا لحم، دي حرب مع أجناد الشر.
4: وبعدين يا أمنا، إيه اللي حصل لأبو نفر؟
3: اشتاق أبونا بفنوتيوس إنه يدخل مغارة القديس، فدعاه القديس للدخول، وحكى إنه لما دخل المغارة حس كأنه اتنقل في لحظة من الأرض للسماء، انبهر من روعة المكان وهدوءه، وحس برفرفة أجنحة الملائكة حواليه وبتراتيل وتسابيح صعدة زي أعمدة البخور لحضرة رب المجد.
2: وبعدين يا أمنا؟
3: أبدا، حس القديس بتعب أبونا بفنوتيوس، فجاب له شوية بلح من النخلة بتاعته وملاله من البير مية وأكلوا مع بعض. لكن في وقت الغروب حصلت حاجات غريبة قوي.
1: باسم الصليب،
0: مالك مالك يا أخي بفنوتيوس؟
1: وجهك وجهك يا أبي، وجهك منور زي الشمس، وأنا مش قادر أرفع عيني من شدة النور.
0: ما تخافش يا حبيبي بفنوتيوس، رب المجد بعدك مخصوص عشان الساعة دي. اليوم يوم عرسي، يوم انتقالي لكنيسة الأبطال السمائية مع الملائكة والقديسين.
1: لا لا يا أبي، ما تسيبنيش، أنا لسه ما لحقتش أشبع من بركتك.
0: بركة ربنا هي اللي بتغنينا عن أي بركة أرضية، ولا هي أبونا؟
1: صلي لأجلي يا أبي، صلي لضعف إيماني، صلي لي أنا الغير مستحق. أنا لي طلب عندك، وعشان خاطر المسيح توافق.
0: طلبي؟
1: أنا عاوز أسكن في المكان المقدس ده.
0: يا أخي بفنوتيوس، لكل واحد في حياته رسالة خصصها له الله، والله ما دعكش الحياة الوحدة، لكن خصصك عشان الإخوة القديسين السواح والمتوحدين، وعشان تكشف سيرة حياتهم وتكتبها وتحكيها وتشجع بيها المبتدئين في طريق الجهاد. ارجع يا ابني، ارجع وواصل رسالتك المقدسة. ودلوقتي استسمحك انك تسيبني لوحدي عشان اصلي صلاتي الأخيرة قبل انتقالي. المسيح يرعاك يا ابني. وبعدين يا ابونا، ما تبكيش عليا، المفروض انك تفرح لاني حصعد للنعيم اللي اتحرمت منه طول فترة غربتي في العالم. يلا يلا يا ابونا، مفيش وقت، اخرج دلوقتي واطلب من الرب انه يتحنن علي ويسهل لي ساعة رحيلي. يلا.
1: حاضر حاضر ابونا.
0: ربي ومخلصي يسوع المسيح، حانت الساعة يا رب، الساعة اللي انتظرتها كل يوم واشتقت لها كل لحظة، ساعة اتحادي بيك إلى الأبد يا إلهي.

0: قص نفسي قدامك مش لاقي ولا شيء حسن إلا حاجة واحدة، إني مت في كل وقت عن العالم وعشت لك في حياة مكتومة. كنت تاجر يا رب بيخاطر بكل ما يملك عشان يشتري جوهرة كريمة، بعت الأشياء الزائلة واشتريت الأشياء السمائية الباقية. أصرخ إليك يا رب، أصرخ إليك يا رب من أجل العالم الذي يحب الباطل ويبتغي الكذب. ألف لهم الطريق يا رب. وأما أنا أقول مع بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. اقبل يا رب، اقبل قلبي ذبيحة حية أذبحه على مذبح جسدي الضعيف، فانزل بنارك المقدسة واحرق جسدي علامة لقبولك ذبيحة حياتي. يا رب، بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.
1: واستودع أبونا القديس روحه الطهرة في يد رب الأجد يسوع المسيح يوم 16 بقونا حوالي سنة 400 ميلادية، واتملت مغارته بأصوات الملائكة اللي بتقول: مباركة هذه النفس الطاهرة، نرفعها ونقدمها قربانا للرب يسوع ملك المجد. وشاف أبونا بفنوتيوس روح القديس أبو نفر وهي صاعدة للسماء، فالحنى وقبل جسد القديس الطاهر وما لقاش أي شيء ينفع كفن، فأخذ جزء من ملابسه وقطعه حتتين وكفن القديس ووضع جسده في صخرة بمغارته. وبعد ما كفن جسد القديس رجع فكر إنه يقعد في المغارة عشان ياخد بركته.
2: الله، مش أبو نفر قاله إن كل واحد ليه رسالة ربنا خصصه ليها؟
1: فعلا، بس أبونا بفنوتيوس اشتاق إنه يقعد شوية في نفس المكان اللي عاش فيه القديس.
3: وقعد في مغارة أبو نفر قد إيه يومنا؟
1: ولا دقيقة واحدة.
4: مش حضرتك لسه بتقولي إنه اشتاق إنه يقعد في المغارة؟
1: بس ربنا أجبره إنه يترك المكان.
2: إزاي؟
1: أول ما كفن القديس ودفنه سمع صوت برا المغارة، خرج بسرعة يشوف فيه إيه. لما خرج شاف النخلة بتقع والمغارة نفسها بتتهد وصخورها سدت عين المية، فتأكد تمام إن إرادة ربنا إنه يترك المكان في الحال زي ما قاله القديس أبو نفر. فرجع القديس بفنوتيوس لديره وقليته وهو بيمجد ربنا في قديسيه وبيشكره لأنه عرفه بالقديس أبو نفر السائح، وحكى للأباء الرهبان عن سيرته. بركة صلواته تكون معانا، أمين.
2: أنا بشكرك يا أمنا لأنك عرفتيني بقصة القديس العظيم أبو نفر السائح اللي رجع لي ابني جرجس من الأسر.
1: أبو نفر مشهور بأنه بيرجع أي حاجة ضيعة، وأي حد يجي هنا الدير ويتشفع بيه قدام البير بتاعه ربنا بيسمع صلاته حسب إيمانه. عشان كده بقى إحنا بنسمي البير بتاع القديس العظيم أبو نفر السائح باسم بير المعجزات، من كتر المعجزات اللي حصلت بصلواته.
3: بيرجع الحاجات الضيعة؟
1: ايه يا استاذ كرم، انت مش مصدق ولا ايه؟
3: لا بس مستعجب.
2: وتستعجب ليه يا اخويا؟ ما هو لسه مرجع ابني اللي كان ضايع مني.
1: طب انا هحكي لكم على حاجة تانية. كان في واحدة اسمها سناء عايشة في حلوان، وكانت ليها واحدة صاحبتها في الشغل دايما بتتكلم عن معجزات القديس ابو نفر السائح. ادت لسناء كتاب لسيرة حياته ومعجزاته، فأخدت سناء الكتاب معاها البيت، وكانت وهي بتقراه عمالة تقول لنفسها

0: ده كلام فارغ. أكيد كل المعجزات دي مش حقيقية. معقول؟ معقول أبو نفر السائح بيجيب أي حاجة ضيعة؟ ده كلام فاضي. يعني إيه يجيب أي حاجة ضيعة؟ يا ترى مين اللي هيجي دلوقتي؟ سامي النهاردة عنده عياد. حاضر حاضر، طيب حاضر. مستعجل ليه؟
1: سلام عليكم.
0: سلام.
1: مش ده بيت الدكتور سامي؟
0: أيوة يا فندم. أي خدمة؟
1: قولي لي يا مدام، مفيش حاجة ضاعت من سيادتك؟
0: نعم. حاجة زي إيه؟
1: حاجة ذهب مثلا.
0: لا يا أستاذ، مفيش حاجة ضاعت مني.
1: طيب ممكن حضرتك تتأكد الأول؟
0: حاضر، بس من غير إحراج. أنا هقفل الباب لحد ما أدور.
1: خدي راحتك يا فندم، خدي راحتك.
0: حاجة ذهب ضاعت مني لما أشوف علبة في أوضة النوم، وادي علبة الذهب، ادي الحلق والغويشة، وادي ثلاث خواتم. لا كله مظبوط. تلاقي الراجل ده غلط في العنوان.
1: ها يا فندم.
0: حضرتك الظاهر غلطت في العنوان
1: يا فندم. اتأكدي.
0: اتأكد انت الاول من الاسم والعنوان. انا كل حاجتي موجودة.
1: على العموم انا اسمي خلف، بشتغل مخبر في قسم التبين، والحاجة اللي ضاعت منك معاي في القسم.
0: برضه هيقول لي اللي ضاعت منك يا استاذ مخلوف.
1: خلف يا فندم، خلف.
0: يا استاذ خلف، انا كل حاجتي موجوده.
1: خلاص يا فندم، بعد اذن حضرتك.
0: اذنك معاك، اتفضل. حاجه تفور الدم. اقول له كل حاجه موجوده، يقول لي اللي ضايع منك. الظاهر انه عقل هو اللي ضاع منه. يا ترى مين كمان؟ لا الاقي مخلوف ولا خلف طلع لي من سماعه التليفون ويقول لي اللي ضايع منك. الو، مين؟
2: مالك يا سناء، بتزعقي ليه؟
0: ماما، انا اسفه يا ماما. ازاي صحتك؟
2: انا كويسه، انما انت اللي مالك.
0: جالي مخبر وقعد يقول لي ان عنده حاجه ضايعه مني. قعدت افهمه ان كل حاجه موجوده، لكن الظاهر انه ما بيفهمش.
2: انت اتاكدتي ان كل حاجتك موجوده؟
0: انت كمان يا ماما.
2: والحوض الالماز الاثري اللي كنت سالفاه مني الاسبوع اللي فات عشان تحضري الفرح، موجود ولا لا؟
0: الحوض الالماز. ثانيه واحده يا ماما. يا نهار، لا يكون قصده على العود الالماس اللي حطيته. فين؟ ايوه، في الشنطه الصغيره اللي في الدولاب. العود.
3: ايه دي بس يا سناء؟
0: ده عود غالي واثري. اقول لماما ايه دلوقتي؟ اقول لها العود ضاع؟
3: مش المخبر قالك انه موجود في الاسم؟
0: وانا ايش عرفني انه نفس العود؟
3: البسي ونروح الاسم وهنعرف الحقيقه، وان شاء الله هنلاقيه. صلي انت بس وقولي يا عذرا.
0: ابو نفر ابو نفر السائح هو اللي هيرجعهولي. انا اسفه يا ابو نفر، اسفه في كل الكلام اللي قلته في حقك. لو رجعت لي العقد انا هصدق كل المعجزات اللي انكتبت عنك.
3: وكمان غلطتي في واحد من القديسين، ربنا يستر.
4: نفر ده يا مدام سناء؟
3: لا ولا حاجة حضرت الزبط، إنما أقول لي إزاي لقيت العقد وإزاي عرفت إنه بتاعنا؟
4: قولي لي يا مدام سناء، أنتي عندك شغالة اسمها سعدية؟
0: أيوة سعدت البيه.
3: سعدية هي اللي سرقت العقد؟
4: لا، الأسبوع اللي فات سعدية عيت
0: فعلا، وبعتت لي بنت أختها علشان تنظف البيت مكانها.
4: أهو البنت دي شافت العقد وطمعت فيه وسرقته، وراحت هي وخالتها عشان يبيعوه لسايغ. والسايغ طبعا لما شاف العقد الاثري في ايدينا صفاره زي سعديه وبنت اختها دي، اتصل بينا واحنا قمنا بالواجب لحد ما البنت اعترفت وقالت انها سرقته منك وادتنا العنوان.
0: اسفه يا ابو نفر.
4: مين ابو نفر ده يا مدام سناء؟
5: اسف يا ابو نفر، اسف.
6: صدقت بقى يا أستاذ كرم.
5: صدقت يا أمنا.
6: ودلوقتي بقى تعالوا بينا أجيب لكم شوية مية بركة من البير، بير القديس أبو نفر السائح اللي مشهور ببير المعجزات، لأن من مية البير ده خرجت آيات وعجايب كتيرة تدل قد إيه القديس ليه شفاعة قوية ومقبولة عند ربنا يسوع المسيح.
7: احكي لنا يا أمنا، اروينا من مية بير المعجزات.
6: هحكي لكم. في يوم جالنا واحد اسمه الأستاذ معوض وحكالنا عن معجزة حصلت معاه هو شخصيا.
7: مريم حقينا مديحة بسرعة.
8: بسم الصليب، مالك يا معوض؟
7: قاعدين على ظهر الكرسي دماغها تنفجر ومش شايف قدامي يا مديحة.
8: طب تسند على دراعي. أيوة كده، الكرسي قدامك اهو، اقعد بقى. أيوة كده، سلامتك يا معوض يا أخويا.
7: عينيا مش عارف امتى بس ربنا هيشفيني بقى، خلاص تعبت من الصداع المستمر في عينيا ده. كل ما بوطى اجيب حاجة من الأرض واجاوب بحس اني مش شايف، بحس ان في حاجة تنفجر في عينيا. مديحة الحقيني.
8: اهدى وربنا هيتحنن علينا. انا قلبي حاسس انه هيشفيك وهترجع احسن من الاول.
7: اشبهي يا مديحة، انت سمعتي بنفسك اخر مرة الدكتور قال ايه؟ شاكك في وجود مرض خبيث في عينيا يا مديحة.
8: بعد الشر عنك، ده مجرد شك، ان شاء الله نتيجة التحاليل هتطلع ما فيهاش حاجة. صلي انت بس وربنا هيمد ايده بالشفاء لما اشوف مين. اهلا اهلا، اتفضلي يا سامية يا اختي.
6: انا قلت اجي اطمن على الاستاذ معوض.
9: اهلا وسهلا يا مدام سامية، لا مؤاخذة مش قادرة اقوم اسلم عليكي.
6: يا سيدي اجي انا لحد عندك اسلم عليك.
9: اتفضلي يا مدام سامية، احنا تعبينك معانا قوي.
6: ده كلامي يا استاذ معوض، الجيران اللي بعضيهم برضو.
9: ما نجلكيش في حاجة وحشة يا مدام. الله، بالحق ايه اخبار الاستاذ رؤوف؟
6: نشكر ربنا بيسلم عليك.
8: الله يسلمه. تشربي ايه يا سامية؟
6: ولا حاجة، انا همشي على طول. كل اللي انا عاوزاه منك تجيبي لي كوبايه فاضيه.
8: ايه كوبايه فاضيه؟ حاضر حاضر يا سامي.
6: سلامتك يا اخويا، ان شاء الله الميه دي هيكون فيها الشفاء.
9: ميه ايه يا سامي؟
8: الكوبايه الفاضيه هي يا سامي.
6: اصل انا كنت النهارده في دير الامير تدرس بحاره الروم وصليت لك هناك وجبت شويه ميه من بير القديس ابو نفر السائح. يلا يا استاذ معوض اغسل عينيك بالميه واطلب شفاعه الامير تدرس والقديس ابو نفر، وربنا يديك حسب إيمانك.
9: شكرا يا مدام سامية، ربنا يعوض طاحت محبتك.
6: أسيبكم أنا بقى عشان ألحق أحضر الغدا الرؤوف قبل ما يجي.
8: مع السلامة، ألف شكر. ست طيبة قوي يا معوض.
9: مديحة، ناوليني كوباية المية دي.
8: أهي، يا رب يشفيك ببركة الأمير تدرس والقديس أبو نفر.
9: يا رب، عارف ان شفاعة قدسيك مقبولة عندك. اشفعني يا رب يا ابو نفر القديس الله، يا صاحب بير المعجزات ومية الشفاء. اطلب من رب المجد يسوع المسيح انه يشفيني ويريحني من الألم.
8: ربنا يسمع طلبتك يا اخويا.
9: خد يا مديحة بقية المية حطيها في التلاجة وانا هدخل انام. بركتك يا ابو نفر يا قديس الله، بركتك يا قديس الله.
8: معوض اصحى، هتتاخر بقى، الساعه بقت 7:30 كده، هتتاخر على الشغل.
9: صباح الخير.
8: مالك
9: مش عارف، حاسس ان عينيا بتحرقني يا مديحة الحقيقي.
8: وريني كده، افتح عينيك. يا دي حمرة زي كاسات الدم. انا هروح اجيب لك شويه ميه من بتاعه ابو نفر اللي في الثلاجه.
9: انا حاسس ان عملت عمليه في عينيا يا مديحة. شفعتك يا ابو نفر.
8: ايه ده، الحق يا معوض.
9: في ايه؟
8: بص، الميه بقت لونها احمر زي الدم.
9: مديحة، انا دي مليانة رواسب كأنها جلدة أو حتة لحم صغير.
8: إيه ده؟ الكلام ده معناه إيه؟
9: مديحة، أنا شايفة كويس أوي. أبو نفر عمل لي عملية بعينيا. أشكرك يا رب، أشكرك يا أبو نفر، أشكرك يا أبو نفر.
8: مش قلتلك ربنا مش هيسيبنا؟ إحنا لازم نروح الدير ونسجل المعجزة دي ونشكر أبو نفر على المعجزة.
9: أنت مستنية إيه؟ يلا بينا دلوقتي.
6: انتوا عارفين كمان ان البير نفسه كان ليه معجزة اكتشاف؟ المعجزة دي كانت تقريبا من قرنين من الزمن. ابو نفر ظهر لرئيسة الدير وقال لها ان المكان اللي هي فيه ده كان هو نفس المكان اللي كان

عايش فيه، ووراها مكان البير اللي كان بيشرب منه، وقال لها احفروا واشربوا منه. ولما عملت الراهبات زي ما ابو نفر قال لهم، لقوا البير بس كانت ميته ملحة. فظهر للام رئيسة الدير تاني وقال لها طفوا الشورية في المية اللي في البير بعد القداس، عشان المية تبقى عذبة وتبقى شفاء لكل الناس. ولما دوروا على صحة المعجزة دي، لقوا أيقونة أثرية لأبو نفر جنب البير، وكان مكتوب تحتها أذكر يا رب عبدتك المهتمة الأم مارينا رئيسة دير الأمير تدرس بحارة الروم. والأيقونة دي أثبتت صحة المعجزة. طوباك يا أبو نفر السائح، طوباك يا قديس الله، لأن مية بيرك اتشبهت بمية بيت حسدة اللي كان الملاك بيتحركها، كانت بتشفي الناس وقت نزولهم فيها. فعلا بيرك ده بير المعجزات. يلا يلا يا جماعة، أظن بقى دلوقتي نعمل تمجيد لقديسنا العظيم أبو نفر السائح.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع إسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذلك

أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق، انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

0: و
1: الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني.

ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبول عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: روك سابتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. من سفر الأعمال الإصحاح السادس من أول الآية الأولى. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. احنا دلوقتي بقالنا 3 سنين مع الاباء الرسل، اقصد 3 سنين مش بالدراسة بتاعتنا، احنا دراستنا تقريبا 8 اشهر لغاية دلوقتي، لكن اقصد 3 سنين انه المسيح اتصلب في سنة 30 ميلادية. احنا دلوقتي في التاريخ سنة 33 ميلادية، يعني 3 سنين بعد صلب المسيح وصعوده وحلوله الروح القدس. كنا آخر مرة طالعين مع الرسل متهللين وفرحين من المحاكمة اللي كانوا بيتحكموها، وسبب الفرح إنه كان في مكسب كبير أو في ترقية اترقوها الآباء الرسل. إيه الترقية دي؟ آخر آية كان بتقول: وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ليه؟ إيه اللي خلاهم طالعين مبسوطين؟ لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. اترقوا الرسل. آخر ترقية كانت ليهم إن هم تهددوا من أجل المسيح. في سفر الأعمال الإصحاح 4 الألم اللي تألموا إيه؟ إنه هددوه. النهاردة الترقية إيه؟ زادت. الألم زاد أكتر، فالفرح زاد أكتر. النهاردة اتجلد الأباء الرسل الـ 12 من أجل المسيح، فهم شعروا إن هم اتأهلوا لدرجة إيه؟ لدرجة أعلى. على قد الإنسان ما ينمو في الإيمان، على قد ما يتألم من أجل المسيح، وعلى قد ما يتألم من أجل المسيح على قد ما حيتمجد مع المسيح. كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فالإنسان اللي عايز يقيس نفسه بيتقدم في الحياة الروحية ولا لا، يشوف مقدار الألام. كل ما الألم يزيد معناه أنه هو بإيه؟ بيترقى في الحياة الروحية. فالرسل النهاردة تأهلوا لدرجة أعلى. الدرجة اللي فاتت تهديد بس، لكن المرة دي طلعوا لدرجة أعلى وهي الإيه؟ الجلد من أجل المسيح. طيب لما اتجلدوا من أجل ربنا، طلعوا خافوا وانفضوا من الطريق الروحي وقالوا احنا واخدين من المسيح وادي آخرة الحياة الروحية؟ أبدا. يقول الكتاب: كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يعني رغم الألام هم استمروا في الإيه؟ في الكرازة باسم المسيح. وانا احبائي عايز اقف وقفه. ليه الاضطهاد يزود عدد المؤمنين؟ المفروض العكس، المفروض لما الكنيسه تضطهد المؤمنين ايه؟ يقل. لكن اللي حاصل في كنيسه الرسل كل ما يضطهدوهم كل ما العدد ايه؟ يزيد. طب ايه السبب؟ السبب حاجتين. الحاجه الاولانيه، الناس لما بتشوف الرسل او المؤمنين عموما بالمسيح

تألموا من أجل المسيح وصابرين، فبيثقوا إنه الدعوة بتاعت الناس ديت أو الإيمان دوت إيمان إيه؟ إيمان صحيح. يعني أكبر برهان على صحة المسيحية إيه؟ إنه المسيحيين يتألموا من أجل المسيح ويفضلوا متمسكين بإيه؟ بالمسيح. طب اللي بيسيب المسيح في الإيمان في الاضطهاد، قال عنهم القديس يوحنا: منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا إيه؟ منه. هم من الأول أصله مش مرتبطين بربنا، لكن كل ما يحصل اضطهاد والمسيحيين يتمسكوا بالمسيح يبقى ده معناها صدق الإيمان المسيح. فالناس تقول لك الله ده يبقى ده الإيمان الحقيقي، يبقى ندخل إيه؟ ندخل فيه. عشان كده تلاحظوا كان أيام الشهداء يقف مثلا ماري جرجس يتعزم، إيه السر إن كل اللي واقفين يقولوا إحنا بنؤمن بإله ماري جرجس؟ لما لو ماري جرجس بيتألم الألمات الشديدة دي ومتمسك بالإيمان بتاعه يقول يبقى الإيمان ده الإيمان الإيه؟ الإيمان الحقيقي، الإيمان الصح. الحاجة التانية إن هم انبهروا بالقديسين أو الشهداء أو الرسل اللي بيتألموا، لأن بيتألموا ورغم هذا صابرين، مفيش ضجر مفيش زهق، مش بس صابرين لكن فرحانين. تصوروا بقى، هنشوف المنظر، ناس بتضطهد ورغم كده إيه؟ فرحان. فالناس اللي مش مؤمنة تقول لك لا الناس دي فيها سر. الشيء الطبيعي إن الواحد لما يتضرب، لما يتهان، لما يتظلم يتضايق ويشتم ويزعق لا، دول صابرين بمنتهى الوداعة بيحتملوا الألام، ومش بس صابرين لكن كمان إيه؟ كمان فرحانين. فكان كل الشيطان ما يضطهد الكنيسة كل ما الكنيسة عددها إيه؟ يزيد. فالشيطان قال لا، طب إحنا هنغير بقى لإيه؟ الخطة، الحكاية دي مش نافعة. الشيطان هدفه إنه يقضي على الإيمان المسيحي، كل ما بيعمل الطاعات كل ما المسيحيين بيزيدوا. قال لا، طب إحنا نعمل إيه؟ نغير الأسلوب. نغير الأسلوب إزاي؟ هيبتدي الشيطان يا أحبائي يحارب بقى الكنيسة حرب جديدة، إنه هيعمل انقسام من جوه الكنيسة. الأول كان الاضطهاد جاي منين؟ من بره. كل ما يضغط من بره المسيحيين يزيدوا. قال لا، طب إحنا بقى ندخل لهم فين؟ ندخل لهم جوه. وفعلا يا احبائي على مدار تاريخ الكنيسه هي دي الطريقه اللي الشيطان حارب بيها الكنيسه في كل تاريخ. يعمل ضيقات من بره، بيلاقي المسيحيين متمسكين بربنا يحاول يعمل انقسام منين؟ من جوه، زي اللي بيحاول الشيطان دلوقتي يعمله في الراجل اللي اسمه ايه، ماكسيم شيل دوت. ماكسيم شيل دوت لو بيقول انا بروتستانتي ويعمل كنيسه بروتستانتيه هو حر، ما فيش مشكله. لو بيقول هو يسمي زي ما هو يسمه، لكن هو اسمه ايه؟ اسمه ماكسيم شيل. إيه يعمل طائفة يقول ان انا كاثوليكي، يقول ان انا كاثوليكي. يعمل طائفة يقول انا هعمل طائفة جديدة، يعمل طائفة جديدة، ما يخصناش. لكن الحرب بقى اللي بيعملها الشيطان المرة دي ان يقول ان انا ايه؟ قبطي، ارثوذكسي، اسمي زي اسم البابا بتاعكو، لبسي زي لبس البابا بتاعكو. فده بيعمل الشيطان عايز يعمل ايه دلوقتي؟ عايز يعمل انقسام جوه الايه؟ جوه الكنيسه. بدل ما تبقى في كنيسه قبطيه ارثوذكسيه واحده، خطه الشيطان يبقوا ايه؟ يبقوا اثنين، مش بقى كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت، لا، يبقى جوه الكنيسه الواحده يعمل فيها ايه؟ انقسام. ادي طريقه الشيطان. تملي الشيطان كده لما يضغط على الكنيسه من بره يلاقيها متماسكه، يحاول يدخل منين؟ يحاول يدخل من جوه. والسكه التذمر، انه يدخل جوه قلب المسيحيين ايه؟ احنا طول ما احنا ما فيش فينا تذمر ادينا روح واحده مع بعضين. لكن الانقسام يجي فين؟ نبتدي نتذمر. الله اشمعنى ده يعمل كده؟ اشمعنى ده يعمل كده؟ طب انا حاسبني منه وهعمل انا ايه؟ قسم لوحدي. فالانقسام البذره بتاعته بذره الايه؟ التذمر. تعالوا نشوف الحكايه. يقول الكتاب: وفي تلك الايام. كلمه تلك الايام يعني في تغيير هيحصل، في تغيير هيحصل. ايه التغيير اللي هيحصل؟ تقولك نمرة واحد، الشيطان بيضطهد بطريقة، وهي انه يضغط على الكنيسة من بره. النهاردة هيغير الطريقة بتاعت الاضطهاد بتاعته ويحاول يعمل انقسام من جوه. ادي اول معنى في تلك الايام. المعنى الثاني ان عايز اقول ان لغاية هذه اللحظة كانت الكنيسة زي ما شفنا في المرات اللي فاتت بتواظب على الصلاة في الهيكل. آخر آية كنا واقفين عندها: كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل. يعني لغاية هذه اللحظة، لغاية سنة 33 ميلادية، المسيحيين بيروحوا يمارسوا العبادة في الهيكل، يصلوا مع بعض ويجتمعوا مع بعض ويسبحوا مع بعضيهم، وبعد كده يجتمعوا بقى هم مع بعضيهم والرسل يوعظوهم.
طيب في تلك الأيام هيحصل

بقى حاجة جديدة، لأن هنشوف بعد الحادثة بتاعة النهاردة المسيحيين هيتشتتوا خارج أورشليم ومش هيبقى فيه فرصة إنه يصلوا في الهيكل مرة تاني. ده المعنى التاني. المعنى التالت في تلك الأيام عايز يقول إن في تغير آخر هيحصل، وهو إنه مع زيادة عدد المؤمنين وزيادة الأعداد في الكنيسة ده هيؤدي إن تحصل شوية مشاكل في الخدمة في تلك الأيام. إحنا وصلنا سنة 33 ميلادية، بعض المؤرخين قالوا عدد المسيحيين في الوقت ده وصلوا 15,000 أو 25,000 تقريبا. فلما العدد زاد، العدد لما بيكون صغير سهل إن يبقى فيه إيه كنترول والحكاية تبقى مظبوطة وماشية كويس، كل ما العدد بيزيد كل ما الحكاية بتلخبط. فلما العدد زاد بدأت تحصل مشكلة. إيه المشكلة اللي حصلت؟ في تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية. أول ملحوظة نلاحظها يقول في تلك الأيام استكاثر الإيه؟ التلاميذ. الناس اللي بيتبعوا يسوع المسيح لغاية اللحظة دي اسمهم في الكتاب المقدس سفر الأعمال بيتسموا إيه؟ مؤمنين. يقول لك إيه؟ وأما الذين آمنوا فكانوا معا اسمهم المؤمنين. مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بالمسيح. واللي اسمهم تلاميذ فقط هم الآباء الرسل الإيه؟ الـ 12 دي لغاية هذه اللحظة، لغاية سفر الأعمال الإصحاح السادس. النهاردة بقى بنلاقي اسم جديد لأتباع المسيح. مش عايز اقول المسيحيين لانهم لسه ما تسموش مسيحيين برضو، هم كان اسمهم مؤمنين، من النهارده خدوا اسم جديد. في تلك الايام استكاثر الايه؟ التلاميذ. يبقى بقى كل واحد مؤمن بالمسيح اسمه تلميذ، مش بس الاباء ال 12 او مش بس السبعين، لكن كل اللي مؤمنين بالمسيح اسمهم ايه؟ تلامذه. ليه؟ لانه نفس ربنا يسوع وهو صعد قال لهم اذهبوا وايه؟ تلمذوا. تلمذوا يعني اعملوا ايه؟ نعمله تلامذة. فبقى المؤمنين بالمسيح اسمهم تلاميذ. وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر. التذمر ده الأول بيبتدي فين؟ جوه. يعني تلاقي الواحد قاعد كده وكويس كل حاجة، بس الحكاية من جوه إيه؟ بيفرق. ما لم الإنسان يعالج التذمر الداخلي مسيره ده هيعمل إيه؟ هيطلع بره. فالحكايه بدت من جوه كده ايه، متعكرين ومتضايقين. زادت الحكايه لما الحكايه ايه؟ انفجرت. ايه المشكل؟ ودي تورينا يا احبائي ان احنا حلو ان احنا نعالج الخطيه منين؟ من بدايتها. يعني اول ما ابتدي احس ان مشاعري ناحيه اختي بدت تبقى مش قد كده، ما استناش لما الحكايه ايه تكبر وتتحول لكراهيه واقعد اتكلم على اختي واسوق في سمعه اختي وممكن اعمل مقالب لاختي. لا، اول ما احس ان جوه بدا القلب يتعكر دي بدايه الايه؟ بدايه القضيه. فحلو ان الواحد يصلح الحكايه منين؟ من اول. في تلك الايام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. مين اليونانيين ومين العبرانيين؟ الكنيسة لغاية هذه اللحظة كلها يهود فقط، وبعد كده قبلوا الإيمان بالمسيح. يبقى كل اللي في الكنيسة لغاية اللحظة دي ناس أصلهم إيه؟ يهودي وبقوا مسيحيين. طيب أمال إيه بقى معنى يونانيين وعبرانيين؟ اليونانيين دول ناس هم أصلهم يهودي وبيؤمنوا بالديانة اليهودية، لكن بيتكلموا اللغة اليوناني، بيتكلموا اللغة اليوناني. طيب العبرانيين دول ناس يهود لكن بيتكلموا اللغة العبرية. يبقى دول يهود ودول يهود، دول ديانتهم يهود ودخلوا في المسيحية، ودول ديانتهم يهودية ودخلوا في المسيحية، لكن دول اتسموا يونانيين لأنه بيتكلموا اللغة اليوناني، ودول اتسموا عبرانيين لأنهم بيتكلموا اللغة العبرية. ده أول حاجة. الحاجة الثانية، اليونانيين دول ممكن يكونوا ناس أصلا يونانيين فعلا، جنسية يوناني من الأمم، لكن دخلوا في الإيمان اليهودي فبقى اسمهم إيه؟ دخلاء. يعني في واحد أصله يوناني وبعد كده قبل الإيمان باليهودية فبقى يهودي، بس لما يدخل في اليهودية برضو ما يدوش لقب عبراني، يقولوا عنه إيه؟ دخيل. يقولوا عنه إيه؟ دخيل. يعني إيه دخيل؟ يعني هو مش أصله يهودي لكن دخل في الديانة اليهودية.
فممكن يكونوا اليونانيين دول ناس كانوا أصلهم

أمم وبعد كده دخلوا في الديانة اليهودية. يبقى اليونانيين دي تحتمل إيه أمرين، يا إما إن هم أصلا ناس يهود لكن بيكلموا اللغة اليوناني فتسموا يونانيين، يا إما الناس وثنية ودخلت في الديانة اليهودية فيتسموا يونانيين. لكن في كلتا الحالتين دول ناس لما داخلين للإيمان المسيحي داخلين من الديانة الإيه اليهودية، ده اللي يهمنا لغاية دلوقتي. وفي تلك الأيام استكثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. طب ليه تذمروا الاثنين دول على بعض؟ لأنه لو قارنا اليونانيين بالعبرانيين هنلاقي في فرق شاسع ما بين الاثنين، فرق في الثقافة وفي المستوى الاجتماعي والمستوى الفكري، دول طبقة ودول طبقة. الرجل العبراني يفتخر على اليوناني، طبعا فهمنا بقى يوناني يعني راجل يهودي بس بيتكلم يوناني، او راجل كان اصله وثني ودخل في الديانة اليهودية، فدول برضو يهود مع بعضهم. بس الرجل العبراني الاصلي يفتخر على الراجل اليهودي اللي بيتكلم يوناني، العبراني يقول له ان انا راجل احسن منك دينيا، انا راجل طول عمري عايش في ارض اسرائيل وطول عمري متمسك بقاعد جنب الهيكل، لكن انت في وقت من الاوقات سبت البلد بتاعتنا ورحت ايه ورحت عشت بره، او قد تكون اتولدت هنا ورحت هاجرت بره وتركت الهيكل، لكن انا بأتميز ان انا راجل اكثر منك تدقيق في الديانة اليهودية وتمسك بالديانة اليهودية. فالعبراني يفتخر على اليوناني بكده، اليوناني يفتخر على العبراني يقول له بس انا سافرت بره وتعلمت وبقت عندي لغات فطبعا ايه في نوع من الايه التفاوت ما بين دوت وده. العبراني يقول له انا ابن البلد، انا مولود في البلد ديت وعايش فيها حافظها شارع شارع. اليوناني سافر بره ورجع برضه لما بيرجع بيحس ان هو غريب، بيحس انها مش بلده، لكن العبراني شعر ان هو ابن الايه ابن البلد. يعني تصوري مثلا حضرتك موجوده في الكنيسه بقالك مثلا 17 18 20 سنه مثلا، وواحده تانيه مصريه قبطيه اتولدت وسافرت مثلا هاجرت في امريكا ولا بتاع وجات هنا عندها 20 30 سنه، انت ببساطه دي الكنيسه دي ده انا حافظاها شبر شبر، انت لسه جايه اليومين دول شعرفك. فمهما كانت هي رغم ان هي قبطيه ورغم ان هي مصريه لكن شعر ان هي غريبه لان طول عمرها عايشه ايه عايشه برد، لكن العبرانيين حاسين ان هم ايه ولاد البلد. العبرانيين معظمهم فقراء جدا واليونانيين اللي هم جايين من بره دول ايه متريشين. حاسين كده بقى نقدر نحس فعلا ان في تفاوت في الفكر وفي الثقافه وفي اسلوب المعيشه، في فرق كبير ما بين اليونانيين. فطبيعي حصل ما بين الاثنين دول ايه يعني لو عبرانيين زي بعض او الحال من بعض، لو يونانيين زي بعض، لكن ايه لما تواجدوا الاثنين دول مع الفوارق اللي ما بينهم حصل الانقسام ده. طبعا ما كانش مفروض يحصل كده في كنيسة المسيح في الحقيقة، لانه المسيحية بتعلمنا انه ما فيش فرق ما بين واحد والتاني، لا بسبب الثقافة ولا بسبب الشهادة ولا بسبب الغنى، لكن ما ننكرش طبعا الطبيعة البشرية ليها تأثير. حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن. سبب المشكلة بقى إيه؟ في الخدمة اليومية. إيه الخدمة اليومية؟ قلت لكم الكنيسة لغاية هذه اللحظة كان عندهم كل شيء إيه؟ مشترك، يعني محدش يملك حاجة. اللي عايز فلوس يروح للرسل، أنا محتاج فلوس عشان أودي بنتي للدكتور، وبطرس يديله فلوس. أنا محتاج فلوس عشان أجيب كسوة للعيال، بطرس يديله فلوس يجيب كسوة. فكل الاحتياجات المادية محدش يملك حاجة، فكله بيروح ياخدها منين؟ من الرسل. طيب الأكل، أبطرس ادينا شوية أكل، أنا معايا مراتي وست عيال. فيروح يستلم التعيين من مين؟ عارفين التعيين؟ في الجيش اللي ياخد الوجبة اسمه إيه؟ الصينية، اسمها تعيين. أنتوا دخلتوا الجيش الظاهر. فالفلوس والأكل والهدوم كل ده بنروح نستلمه من مين؟ من الرسل. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل قلت لك اصلا في تفاوت طبقي ما بين العبرانيين وما بين اليونانيين، فبدا بقى ايه عمليه التوزيع. يعني اصل ديت ايه ما معوجة علينا عوجال لسانها، اصل دي عامله لي نفسها جايه مش عارف من امريكا دي مش فبدات طبعا بقى المشاعر ايه البشريه الضعيفه تدخل. فاللي يعني حاسه ان هي يعني سوري معوجة عليا شويه اروح ايه مقلل لها في الاكل، اطنشها في الاكل، ما اداش احتياجاتها. ومين اللي اتظلم بقى في الحكايه ديت؟ الستات الارامل. ليه؟ لان ما لهمش رجاله ايه
طبعا يا احبائي يعني هي صوره وحشه، لكن في الحقيقه ما هي في الاخر الكنيسه، يعني لا يمكن ثوب في الارض يظل ناصع تماما، لازم تدخل فيه برضه الايه الطبائع البشريه. ودي يا احبائي زي ما كنت بتكلم من يومين في القداس، مش عارف امتى، كنت بقول ان عظمه الكتاب المقدس انه لم يخفي هذه الضعفات. لو الكتاب المقدس ده هنزور ونحرف فيه كنا بقى عملنا الحكايه ايه، يعني لا دو عايشين سمنه على عسل مع بعض. لا، في الحقيقه الطبيعه البشريه دخلت وبدت تحصل نوع من الايه الاحتكاكات كده. ما اقدرش بقى اجزم مقصوده مش مقصوده، يعني انا ما بحبش يعني اخد الجانب الدفاع قوي، لانه في النهايه دول بشر، وارد فعلا ان الحاجات دي تكون اتعملت عن قصد بدوافع بشريه، وجايز تكون اتعملت بدون ايه بدون قصد ما اعرفش. لكن اللي اعرفه ان في الاخر بدت الحكايه ايه، اليونانيين اللي هم اليهود اللي بيتكلموا يوناني اللي عاشوا بره شويه وجايين هنا اللي متعودين على مستوى راقي شويه، بدا يحصل احتكاكات ما بينهم وما بين العبرانيين اللي هم اليهود اللي طول عمرهم عايشين فين في اسرائيل، معرفتهم على قدهم، فلوسهم على قدهم، حصل احتكاك ما بين الاثنين. وده يا احبائي اول خلاف يحصل جوه الكنيسه، خلاف بخصوص امور ايه ماديه، وستظل الماديات يا احبائي للاسف هي موضع خلاف داخل الكنيسه، سواء كان في النواحي الإدارية ما يكونش دعوة بيها، سيبونا احنا معكوكين فيها، أو سواء كان بقى في نواحي الشعب، إيه أصله ده مستواه مش زي مستوايا، أصله ده يعني إيه. عشان كده القديس يعقوب، القديس يعقوب على فكرة يعني كاتب الرسالة من خلفية يهودية، يعني صرف القديس يعقوب رسالة القديس يعقوب عالج المشكلة ديت، قال لنا يا إخوتي لا يكن لكم إيمان رب المجد في المحباة. لو دخل مجلسكم رجل غني لابس خواتم تقولوا له اقعد هنا، والفقير تقولوا له مش اطلع ورا، قال لا يصح يا اخواتي ان تكون هذه الامور ايه هكذا، مش صح كده. فاول خلاف حصل جوه الكنيسه بسبب الحاجات الماديه. طيب المشكله دي وصلت للرسل، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، ان ارملهم كنا يغفل عنهن في الخدمه اليوميه. دي يا احبائي البقعة نمرة كام في الطوب الناصع بتاع الكنيسه؟ نمرة واحدة ولا نمرة في بقعة جات قبل كده ولا دي أول بقعة؟ في ده في بقعة قد كده كانت بتاعت مين؟ حنانية وسفير. دي البقعة نمرة إيه؟ نمرة اتنين. طول ما التوب لسه في الأرض لابد إن إيه؟ يتجيله كم لطعة كده؟ لازم، مش ممكن، لأن لازلنا لابسين الطبيعة الإيه؟ البشرية. يعني على رأي ما قال بولس الرسول لا نريد أن نخلعها، ما إحنا ما خلعنا الطبيعة البشرية، لا، إحنا بس لبسنا فيها الطبيعة الإيه؟ الطبيعة الجديدة. طيب وصلت المشكله للرسل، بس ما كبروش الموضوع ولا يهمك، بس هم ما هيقولوا لوحده، بس اسكتوا انتوا. عملوا كده لاباء الرسل، كانوا يعني حاش لاباء القديسين دول كانوا يبقوا مش حكمه. لما وصلت المشكله للرسل ما تجاهلوش الموضوع، ما حاولوش يقولوا لا ما كبروش الحكايه بس اسبوع هتتحل لوحديها، كانت المشكله استفحلت اكتر. لكن حكمه الاباء الرسل لما وصلت لهم المشكله راحوا ايه حلين. وده يا احبائي يعني بصراحه ما اعرفش احنا ما فيناش الحته دي، احنا ايه تبتدي بوادر المشكله تبان بس تتحل لوحديها، واللي انا بقول تتحل لوحديها تقعد ايه تكبر. دي مشكله ان احنا لما بنحس ببدايه وجود المشكله بنظن انه ايه سيبها والايام كفيله انها ايه تصلح. في الحقيقه لا، ما لم نواجه المشكله، خدوا ده مبدا، ابتدى احس مشكله مثلا لو انا موجوده في اسره وحاسه مشاكل. طبعا انتوا العيال بتوع ابتدائي دول ملايكه، يعني مش دي القضيه، يعني ما العيال يتعاركوا مع بعض ثاني يوم يصالحوا بعض، احنا لما بندخل بنكبرها. لكن انا بتكلم على اللي بيخدموا سن اكبر شويه، مش ابتدائي، سن اعدادي شويه، سن ثانوي بالاكتر. اول ما يبتدي يحصل كلاش كده ما بين اتنين، من الحكمه ان احنا بسرعه نحله. لو انا تسوني مثلا مسؤول عن الخدمه وشايفه اتنين من الخادمات في مشكله، من البدايه مهم ان الموضوع يتحل. لكن احنا مرات كتير او زوجين في البيت تبتدي تحصل كده بوادر خربات، بس هي هتتحل لوحديها، في الحقيقه ما بتتحلش، دي بتتراكم مشكله على مشكله، مشكله في الاخر حكايه ايه تنفجر ومحدش يعرف يلمها. لكن لو اول ما تظهر بوادر المشكله نصارع بحلها، هو ده الوضع المثالي. احنا يعني ما عندناش شجاعه مواجهه المشكله، احنا عايزين نهرب وايه وسيبها تتحل لوحدها، لا في الحقيقه ما بتتحلش لوحدها. وده الموقف المتخاذل اللي خده غملائيل المرة اللي فاتت لو كنتوا فاكرين، قال لك سيبها للأيام، الأيام هي تبين لو كانوا الناس دول من ربنا ولا الناس دول من العمل ده من الناس. لا،
حلو يا احبائي ان احنا نتعود ان احنا نواجه طبعا بحكمه. انا ما بقولش الواحد يروح داخل زي الاوتوبيس، لكن يعني لكن من الحكمه ان احنا ما نتجاهلش المشكله في بدايتها. فلما وصل الموضوع لاباء الرسل ما سابوه، حلوه. حلوه ازاي؟ يقول الكتاب فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ. دعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ، ما قالش دعا بطرس. لو كان بطرس هو الرئيس بتاع الرسل كان بطرس يا جماعه تعالوا اجتمعوا عندي اجتماع معاكم، لا. لكن مين اللي دعا؟ ال 12. دليل ان ال 12 مفهومش واحد ايه؟ واحد كبير، صح ولا لا؟ فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي، يعني مش صح، مش حسن، مش مظبوط، ان نترك نحن كلمه الله، نسيب احنا الخدمه والوعظ والكرازه ونخدم موائد. ما ينفعش ان بقى بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس نسيب بقى الكرازه والخدمه ونقعد بقى تعالوا يا جماعه هات الاكل، ايه دي قد ديت سندوتش ده، ده طب خد يا ست انت سندوتش وانت سندوتش زي، في كم طماطمايه في الطبق؟ طماطمتين، اديها طماطمتين زيها، في خيارايه ها؟ كان ينفع الرسول يقف في طبعا دي تبقى كان مين بقى اللي هيكرز ومين اللي هيخدم؟ وده كان قصد الشيطان، دي كانت الخطه اللي شان عاملها. يقول لك بطرس ويعقوب ويوحنا مش هيسكت، فيروحوا هما بقى يقفوا في المطبخ ويوزعوا بقى بنفسهم، خد انت وخد انت وده قد ده. طيب في وقت بقى بطرس يوعظ وفي وقت يدرس في النبوات وفي وقت ما فيش، خلاص بقى بطرس طول النهار والليل واقف فين؟ في المطبخ. كانت المسيحيه جرى لها ايه؟ كانت ضاعت. فالرسل واعيين. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي، مش صح ان احنا نترك كلمه الله، احنا الرسل ال 12 ونخدم موائد. ايه يا بطرس يعني انت بتحتقر خدمه الموائد؟ لا، قال ما بحتكرهاش، بس احنا لينا موهبه، احنا المسيح دعانا لايه؟ ان احنا نكرز باسمه. فدي الدعوه بتاعتنا، احنا مش دعوتنا ان احنا نقعد ناكل الناس، لكن مش هنتجاهل الموضوع، نجيب ناس تتولى هذا الايه؟ هذا الامر. شوفوا بقى حكمه الاباء الرسل. يعني بطرس مش استخف بخدمه الموائد، لا، قال دي خدمه مهمه، ما دي المشكله حصلت بسببها. لكن سؤال، نسيب احنا الموهبة او الدعوة اللي المسيح دعانا ليها علشان نروح نأكل الناس؟ كلام مش صح. طب نسيب الناس ونسيب يقعدوا يتزمروا ما بينهم بعض ويتعاركوا؟ قال لك برضو كلام مش ايه؟ مش صح. فيبقى الحل ان احنا نظل احنا في العمل بتاعنا ونجيب ناس يتولوا الايه؟ الحكاية ديت. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم مواد. يبقى اذا يا احبائي خدمة الكلمة، مقصود بخدمة الكلمة يعني الوعظ والكرازة والتبشير، دي محتاجة الإنسان يتفرغ ليها. لا يمكن يجمع الاثنين مع بعض، لا يمكن يجمع خدمة الكلمة وخدمة المواد. ليه؟ لأنه محتاجة وقت. يعني أنتوا مثلا حضراتكم بتيجوا تقعدوا هنا مثلا تسمعوا وعظة في ساعة، الوعظة اللي أنتوا بتسمعوها في ساعة دي بتاخد 7 و8 و9 ساعات بلا مبالغة، بلا مبالغة في تحضير. أنت حضرتك جاية قاعدة كده بتسمعي كلمة في ساعة وإيه، ويلا خليه يخلص، واللي خليه يخلص ده سهران طول الليل لما دماغه توشت. إحنا لا ننكر إن ده خدمة ودي خدمة، ما أنا ما تجاهلتهاش، بس أنا بتكلم إنه مش هيقدر الإنسان يجمع ما بين الإيه؟ ما بين الاتنين. ما هو الكلام ده صح. لو كان الرسل قال سيبك من الاكل، ايه يعني الاكل؟ لا، بس قالوا مش دي موهبتنا احنا. احنا موهبتنا ان احنا نقعد نتكرس لخدمه الكلمه. اي عمل تاني بقى هنقوم بيه هيبقى على حساب خدمه الكلمه. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمه الله ونخدم مواد. عشان كده احبائي ربنا في العهد القديم خصص سبت للخدمه. هو سبت ايه؟ سبت لاوي. طيب لما وزع الارض على الاسباط ال 12 ما اداش لاوي نصيب في الارض. ليه؟ ما هو لو لاوي خد حته ارض هقعد بقى كل يوم رايح الارض عايز ازرع وعايز ابذر وعايز ابيع المحصول وعايز الم الفلوس. حاجه بالليل يقولوا لي تعالى ابونا في عشيه، عشيتي وانا فاضلكم، انا رايح الم الفلوسات بتاعتي، عايز اكل واكل مين؟ واكل اللي في البيت. لو كان لاوي هيشتغل زي بقيه الناس ما خلاص ما بقاش عنده وقت. فربنا قال لا، لاوي ده نخصصه نكرسه لخدمه الكلمه. طب ياكل منين؟ قال لا انتوا تاكلوه علشان هو يتفرغ للعمل دوت. فنفس ربنا عارف كده انه لا يمكن الانسان يجمع ايه؟
يجمع الاثنين. لا يرضي أن نترك نحن كلمة

خدمة الله ونخدم موات. وهنا أحبائي ظهرت حكمة الأباء الرسل في أنه واعيين جدا أن ما فيش حاجة تعطل الكرازة، لا الفلوس ولا الاضطهاد. الفلوس لما جات عشان يمسكوا بقى الرسل ويقعدوا ويكتبوا وفلوسنا قد كده، قال لك لا، فلوس يحطوها تحت ايه؟ تحت رجليهم علشان يظلوا هم متكرسين لخدمة الكلمة. طب لما نزل الكرباج على ظهرهم برضو ما عطلهمش عن الايه؟ عن خدمة الكلمة. هم عارفين رسالتهم، احنا شغلتنا ان احنا ايه؟ نتفرغ لخدمة الكلمة. عشان كده العلامة أوريجانوس قال كلمة لطيفة قوي، السيد المسيح بيقول ايه؟ ان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لو النور اللي فيك يظلم، امال الظلمة يبقى شكلها ازاي؟ فسرها أوريجانوس وقال ايه؟ قال النور اللي فينا هم الكهنة او الخدام المكرسين، دول المفروض هم اللي بينوروا لنا بكلمة الله. لو النور ده ظلم يبقى احنا حال الكنيسة هيبقى ايه؟ لو الكاهن بقى انغمس، عشان كده قانون الكنيسة يقول لو مثلا كاهن راح اشتغل مثلا، انا عملوني قسيس مثلا، اروح ايه افتح لي بيزنس واجيب لي مثلا عربيتين اشغل عليهم سواقين وافتح لي دكانين برضو، عشان واحد الكنيسة تحاسب ليه؟ ما ده مش هيبقى فاضي بقى ليه؟ الفاضي كلمتين بقى، ده فاضي للفلوسات بتاعته. فالرسل يا احبائي بقول لكم يعني في منتهى الحكمه، لا يرضي ان نترك نحن كلمه الله ونخدم موائد. طيب ايه الحل؟ طب انتوا مش دي شغلتكم، طب نسيب الناس دي تتعارك مع بعض؟ قال لا، فانتخبوا ايها الاخوه. انتخبوا ايها الايه؟ الاخوه. مين اللي هينتخب؟ الشعب. ولما ينتخبوا ناس الرسل يحطوا ايدهم عليه. لكن الانتخاب ده حق مين؟ حق الشعب. طب الرسل هينتخبوا معهم؟ لا، هذه مبادئ الإنجيل. لما نيجي في انتخابات زي مثلا المجلس الملي، سؤال، الكهنة يروح ينتخبوا؟ لا، بموجب الآية ديت لا، ما يروحش ينتخبوا. أولا هي آية صريحة، انتخبوا أيها الإخوة، يعني احنا ما نجيش ننتخب معكم. طيب ايه المعنى؟ المعناها انه الكاهن ينظر لكل الناس ان دول ايه؟ ولاد. طب انا هروح انتخب، يعني هختار ده واسيب دوت، يعني انا بحب ده احسن من دوت. علشان كده المفروض ان مثلا ما يكون في انتخابات زي المجلس الملي، المفروض الكاهن ما يروحش ينتخب. انا اول سنه اترسمت فيها كنتش فاهم بقى، وكان في انتخابات مجلس ملي ورحت مشمل لنفسي معايا طاقه انتخابيه بقى، رحت انتخب بس كنتش فاهم يعني. فلا، مش مفروض، المفروض الشعب هو اللي ينتخب، وفي الاخر الكهنوت هم اللي ايه؟ يكرسوه. فانتخبوا ايها الاخوه. هنا بقى يا احبائي، مين اللي بينتخب؟ الكهنه؟ خلاص احنا اتفقنا ان الكهنه مش هينتخبوا حد، لكن مين اللي هيختيروا بالانتخاب؟ ينفع الكهنه يختيروا بالانتخاب؟ عايزين نعمل واحد كاهن، ينفع نعمل انتخاب ونشوفه؟ ولا الانتخاب ده فقط للي بيخدموا موائد؟ فاهميننا ازاي؟ يعني دلوقتي احنا عايزين في الكنيسه نعمله كاهن، هل نعمله كاهن بطريقه الانتخاب؟ نعمله انتخاب كده ولو نجح نعمله قسيس؟ طيب عايزين ناس يخدموا الموائد اللي هم زي ما هنشوف فيما بعد شمامس، دول بالانتخاب ولا بالتعيين؟ الانجيل قال ايه؟ قال تملي لما بنختار ناس لخدمه الموائد، يعني خدمه حاجات فيها فلوس، فيها خدمه اجتماعيه، نختارهم بالانتخاب. تملي الانجيل لما كان بيختار ناس لخدمة الموائد، خدمة موائد يعني خدمة حاجة فيها ايه؟ فيها فلوس، خدمة اجتماعية، قال دول نختارهم بالانتخاب. طيب لما بنختار كهنة؟ لا، عمر ما اختاروا الكهنة بالانتخاب. تعال نشوف الانجيل في رسالة كورنثوس الثانية الاصحاح الثامن من الآية 18 لآية 23، بولس بيكتب واخد شوية مساعدات من الكنيسة عشان يوصلهم للكنائس الفقيرة. فبولس راح جايب اتنين، واحد اسمه تيتوس، واحد اسمه لوقا، علشان يروح يوصلوا المساعدات ديت. فيقول ايه عن لوقا؟ وارسلنا معه، معه ده اللي مع تيتوس يعني، ارسلنا مع تيتوس الاخ ده بقى اللي هو لوقا، الذي مدحه في الانجيل في جميع الكنائس، اللي كل الكنائس بتمدحه، يعني راجل سمعته ايه؟ كويسه، لان ده راجل هيشتغل في الايه؟ ده هياخد فلوس يوصلها، يعني لو راجل مش امين هي ايه؟ هيطبق القرشين. ف
فالرجل اللي احنا مختارينه علشان يتعامل في الماديات أرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس، وليس ذلك فقط، مش بس كل الكنائس بتمدحه، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في الصف. يعني ده كمان مش بس الناس كلها مدحه، لكن ده كمان الكنائس إيه انتخبته. ده مين دوت؟ ده لو طب ليه يا بولس مهتم إنك واحد الناس كلها عارفة إن سمعته كويسة ومنتخب من الكنائس؟ قال متجنبين، أنا بعمل كده علشان يعني ما أجنب نفسي، أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا، عشان ما حدش يلومنا في الخدمة. إيه خدمة بتاعت الفلوس دي بالذات؟ لا لا، الكلام يكتر. بولس لما له قرشين حطهم في جيبه، ولا لو أخذ القرشين بدل ما يوصلهم للكنيسة أخذ نصهم، فبقت خدمة الحاجات اللي فيها فلوس دي لازم الناس تكون منتخبة، الشعب منتخبها. فديت ما تت ايه، لو انا عينت انا مثلا كاهن، طب الفلوس ما بتتحطش في ايدي، رحت انا معين اثنين ثلاثة عشان تقول يعني هيبقوا ايه، هيبقوا تبعك؟ لا، ما معينهمش، الشعب ينتخبه علشان يبقى الكل بيشهد لأمانة الايه الناس، ولان الناس هيتعاملوا في الايه في الفلوس. طيب لما نيجي بقى للكهنة نعمل انتخاب في الشعب، واللي ينجح في الانتخاب نعمله قسيس؟ لا، الكهنوت يختيروا ولا ينتخبوا. معلمنا بولس الرسول بعت تيتوس لكريت، قال له من أجل هذا تركتك لتقيم قصوص، مش لتنتخب لهم قصوص، اعمل انتخاب. قال له لا، انت ايه، انت تختار، تعال انت تبقى قسيس، تعال انت تبقى قسيس. طب ده نعمل استفتاء للشعب؟ لما فيش استفتاء، دي مش هاش استفتاء. سفر الأعمال الإصحاح 14 الآية 23، بولس وبرنابا بعد ما كرزوا في الكنائس في رحلة العودة، الرحلة الأولى، يقول ايه، انتخبا، مش انتخابات عامة، انتخب يعني ده بمثنى، انتخب يعني مين اللي عملوا الحكايه ديت؟ بولس وبرناب. انت طب وبولس وبرناب عملوا انتخابات ايه؟ لا، يعني هما الاثنين اختاروا مع بعض، انتخبا لهم كسوس في كل كنيسه. لما كانوا بيروحوا البلد مش يعملوا استفتاء، ايه رايكم يا جماعه نعمل ده قسيس؟ لا، هما اللي اختاروه. مفيش انتخابات في اختيار الأسس. أيضا في سفر الأعمال الإصحاح 16 الآية الأولى، بولس في الرحلة الثانية راح لسترا، وجد هناك تلميذ اسمه تيموساوس، وجد هناك تلميذا اسمه تيموساوس، فأخذوا وختنوا من أجل الإخوة. يعني بولس بس كده قال التيموساوس ده ينفع، راح مختاره، وفيما بعد رسمه أسقف. راح استفتى بتوع أفسس، ايه عايزين تيموساوس اسقف عليكم؟ لا لا، ما فيش كلام ده. يبقى خدمة الموائد بالانتخاب. ليه؟ لان دي حاجات مادية ممكن تدخل فيها بقى ايه قيل وقال. لا، دول انتخابهم، واللي تنتخبوه بيبقى هم المسؤولين عن الفلوس، يبقى انتوا اللي اخترتوه مناش دعوة. لكن اللي يعملوا في الكهنوت، لا، ده ربنا ولا بيختارها. تقولي لي طيب الناس تختار؟ مرات كتير يا احبائي اختيار الناس يبقى غلط. كنا بنتكلم من يومين على صموئيل للنبي، ربنا قال لصموئيل في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثامن الآية 7، قال له اسمع لصوت الشعب. صوت الشعب ده الديمقراطية، يعني اللي يقولوا الناس اعمل. طب الناس كلهم قالوا عايزين مين؟ ملك شاو. طب وطلع شاو ده عدل؟ طلع وحش. هذه صوت الشعب في اختيار الكهنوت، مش انتخاب. اختيار الكهنوت ده الرسل اختاروا، الأسقف اختاروا، الخدام اختاروا، وأقصد الخدام المكرسين. لكن مش هنجيب واحد نعمل عليه استفتاء ويعجب الناس يا ما يعجبهمش، نعمله قسيس وما نعملهوش، لا. فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم، اختاروا لنا بقى 7 عشان يتولوا موضوع الايه الفلوس، عشان يأكلوا الناس ويدوهم احتياجاتهم ويلموا التبرعات ويوزعوها. طب اللي احنا هنختارهم دول ليهم شروط. نمرة 1، مشهود لهم طبعا، يعني لازم يبقى ليهم سمعة ايه، سمعة كويس. 1، كل الناس بتقول عليه انه حرامش، نجيبه احنا نمسكه في لجنة الكنيسة التبرعات، ينفع؟ يبقى لازم تكون سمعة ده. طبعا ده لازم، ده حاجة اتم حاجة فيها فلوس، يبقى لازم يكون ايه. طب الكريروس اللي اخترناه مثلا اسقف مثلا او كاهن، طبعا بالتأكيد لازم يكون مشهود له. يعني ما نقدرش نجيب واحد الناس كلها بتقول عليه وحش، تقول لا احنا هنعمله قسيس، انتوا مالكمش دعوه.
لازم يكون له مشهود له، طبعا لازم يكون مشهود له، لكن مش انتخاب من الناس. فاهمين؟ في فرق كبير بين الاثنين. في فرق بين ان احنا نجيب واحد تعالوا يا جماعه موافقين ده نعمله قسيس ولا مش موافقين، ده انتخاب. لكن في واحد اهو احنا مختارين، حد عنده اعتراض عليه؟ اه طبعا دي صح، لازم يكون له مشهود، حد واقف يعترض، ايه بتعترض عليه؟ اه ده عمل كيت وكيت، نحقق، ولو الكلام صح خلاص يستبع ما يترسمش، لو الكلام غلط ولا نسأل فيه. فلازم يكون مشهود له طبعا، دي ما فيش فيها فصال، مش ممكن هنختار واحد يبقى أسقف ولا كاهن ومش مشهود له من الكل. لكن لا ينتخب، الانتخاب فقط في الحاجات الايه اللي فيها فلوس، فاللي فيها فلوس نمرة واحد مشهود له من الجميع، يكون سمعته كويسة. نمرة اتنين طبعا غير برضو من ناحية الفلوس، لانه الراجل ده هيدخل بقى في وسط الارامل والستات يأكلهم ويجيب لهم هدوم، فلازم يكون انسان يعني موضع ثقة الناس، هيدخل بيت ناس. نمرة اتنين يكون مملوين من الروح القدس، يكون انسان ممتلئ من الروح القدس. ليه؟ ده هيوعظ؟ لا ده مش هيوعظ، بس ده هيوزع احتياجات اخوة الرب. ده هتقف تمسك الدولاب بتاع الخدمة في الكنيسة، عايزين تسوني عشان توزع الصور، هات اي واحد. لا مفيش اسمها هات اي واحد، حتى اللي ماسك الدولاب بتاع مدارس احد، حتى اللي بتوزع الصور، حتى اللي بتعمل خدمة اجتماعية في مدارس احد، لازم تكون مليانة من الروح القدس. الخدمة يا احبائي مش عمل اجتماعي، مش مجرد يعني ناس كده تيجي يعني هون نسليها تعمل نشاط، يعني ناس فاضية تعالوا اشتغلوا، لا لازم يكون ناس روحيين، لانه العمل عمل روحي. فلازم يكونوا اللي بيشتغلوا في الخدمة اي عمل بيعملوه. تقولي لي ماشي ابونا اللي بتقول الدرس تكون يعني ايه بتاعت ربنا كده وروحانية، لكن اللي زي ما بقول لكم اللي بتوزع الصور مش مهم. لا مش عايز ما كده، أدم عمل جوه الخدمة لازم اللي يعمله يكون انسان ايه روحاني. ليه؟ دي تسوني عندكم بتوزع صور، ما بتوزعش صور دي تسوني عندكم. طب لما يبقى السلوك بره مش قد كده يبقى الحال ازاي؟ ها؟ طبعا تبقى فضيح. واخدين بالنا ازاي؟ يعني في الاخر هي جوه هنا معانا احنا بنخليها توزع صور. هو بس انا ما اقصدش لحسن يكون فيكم حد من اللي بيوزع صور يحس ان الكلام عليه، انا بقول عموما يعني انا ما اقصدش، كان اقصد احنا كل اللي يقول لك ايه المهم اللي هيقول الدرس يبقى ايه بحلو بتاع ربنا. طب لكن اي واحد تاني بقى هيلعب، واحد هجيب عيال من البيت خلاص عشان ما نقولش بقى ايه بتاعه الصور لحسن تسونيت يسعد، هجيب عيال من البيت. طب ده يعني ما واحد روحاني ليه؟ ما ده اي واحد ده هيجيب شويه عيال يجيبهم الكنيسه ويروح. لا لازم يكون روحان. ليه؟ عشان هو بيتعامل مع الولاد في السكه، يا دمش انت بتقعد تروح لطش ولا مين؟ ها؟ ولا لو لسانه فلات انت اصله ابن مش عارف الناس طيبين؟ مشكله طبعا. طب تقولي لي هو ده بيقول درس؟ لا ليه بيقول درس؟ وعشان ما بيقولش درس يبقى نجيب اي واحد. نمره اتنين قدام الناس، مش دي تسوني عندكم؟ طب دي صفاتها ونعت. نقول لا يا عم اصل دي ما بتقولش درس، مش عايز ما بتقولش درس. ما دي تسوني جوه الايه؟ هو مدارس احد. يبقى اي واحد يعمل في كرم ربنا لازم يكون مليان من الروح القدس، عمل روحاني. احنا ما بنعملش عمل اجتماعي ولا عمل بنضيع لكم وقتكم ولا بنسليكم، لا عمل روح. طب غير دي ودي مشهود لهم مملوين من الروح القدس وحكمه، يعني لازم اللي يشتغل في الخدمه يكون عنده ايه حكمه، وبالذات خدمه الموائد. قلنا خدمة المواد دي خدمة الايه؟ الاجتماعية، اللي هي اخوة الرب يعني بالبلدي. تقولي لي ودي عايزة حكمة في ايه بقى؟ ده احنا هنجيبوا ايه؟ فرختين، خد يا بنتي فرخة وخد انت فرخة، هنجيبوا بلوستين خد انت بلوستين، دي مش عايزة حكمة، دي عايزة حكمة وحكمة. فيك حد اسمه حكمة؟ وحكمة. طب ليه؟ ليه خدمة اخوة الرب بالذات عايزة حكمة يا احبائي؟ خدوا بالكم الحتة دي. مرات كتير اللي بيخدم إخوة الرب يتعامل معهم بالعواطف. يا ابونا دي غلبانة، يا ابونا دي بتعيط، يا ابونا دي جات اشتكت لي جوزها بيضربها، حرام يا ابونا مسكينة. لا الكلام ده مينفعش إخوة الرب، حرام ومسكينة وبتعيط، الموضوع مش موضوع عواطف، لكن الموضوع عايز نفكر بإيه؟ بعقل. مش أي واحدة جات عيطت في الكنيسة خلاص يبقى ابونا دي بتعيط حرام. ولا أنا رحت زرت واحدة في البيت فقيره يا ابونا خالص غلبان قوي، ده انا ابونا انا ما اقدرش اعيش العيشه بتاعتها. طب ويا انت ما تقدريش تعيش عيشتها، هي عيشتها ربنا مختارها ومختار لها هذه الحياه. احنا مش دورنا في الكنيسه ان احنا ننهض بيها اجتماعيا، لا هي مستواها كده وهتعيش كده وهتدخل السماء بالمستوى دوت.
احنا مرات كتير كخدام بنفتكر ان احنا دورنا

اجتماعيا بإخوة الرب. يعني بدل ما هم غلابة نجيب لهم شقة كده، وبدل ما هم ما عندهمش تلفزيون نجيب لهم تلفزيون، وبدل ما بيقعدوا على حصيرة نجيب لهم سرير. احنا بنفتكر كده، لا، وإلا كان ربنا خلى البني آدمين كلهم في نفس المستوى. هو ربنا شايف ان ده يناسبه كده، انا دوري بديله احتياجه عشان ما يكونش فيه عوز، وفي الوقت نفسه بعلمه.

دي نمرة واحدة أحبائي لازم تفهموها في خدمة إخوة الرب. خدمة إخوة الرب مش عايزة عواطف، عواطف تفسدهم. نمرة اتنين، خدمة إخوة الرب عايزة الواحد برضو إيه، يشغل عقله شوية. مش أي حد يجي يحكي أي قصة أروح أنا مصدقها وخد يا عم. تقول لي طب وما الإنجيل قال من سألك فأعطيه؟ لا، الإنجيل ما قالش كده. إيه يا أبونا، الإنجيل قال من سألك فأعطيه. آه بس أنتوا فاهمينها غلط، أنتوا فاهمينها غلط. احنا فاهمين من سألك فأعطيه يعني اي واحد يقول لك انا غلبان، ما العيال مش لاقيين ياكلوا تديه. احنا فاهمينها كده، لكن هي في الدسكولية بتاعت الاباء الرسل شرحوها، قالوا من سألك فأعطيه، او كل من سألك، بالدقة الآية بقى، كل من سألك فأعطيه. قالوا معناها ايه؟ معناها اللي يسألك ده مسيحي يهودي وثني، لو محتاج اديله. يبقى كل هنا مش اي واحد يقول لك هات تديله، لا، كل يعني بغض النظر هو مسيح ولا غير مسيح، ادم هو محتاج تديه. يبقى اذا عطاء اخوة الرب عايز ايه؟ حكمة. ده محتاج ولا مش محتاج؟ القصة اللي بيحكيها دي صح ولا هو بيألف لي قصة؟ ده انا مرة جالي واحد، هو انا مش بدينه يعني، بس يعني هو حب ايه يصارحني علشان يعني يخمني يعني. قال لي بص يا ابونا، انا هقول لك، انا نصبت على الكنائس، انا نصبت على الكنائس. معرفش اخوات، انا لما بشوفهم بعرفهم يعني بصراحه يعني، مش بس في الحقيقه انا لما بشوفهم ببقى عارف اللي نصاب يبقى باين. فهو اول ما جه، ما انا ببص له كده عايز ايه؟ لا ابونا انا مش عايز فلوس، انا بس عايز اقعد احكي لك كلمتين لان انا تعبان وعايز واحد يريحني. انا بيني وبين نفسي قلت لا، ده هيتكلم في الفلوس. ماشي، خد يا عم للاخر. راح دققت، قال لي بص ابونا، انا نصبت على كنايس، انا نصبت على اسس، انا مش عارف مراتي جرارها وجرارها وجرارها، ورحت لابونا فلان وابونا علان مرضوش يدوني، رحت مش عارف متصل بواحد وراح كتب جواب ومضى عليه ختمه ابونا، وانا قاعد مع ابونا قلت له بص ابونا فلان من مش عارف من بورسعيد ولا فين كتب الجواب دوت، واهو التليفون بتاعه، وانا كنت مدي واحد صاحبي الرقم دوت، فابونا راح متصل بيه. ايوه يا ابونا، الصاحب بقى عمل نفسه ابونا، ايوه انا ابونا فلان، انا اللي كتب الجواب ده، غلبان ده مسكين. قال لي ولفيت بالجواب ده على ابونا فلان وابونا فلان وابونا فلان، يعني بيطمني يعني ان هو ايه، الراجل بيعترف ما بينصبش. بصراحه ابونا انا اليومين دول يعني ظروف مزنقه معايا. احبائي يعني خدمه اخوه الرب اصعب خدمه في الكنيسه. اسهل حاجه الواحد وانا لما هدفع فلوس هدفع من جيبي. انا ابونا مثلا لما بدي فلوس بدي من جيبي، انا مال. طب ما انا اسهل حاجه اعمل ايه؟ خد يا عم انا دافع حاجه. لا بس انا بقى انسان ايه، مش امين قدام ربنا. امال ايه؟ لازم اتحقق من الموضوع، لازم اتحقق. الراجل ده بيكذب ولا ما بيكذبش؟ امال ايه لازمه الحكمه بقى في الموضوع؟ ما هي خدمه اخوه الرب مش نعرفها ازاي يعني، دي عايزه بقى واحد يعني ايه يقعد يتعلم ازاي يخدم اخوه الرب دول. كل حاجه محتاجه تحقيق. المسيح لما قال كل من سألك فأعطيه، من كلام الدسكولية بتاعت التلامذة، قالوا اجعل صدقتك تعرق في يدك، يعني الصدقة في ايديك، افضل ماسك عليها لغاية ما تعرق في ايديك. يعني ايه؟ يعني مش بسهولة تفتح ايدك وتدي. اجعل صدقتك تعرق، كلام ده كلام الدسكولية في يدك، يعني معناه ايه؟ لازم اتحقق انه الكلام ده صح، وإلا كذب مر والكذبة نجحت وخد اللي هو عايزه. بيجي تاني مرة جاي الكنيسة، هو لا جاي لا يصلي ولا جاي يتناول ولا جاي يعترف، هو جاي بيفكر في كذبة جديدة ازاي يقنع بيها الايه اللي قدامه، وبقت الكنيسة بالنسبة له مكان يكذب فيه عشان ايه؟ عشان ياخد. يبقى لو هو كذب اول كذبة وانا فوتها له، هيكذب التانية والتالتة والعشرة، وفي الاخر هيبقى مش متشرد، هيبقى يعني قولوا اي كلمه عايزين تقولوها. والبرهان على هذا احبائي، البرهان على هذا من الثمره تعرف الشجره. انا ساعدت حد في اخوه الرب، وجي مره راح مزعق ومعلي صوته وقال لي ادبه، يبقى اذا الخدمه اللي انا خدمتها له من اساسها خدمه ايه؟ خدمه غلط. لكن لو الخدمه دي خدمه روحيه فعلا، يبقى زي ما انا بديله عطاء مادي بديله عطاء روحي، يبقى ينمو روحيا. لكن ابص الاقي بقت الطريقه يعني اخطر حاجه في اخوه الرب ان يجي الاولاد بنفسهم يطلب. اخطر حاجه في اخوه الرب يجي الاولاد بنفسهم يطلب، يا تسوني اديني كذا. خدوها مبدا، اي حد من اخوه الرب يجي يطلب في الوقت ده الطلب لا يجاب.

اوضح لكم. ادم احنا يا احبائي بندي فلوس، يبقى بقى احنا دورنا مش فقط دور روحي لكن ايضا دور تربوي. يعني انا لو انا بدي روحيات بس خلاص، لكن ادم انا هحط ايدي وحدي فلوس، يبقى بقى دوري دور ايضا دور تربوي زي بابا في البيت بالظبط. احنا بابانا في البيت، بابانا في البيت، رحت قلت لبابا انا عايز كذا، جاب لي كذا. جيت في مره قلت له بابا انا عايز كذا، قال لي لا ما فيش دلوقتي. حصلت معانا؟ في حد فيكم ما حصلتش معاه ديت كتير؟ طب بابا كان يقدر يجيب ولا ما كانش يقدر؟ كان يقدر. طب ليه بابا قال لي لا؟ بابا بيربيني عشان يعلمني ما بقاش انسان اناني، انسان متدلع مطرف، كل اللي اطلبه اخده. لو بابا كل ما اقول له اديني يدي اديني يدي حاجه، في مره اقول له بابا انا عايز الشمس يقول لي ما اقدرش اجيبها، هثور على بابا. لكن لا، ابويا علمني ان رغم ان ممكن الحاجه تكون معاه لكن ما يرضاش ايه، عايز يعلمني. يبقى ده ما احنا بندي فلوس، يبقى لازم ناخد الجانب التربوي دوت. تيجي البنت من نفسها تطلب، تسول انا عايزه كذا، لا ما تديهاش. بس ازاي ما تديهاش بقى ده السؤال؟ طب معلش يا حبيبتي اصل دلوقتي يعني الفلوس قليله كده شويه في الكنيسه، وانت عارفه في اخوات الكتار بيبقوا ايام العيد وكلهم بيبقوا محتاجين، يعني اصبري شويه وباذن الله لما يكون في فلوس انا هجيب لك الحاجه اللي انت عايزاها. وكل مره البنت تطلب لازم اقول لها لا، عشان اعود البنت انها تبطل تطلب. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه، اجي انا بقى من نفسي من غير ما البنت تطلب في مره اروح انا جايبه حاجه وايه ومديها لها. البنت بقى اتعلمت ان انا لما بقول لتسوني بتقول لي لا، لكن هي من نفسها بتايه. لابد ان احنا نعلم الولاد ان يكون في نوع من الحياء. البنت لو دخلت قالت انا عايزه روحيا عمرها ما هتنمو. فبقول يا احبائي ده مرتضينا ان احنا ندي فلوس، يبقى لازم نربي اللي احنا بنديه، لان دي بقت مسؤوليه بقى علينا. علشان كده مرات كتير الخدام يبقوا مبذرين، لا ما العطاء مش عايز تبذير، ده اسراف، ده عايز حكمه. عايز تقول ايه؟ لا انا في مره احبائي يعني ما بحبش اتكلم في، بس يعني انا في مره الخدام جولي وقالوا لي في واحد وغلبان ومن اخوه الرب وحالته حال ويعني بينام من غير اكل. رحت مره زرته بدون ما يكون في ميعاد، صدقوني يا احبائي بلا مبالغه، لقيت فيديو وشرايط فيديو وثلاجه. وبعد شويه يعني انا مش عايز اقول اسم الشارع، يعني هو هنا في ظهر الكنيسه، ساب المكان دوت وراح مش عارف في سيدي بشر ولا ايه، خد شقه. لا لو عرفت ان الشخص مش محتاج لا لازم اوقف طبعا، والا يبقى انا بفسده بالعطاء دوت. ياخد قد احتياجه، ياخد قد احتياجه. واحتياجه ده يا احبائي انا مش عايز ارقي مستواه الاقتصادي، افهموا دي ارجوك، لا ده انا بعيشه على مستوى، ما هو ربنا عايشه في المستوى دوت، انا هرفع مستواه. احنا مش هيئه اجتماعيه، لكن هو مستوى كده، انا دوري بعيشه في المستوى بتاعه وبعلمه الرضا، بعلمه القناعه، بعلمه انه يشكر ربنا. فلو انا اكتشفت ان حد بياخد ومش محتاج لا، بس طبعا الحكايه محتاجه حكمه، ان نبتدي نقلل شويه بشويه، ابتدي افهمه معلش يا حبيبي اصله يعني انت عارف الكنيسه فيها احتياجات كتيره و... لكن اوعدك لما هيكون في زياده هجيب لك. يعني مهم ان الولد يحس ان انا مش يعني اعمل له كده، لا ما انا عايز اكسبه روحيا برضه، بس لازم اقعد ايه. عشان كده يا احبائي احذروا، احذروا من العطاء الاول، احذروا، لازم الحاله تدرس صح. الموضوع ده مش سهل، لانه في الحقيقه احنا بنفسدهم بعد كده. فخدمه اخوه الرب خدمه مثال، عشان كده قالوا اللي يخدم اخوه الرب ده لازم يكون عنده ايه، حكمه. لا هنخدمهم بالعواطف ولا كل الكلام اللي يتقال يتصدق، لابد من التحقيق منه، ولا يبقى الانسان مبذر، ولا يبقى الانسان مبذر. انا لو انا اب ومعايا وديت ولادي بافراط هتلف، وبقيت انا المسؤول قدام ربنا، لا لازم العطاء يبقى فيه ايه، لازم العطاء يبقى فيه حكمه. يبقى نمره واحد مشهود ليهم، نمره اتنين مولوين من الروح القدس، نمره ثلاثة حكمه. طيب لما انتوا تنتخبوهم نقيمهم على هذه الحاجه، نيجي احنا بقى نرسمهم ايه لخدمه الموالد. طيب انا هختم بالحته ديت، بس يعني السبعه دول احنا اعتدنا في الكنيسه نسميهم ايه، شمس. السبعه دول اللي اولهم استفانوس، بنقول استفانوس رئيس الايه، شمس. لكن هنا في سفر الاعمال لم يعطوا لقب الشمامسه، ده ما ذكرش في سفر الاعمال خالص، مش بس يعني حتى هنا إيه؟

كل سفر أعمال ما سمعناش لقب إيه؟ الشمامسة. لكن إحنا سمينا السبعة دول شمامسة ليه؟ لأن الرسل قالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم. الفعل نخدم خدوا الاسم بتاعه في اليوناني سموها دياكون، دياكون يعني خدمة، اللي هي كلمة إيه؟ شماس. كلمة شماس يعني إيه؟ دياكون، خادم يعني. فجبناها منين؟ لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله وإيه؟ نخدم. نخدم ده الفعل في اليونان، الاسم اللي منه دياكون اللي هو يترجم بالعربي شمامس. فعلشان كده تسموا دول الايه السبع شمامس. لكن ما ذكرش في سفر الاعمال خالص اسم الايه الشمامس دوت، اتقال بعد كده في الرسائل. انما طول عمرنا هنسمع ان اسمهم في سفر الاعمال السبعه. يعني تيجي سيره فيلبس يقول لك فيلبس واحد من السبعه، زي الرسل اسمهم الايه الاثنى عشر. فلو الاثنى عشر يهود والسبعة دول اللي هم الايه اللي احنا دلوقتي مجازا هنسميهم ايه؟ هنسميهم شمامس. طيب انا هقف عند الحتة ديت، بس انا يعني عايزكم بقى فكروا بقى، شوفوا الشمامسة اللي اختارتهم الكنيسة، وبصوا النهاردة لما بنختار ايه شمامس. نمرة واحد مشهود لهم، يعني لازم بقى ولد ايه، الكنيسة كلها بتقول عنه ولد حلو مواد. نمرة اتنين مليان من الايه الروح القدس. نمرة ثلاثة مليان من الحكمة. مش دول الشمامسة؟ احنا بقى النهاردة بنجيب واحد يعني عنده سنتين يعمل ايه؟ يعمل شماس. مفيش مانع في سبيل ان احنا نربطه بالكنيسة، لكن في الحقيقة يعني محتاجين اعداد، مش مجرد اهو كده ايه شوية عيال وعملناهم شمامسة. لانه في الحقيقة الشمامسة دول كان دورهم في الكنيسة الاولى نمرة واحد خدمة الفقر، إخوة الرب، خدمة الموائد، كل الأمور المادية. كان خدمتهم خدمة إدارية في الكنيسة، كانوا لما يكون في حد عايز يتناول كان الشماس هو اللي ياخد المناولة ويروح يناوله في البيت، دي أصلا في خدمة الشمامسة. لكن فيما بعد لما الكهنة زادوا وبقوا الشمامسة مش مكرسين فما يقدروش يمسكوا الإيه الجسد، لكن في الكنيسة الأولى كانوا الشمامسة لو عايزين نناول حد في البيت، الكلام ده قاله القديس إيرينيوس، كان الشماس هو اللي يروح يناوله في البيت. فدول كان ليهم دور كبير في الكنيسة لأنه مرسومين وموضوع عليهم الأيدي، ودرجة الشمسية بتعتبر أول درجة في الكهنوت، يعني أول درجة في الكهنوت شماس، الدرجة الثانية قس، الدرجة الثالثة أسقف. شماس ليها تفريعات بقى في رتب الشمامس، القصوصية ليها تفريعات، الأسقفية ليها تفريعات، بس دول الثلاث درجات اللي إيه الرئاسية في الكنوت. فاللي بياخد الشموسية الذين تشمسوا زي ما قال بولس اقتنوا لأنفسهم درجة ايه حسن، دي اول درجة في الكنوت. وايضا الكنيسة اقامت شمسات عشان يعني برضو انتم ما تزعلوش، بس الشمسات نمرة واحد كانت شغلتهم انه يخدموا النساء، لو في افتقاد مثلا لنساء او ارامل كانوا الشمسات يروحوا يعملوا الحكاية دي، لو هيعمدوا واحدة ست كبيرة فاللي تبقى حضر الموضوع شماسة، وابونا بس يدوبك لما تغطس في المية بس يدخل يروح يمغطس رأسها علشان يعني تبقى هي اللي بتتعامل مع المعمدة. ايضا الشماسات ما كانش تضع عليهم الايدي، خدوا بالكم الحتة ديت، يعني الشمامسة لما نرسمهم زي ما هنشوف بقى المرة الجاية وضع عليهم الايه الايادي. طب لما نيجي نرسم واحدة شماسة لما نحط شريط عليها، لانه وضع الايدي ده ايه درجة كهنوتية، طب الست ليها كهنوت ملهاش، وما للشماسة ايه مجرد ان يتصلى عليها بعض الصلوات لكن لا توضع عليها لايه الايادي. طب وما للشمامسة بقى اللي احنا بنشوفهم دلوقتي واقفين بره وقاعدين قوي قوي، لا في الحقيقة دول ما كانوش موجودين في الكنيسة من البداية. الشماس اساسا خدمته يخدم مع ابونا جوه المسبح، بس يخدم مع ابونا جوه المسبح، ما كانش فيه اللي بره دول. لكن اللي بره دول عملهم مين؟ عملهم القديس كيرلس ابو الاصلاح، لما لقى الشعب بدا ينسى الالحان وابونا بيقول جوه ومحدش بيرد عليه من بره الناس مش حافظه، فراح محفظ شويه ووقفهم بره يرد. عشان كده لما تمسكوا الخلاجي المرد ما بيقولش مرد الشماس ده يقصد بيه الشماس اللي فين في الهيكل، لكن لما اللي بيقولوا المعلم بره ده اسمه مرد الايه الشعب. فالمفروض لو الشعب حافظ احنا نروح ايه نزحهم، بس انتوا مش حافظين عشان كده ما نزحهمش. فدول اللي وضعهم البابا كيرلس ابو الاصلاح.
فنقيمهم على هذه الحاجة. هنقيمهم ازاي دي بقى بنعمة ربنا ايه؟ شوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبدا أمين. طبعا لتصمت النساء في الكنائس، عشان كده بنقول لا لتصمت، يعني لست آذن للمرأة بقية الآية أن تعلم في الكنيسة. يبقى تصمت يبقى مقصود بها أنها إيه؟ لا ما تعلمش الكنيسة، لكن تعلم ستات زيها ماشي، لكن ما تقفش في رجالة قاعدين وتقف واحدة ستة توعظ. لا لست آذن للمرأة أن تعلم في الكنيسة. ماشي كلهم سيدات، ماشي راجل دخل كده من نفسه ماشي ماشي، لكن يقصد لما الكنيسة تجتمع كمؤمنين مع بعض ما يصحش ان الست تقف تعلم. لا لا لا لا، ده مش تعليم، دي صلاة، دي صلاة ما فيهاش حاجة.

سفر حسقيال. الأصحاح 47. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال، ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين. ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين. ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر. إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا. ويكون السمك كثيرا جدا، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلاي، يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. أما غمقاته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره. كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقفس، ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. هكذا قال السيد الرب: هذا هو التخم الذي به تمتلكون الارض بحسب اسباط اسرائيل 12. يوسف قسمان، وتمتلكونها احدكم كصاحبه، التي رفعت يدي لاعطي اباءكم اياها، وهذه الارض تقع لكم نصيبا. وهذا تخم الارض نحو الشمال من البحر الكبير، طريق حثلون الى المجيء الى صدد حمات وبيروثة وسبرائم التي بين تخم دمشق وتخم حمات وحصر الوسطى التي على تخم حوران. ويكون التخم من البحر حصر عينان، تخم دمشق والشمال شمالا، وتخم حمات وهذا جانب الشمال، وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وارض اسرائيل الاردن. من التخم الى البحر الشرقي تقيسون، وهذا جانب المشرق. وجانب الجنوب يمينا من ثمار الى مياه مريبوث قادش النهر الى البحر الكبير، وهذا جانب اليمين جنوبا. وجانب الغرب البحر الكبير من التخم الى مقابل مدخل حمات، وهذا جانب الغرب. فتقتسمون هذه الارض لكم لاسباط اسرائيل، ويكون انكم تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء
المتغربين في وسطكم، الذين يلدون بنينا في وسطكم، فيكونون لكم كالوطنيين من بني إسرائيل، يقاسمونكم الميراث في وسط أصباط إسرائيل، ويكون أنه في السبط الذي فيه يتغرب غريب هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب. الأصحاح 48. وهذه أسماء الأصباط: من طرف الشمال إلى جانب طريق حثلون إلى مدخل حمات حصر عينان، تخم دمشق شمالا إلى جانب حمات لدان، فيكون له من الشرق إلى البحر قسم واحد، وعلى تخم دان من جانب المشرق إلى جانب البحر لآشير قسم واحد، وعلى تخم آشير من جانب الشرق إلى جانب البحر لنفتالي قسم واحد، وعلى تخم نفتالي من جانب الشرق إلى جانب البحر لمنسى قسم واحد، وعلى تخم منسى من جانب الشرق إلى جانب البحر لأفرايم قسم واحد، وعلى تخم أفرايم من جانب الشرق إلى جانب البحر لرأوبين قسم واحد، وعلى تخم رأوبين من جانب الشرق إلى جانب البحر ليهوذا قسم واحد، وعلى تخم يهوذا من جانب الشرق إلى جانب البحر تكون التقدمة التي تقدمونها 25,000 عرضا، والطول كأحد الأقسام من جانب الشرق إلى جانب البحر، ويكون المقدس في وسطها. التقدمة التي تقدمونها للرب تكون 25,000 طولا و10,000 عرضا، ولهؤلاء تكون تقدمة القدس للكهنة من جهة الشمال 25,000 في الطول، ومن جهة البحر 10,000 في العرض، ومن جهة الشرق 10,000 في العرض، ومن جهة الجنوب 25,000 في الطول، ويكون مقدس الرب في وسطها. أما المقدس فللكهنة من بني صادوق الذين حرسوا حراستي، الذين لم يضلوا حين ضل بنو إسرائيل كما ضل اللاويون، وتكون لهم تقدمة من تقدمة الأرض قدس أقداس على تخم اللاويين، وللاويين على موازاة تخم الكهنة 25,000 في الطول 10,000 في العرض، الطول كله 25,000 والعرض 10,000، ولا يبيعون منه ولا يبدلون ولا يصرفون باكورات الأرض لأنها مقدسة للرب. وال5,000 الفاضلة من العرض قدام 25,000 هي محللة للمدينة للسكنة وللمسرح، والمدينة تكون في وسطها. وهذه أقيستها: جانب الشمال 4,500، وجانب الجنوب 4,500، وجانب الشرق 4,500، وجانب الغرب 4,500. ويكون مسرح للمدينة نحو الشمال 250، ونحو الجنوب 250، ونحو الشرق 200.